0: to play.
1: عبد المجدك على ديوان FM.
0: جدد في الشدايد ما تلقى غيرة، ناض البارود من مشيته والدردعة جبال.

0: ديو ان اف ام صوت كوم.
1: عبد الموجدك على ديو ان اف ام. عبد الموجدك على ديو ان اف ام. عبد الموجدك على ديو ان اف ام.

0: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Diwan FM. صوتكم. تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: Publicité.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: Publicité.
2: Bref, le chlaire a fait ou le crayon rajat. Ou en a qu'un étudiant, le kit Aqua Promo Fiberbox Aqua Zoom. Et 50 mégas, psoum 30 mégas, et petit dé en 55 dinars ou 900 fiches charra kahao. Bref, hack à l'entrée ou à la blèche. Ouridou, tawar halmek.
3: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
4: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم
4: ورفقتني زيدة يدأمنة بيا
3: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
4: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
5: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
6: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002.
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات.
7: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج.

0: food.com ديوان فهم فلاش نيوز
1: مجزء السابعة ديوان فهم. صباح الخير. جمعية العمل ضد الإقصاء أطلقت حملة لجمع تبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكمل تراب الجمهورية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة، وفق ما فادت به المكلفة بالإعلام بالجمعية ملك الأخضر، موضحة أن الحملة تستهدف أساسا إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية لا سيما بالمناطق الداخلية والمحرومة. ودعت عموم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في هذه الحملة عبر تقديم الدعم المادي أو اللوجستي، وذلك من خلال التبرع على وجه الخصوص بوصلات اقتناء الأحذية والملابس والمحافظ المجهزة بالأدوات المدرسية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صيد البحري بقبلي نصر التيف يصف صبة التمور لهذه السنة بالممتازة، مؤكدا أنه سيتم العمل على الترفيع في نقاط بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بمختلف نقاط ولايات الجمهورية إلى أكثر من 12 نقطة. الجيش الإيراني يعلن أنه قصف بمسيرات من طراز أرش منشآت أمريكية بقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، كما أعلن استهدافه بالمسيرات منظومة الرادار ومواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد في الإمارات. قوة دفاع البحرين تقول أن منظومة الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم الأربعاء، وأضافت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في البحرين وفق قولها. أسعار النفط تشهد ارتفاعا بأكثر من 4 دولارات للبرميل لتستقر عند أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، وسط مخاوف المتعاملين من زيادة الاضطرابات في الامدادات من الشرق الأوسط بسبب تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 8 إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.1
0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: Publicité.
1: Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوانا فام من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباحكم مبروك، نهاركم زين، توين سوين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه صبحيتكم على ديوانا فام، صوتكم تابعونا اليوم وكل يوم من الاثنين للجمعة إلى حين نهار 7 سبتمبر، يوم انطلاق البرمجة الشتوية. تلقاو ناس الديوان كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 إن شاء الله. طريق السلامة للجميع، سيصورهكم بربي بربي، نقصوا في السرعة في الثنية، ربي يحفظكم لعائلاتكم ولصغيراتكم. شكرا لكم على المتابعة الجميلة جدا. نادية في الإخراج، مين عزيزتي بوزيتيف فايبس في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد توفيق فيدي. صباح النور، مرحبا
2: سامح. صباح النور، أول نهار نشوف 22 درجة
1: الحمد لله
2: في تابلو دو بورد، بواد الانفراج إن شاء الله والريح
1: الحمد لله. يا رب تخرج تديك من الشباك تاع الكراوتي ماكش مصدق معايا هذا
2: اللي تقول.
1: الحمد لله
2: هي مسخنة كي نوعا ما كثر شوية، خاطر يسموهم قوايل الرمان هذوما اللي باش يطيبوا الرمان والدقلة قرب الزوز.
1: يعني كلي تسايب الرومان
2: لا الرومان كما تقرأ في تستور توا شيخو كما تقرأ فهمتني رومان تستور ومنظر تاعك الغابات يبدأ كيف كله أخضر وأحمر شيء يعمل كيف فهمتني. هكا عدينا كرموس كملناه كرموس الجبة توا باش ندخل في فصل تاع الرومان.
1: الرومان
2: الرومان راهو من أهم ما يأكل الإنسان نظرا للفوائد الصحية متاعه.
1: والسفرجل ولا
2: السفرجل بطبيعة الحال السفرجل في الجبة كيف السفرجل معناها ما نسمى به منطقة الجبة، والسفرجل أكثر الوقت ما يأكلوش حي، يعملوه معناها
3: معجون.
1: أي. يلا صحة لكم وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. نوروزة جميلة غزلتنا. صباح النور.
3: صباح النور سامح، صباح الفل للناس الكل. سيد العميد بونجور، بونجور الأرتيستو ندو أمونة، سلمى اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن، وعلى رسم كيما العادة الكاتبة، وإن شاء الله نهاركم فل.
1: يا لله مرحبا وصحة روبا نوروز. بس تهمرتي القرآن قلت لك صحة دوكزوني اليوم أقول لك
3: عايشك
1: صحة روبا الارتيستو محمد سعيد. نهارك سعيد يا محمد.

0: معلم
1: كل ما يسبح هو يبدا يغني بدنا فخوره بنفسي. مرحبا بك محمد.
2: بونجور سماح. الحمد لله. بونجور سماح. بونجور نوريزا. بونجور سيد العميد. ايمان. ناديه كتيبه. الناس اللي تفرجوا فينا الكل على قناه اليوتيوب ديوان اف ام والناس اللي تتابعوا فينا الكل. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم كله خير ورزق ومحبه وبرشا فازات باهيه.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك.
3: عنده كاباسيتي تريبل السيد هذا.
1: تعرف ما شاء الله
3: عنده خصلة اللي هي نعتبرها سر النجاح بتاع الشباب الكل اللي كان يتبعها أي شاب ينجح هي
1: ليكوت.
3: ليكوت والاستيعاب. يعني مش تسمع برك, تسمع وتستوعب.
1: سنوم
3: خاطر مع بعد عندهم كوروندير بين وذنهم خلما نخرج من غادي. وثم ناس كما الوليد هذا بالحق راه فهمتي الوليد بالحق يعجبني على خاطر لسقني ويحب بالحق يسمع ويستوعب وكل حاجة دجا قلتها له نلقاها بعد مدة عاود لي فيها سيكسترا ودينار. والله العظيم أنا قلت سر النجاح متاع الشباب هو هذا أنك تسمع وتستوعب شيء اللي تسمع فيه.
0: والحقيقة محمد زاد اكتشفنا فيها حاجة باهية عنده طيبة لا متناهية.
1: كثر لها
0: يسر.
1: كثر لها
3: يا ودي. أنا فكر في بنت حلال اللي بيشتاخدك رأى بنتوها وسعدها واقف ونقول لك بنتو صح عليها بالمصاب ما عارفاش
1: يا جماعه ولدنا عازب راه
3: والله العظيم محظوظة. ها ونقول لك أنا ما عاشت مدة هذه الكل محظوظة محظوظة. أمها ودتها نهار جمعة بالواقفة كما نقول وإحنا فهمتني صدقني هذه خطر إحنا نقولها في بلادنا كما تبدأ سعدها واقف ياسر نقوله هكا وأمها ودتها نهار جمعة. على كل حال محمد والله نحبك برشا راك إنسان باهي برشا
1: يلا ربي يفضلك. يلا صباح النور الناس الكل.

0: 20 سنة، يعني المدرسة هذه مسكرة عندها 20 سنة في القرية هذه. أما خاطر عايشة باش تبدأ تقرأ، المدرسة رجعت تحل أبوابها من جديد. عايشة من المنتظر تلتحق بالسنة الأولى نهار 10 سبتمبر، والدروس باش تكون في مقر موجود داخل مبنى تابع لكنيسة سان فيسينغو فيريري، بعد ما تم ترميم المكان وتجهيزه باش يستقبل التلميذة الصغيرة. والدين عايشة هو البو تونسي عمره 41 سنة، والأم صقلية الأصل وعمرها 34 سنة، اختاروا يعيشوا في جينوسترا رغم صعوبة الحياة فيها. والقرية هذه مش كيف أي قرية أخرى في الشتاء، ما يسكنوا فيها كان 40 شخص أكهو.
1: أيوة.
0: والوصول لها يكون كان عن طريق البحر أكهو. المشكل أنه عايشة باش تقرأ كان يلزمها تتنقل يوميا لجزيرة سترومبولي وإلا منطقة أخرى، أما مواعيد الرحلات البحرية ما كانتش متماشية مع أوقات الدراسة. وزيد في الشتاء البحر والرحلات ينجموا يكونوا أصعب برشا. وقتها والديها ما استسلموش، توجهوا الرئيس ليبوري بتاع رئيس بلدية ليبوري ولإدارة المعهد التربوي وزاد المكتب التعليم الإقليمي في ميسينا، وطالبوا أنه يتم فتح فرع للمدرسة في قريتهم، طلب متاعهم تقبل. وهكا بعد 20 سنة من الإغلاق، مدرسة جينوسترا رجعت للحياة، وسبب طفلة تونسية صغيرة اسمها عايشة باش تلقى حقها في التعليم من غير ما تضطر تغادر قريتها. أما الحكاية ما وقفتش غادي، في جزيرة أخرى اسمها فيلوسيدي فما طفلة زيد عمرها 10 سنين اسمها تيزيانا، تواجه هي زيد اختار مغادرة جزيرتها باش تواصل قريتها في المرحلة الإعدادية. تيزيانا حتى هي حاولت توصل صوتها، وجرت رسالة لرئيس الوزارة الإيطالية جورجيا ميلوني، قالت فيها أنها ما تحبش تغادر جزيرتها خاطر تحب تبقى مع جدودها أصحابها وأمها اللي كانت تخدم غادي. ولهنا الرسالة واضحة، هي ما زالت طفلة عمرها 10 سنين أما تحب فقط نفس الفرص في التعليم اللي عند بقية الأطفال. حكاية عايشة اليوم ما هيش مجرد حكاية طفلة باش تدخل مدرسة، هي حكاية عائلة تشبثت بمكان تحبه، قرية صغيرة رجعت فيها الحياة، المدرسة كانت مسكرة لعقود، وطفلة تونسية كانت سبب باش باب المدرسة يتفتح من جديد، والسبب نحب نقرأ.
1: طلعها جزيرة هذية سترومبولي البركانية، الناس هذية تعيش على حافة بركان نشط سيد عميد، يسميوها القرية اللي يحدها الماء والنار بين البحر وبين البركان، وكما قالت نورس تقريبا بين 35 و40 عائلة فقط موجودة في القرية هذية. شوف معناها، على خاطر طفلة يتحل مكتب سيد العميد، قتل لي للأسف ساعات نلقاو مئات التلاميذ ما نوفروا لهمش معلم، وإحنا عنا داخلين توا على العودة المدرسية وإن شاء الله ربي يسترنا، وما نحكيوش على الشغورات ونبدأ وعادة كل مكتب شكون المعلم اللي جاي وشكون اللي ما خلطش يجي.
2: والله أولا ساعة ذي دليل على احترام البشر،
1: أي
2: وانا ديما نقول اللي نهار تحبوا تسميه دوله متقدمه، نهار تولي تعطي قيمه للبشر مهما كان نوعه مهما كان سنه. هذايا جاء بعد تصحر كبير صار في الارياف الاوروبيه،
1: صحيح
2: تسكرت المدارس وتسكرت السبيطارات، اليوم قاعدين يحاولوا باش يعملوا حاجات باش يرجعوا الناس للارياف، يرجعوهم لانه بالحق الحياه نبض الحياه موجود في الريف اكثر منه، تو يعملوا في مجهود ويشجعوا باش الناس ترجع. هذاك علاش الجست اللي عملوه هذا الجست ممتاز ياسر، ولو معناها شوف باش يولي عدد الاساتذه اكثر من المعلمين اكثر من مثل هذا شيء يعمل
1: اداره ومعلم شفناه في اليابان زيد عملناه ولحكينا في اليابان.
2: الدرس اللي باش ناخذوه هو كتوانسة نفكروا في قيمه البشر وقيمه التلميذ. التلميذ احنا هذاك الى حد الان ما زلنا ما نراوش فيه بالضبط اللي هو مستقبل تونس واللي هو يلزمنا نرعاوه ونعمله. انا ايش خلاني هزيت ولدي خرجتهم مدرسه، انا ولد المدرسه العموميه ولتونا من به، لكن وقت ال 15 يوم يجي استاذ واحد سامحني يجي استاذ واحد لا يولد اختر انا راه خرجتهم لانه 15 يوم جاء استاذ واحد في في في القسم معناه في ثم اشياء ولات مش ما عادش معقوله. ها ورغم توا يعني الحكومه التونسيه عملت مجهود ودخلت تقريبا 12000، ان شاء الله السنه ما يصيرش، وإن شاء الله ننظروا زادة فهمتي الكلام ذا ونعطيهم حقهم، خاصة هو علاش أنا حبيت نحل القوس الكلام ذا في الأرياف، الكلام ذا التوانسة في الأرياف اللي نعرف الأرياف التونسية البعيدة ونعرف الجماعة اللي يمشيوا 7 و8 كيلومتر. وعش كلمت أنا أمس على الزمن المدرسي ودي روعي باش نجيو في بقعة كما السبالة ولا كي يعني في الريف في أطراف الريف على الحدود التونسية الجزائرية فهمتي والأطراف الساقية، ونجي التلميذ نقول له روح الخمسة يخي باش يشق فسط الضباع والذئاب فهمتي والخنازير يقص يروح لدارهم. يعني انا في عرقوب والله العظيم امس الصباح

0: ريا كامله خنازير قصد قدام الكهرباء وقريب القرنبالي مش بعيد راه. يعني ردوا بالنا خاطر علاش هنا قيمه المدارس في الارياف نعطيوها قيمه ونزينوهم ونخليهم يدخلوا ينسهروا كما مدرسه جبه والله تعمل كيف عاملينها في الديكور نتاع جبه شيء يعمل كيف هي قديمه لكن يلزم نعطيو المدارس الريفيه قيمتها.
1: فما شكون كتبوا في لي كومونتير يقول لك وبعد تقولوا شويهم الناس تحرق وعلاش لعبي تهرب الاوروبا ساعات ما نلقاو ما نجاوبوا راه رغم انه الوضعيه هذه كي تبدا وضعيتك قانونيه راه يحطوك فوق ما يعملوك كمواطن ابارونتيغ لكن زاد اوروبا اللي نحكيوا عليها قاعدين يعانيوا برشا
0: لا حتى ماشي الخراب
1: لي فيس ديميغري لي زونفون دي زيميغري
0: لا حتى ككل كحضاره قاعده تتلاشى راه
1: قاعده تتلاشى
0: احنا لازم نطلعوا تو احنا لازم نطلعوا
1: ان شاء الله
0: لا اللي كان نعملوا لازم نطلعوا
1: ان شاء الله. سيد العميد البارح لوجه على دابو زمان يعني بعيد على بعض وشوي. محمد
2: من اشهر المدن اللي فيهم يعني معناتها المدارس اللي أي. قاعدين يحلوا ابوابهم جست على خاطر تلميذ واحد ولا زوز الاسكا شمال كندا نيوزيلندا استراليا النائيه بون هم يسميوها شوف اجراءات العاده انه ديما في العمليه البيداغوجيه تكون قائمه يعني معناتها على الليف على التلميذ خاطر هو المحور نتاع العمليه يعني معناتها البيداغوجيه الكل هذاك علاش النماذج اللي قاعدين نراو فيهم من برا نماذج ناجحين على الاخر على الاخر كيما فنلندا كيما الأوروب زاد ثم في إيطاليا ثم في برشا بلدان أخرين اللي قاعدين بالحق العملية البيداغوجية والزمن المدرسي والكل معناتها بانيين وباش التلميذ يلقى روحه ينجم يقرأ ينجم يعمل لي زاكتيفيتي كولتوريل اللي هما عندهم أهمية وعندهم أبور كبير معناتها على الشخصية متاع التلميذ ويعني معناتها على مستقبله والكل خاطر قاعدين نراو مثلا ظواهر مزيانة على الاخر في العالم تلقاه طبيب وفي نفس الوقت يعني معناتها بيانيست ولا تلقاه مهندس وفي نفس الوقت اكتر تلقاه كادر كبير وفي نفس الوقت فهمت ارتست بانتر معناتها بالحق راهو مهم جدا ليزاكتيفيتي هذوما الكل ومهم جدا مراجعة الزمن المدرسي في تونس وفي البلدان العربية لخدمة التلميذ ولخدمة يعني معناتها المستقبل خاطر هما شباب المستقبل وجيل المستقبل.
3: كيف هو. كيف سامح أنت حكيت على اليابان هي حكيت كان اللي كان فما هكا محطة متاع قطار تهزها من البلاصة اللي تعيش فيها حتى للليسي متاعها المحطة متاع القطار هذيك بما أنه حتى حد لا يهبط فيها وما فيهاش ركاب جملة دون قروا أنهم يسكروها لكن هي كيف احتجت وطالبت أنهم يخليوها تمشي بما أنها تمشي تقرأ خليه وها مرتين في النهار دونك الصباح تمشي هي تقرا ومن بعد في المرواح ترجع هي الوحيده اللي تكون في القطار هذيك وتخرجت وقتها في 2016 في اليابان.
1: فلا من اكثر الناس اللي كانوا معروفين يمنوا برشا بالقرايه وبالدراسه وبالعلم انجيلا ميركل سيد العميد المانيا ميركل اللي هي كيف يحكيوا لها على العلم تقول لهم راني انا هي في الاخر عندها دكتوراه في الفيزياء وهي عالمه في الفيزياء قبل ما تكون على راس المانيا تقول نحن لم نبني قوتنا بالمصانع والسيارات بل بالمدارس والجامعات والمخابر. تقول ميركل الاستثمار الحقيقي في مستقبل أي بلد يبدأ من عقل الطالب. قالت الدراسة ليست مرحلة من العمر بل هي استثمار دولة كاملة في مستقبلها. شوف العبيد يعني القوة الاقتصادية متاع ألمانيا وتقول لك ليه رونا يهمني لا في المصانع لا في المعامل لا في الكراهب يهمني في عقل الطالب اللي عندي
0: عقلتها هي السيدة هذيك أنا واحد بالناس مش نقد يعني بالنسبة لي من أعظم ما خلق
1: من أعظم الناس
0: علاش هزوني هزونا في زيارة رسمية بشوفنا وتسكت قسما بالله يا سماح
1: هي
0: اس بلس دو يا سماح راهو برتمان في بقعة عادية جدا وبالشريو نتاعها وتقضي وحدها ولا حراسة ولا راهو مرا عظيمة هكا ريتك لاحظت من اللي مشات دهورة ألمانيا هي خرجت منها وألمانيا خذت الاتجاه المعاكس يعني بالحق مرأة عظيمة مرأة يعني بالحق نجم يسمعها ويسمع خطاباتها ويسمع موقفها لأني حاجة كبيرة كان تحكي في سماح توا هو لب الموضوع لأن بالعلم
1: تقول لك رد بالك لا تقول الدراسة هي مرحلة من العمر وبالنسبة لنا في ألمانيا هي استثمار دولة كاملة في مستقبلها الدولة كي تحب تستثمر في مستقبلها تستثمر في الدراسة فاصل نسمع بعده شوية كاظم الساهر مثلا وراجعين يلا وراجعين.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité.
6: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك.
7: انا كبرت في عائلة قراءة في الاسويس،
8: عائلة بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها امي بحضنها ورعايتها
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
8: ورفقتني زيدة يدأمة بيا
7: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
7: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
9: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
10: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
11: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
10: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.

عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: عبال نصيف يحلى. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم. بيبليسيتي
2: تدلل تدلل
3: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفريات الغونتخي.
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا
5: مع أدفانس. المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
6: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. فيها Wi-Fi 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
0: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: 7:44 رجعنا لكم في ناس الديوان. شان نهاركم مبروك. شكرا على المتابعة. الناس الكل تحكي على المال. ما مازال مش موجود. الصفوف طولها كيلومترات وبرشا قاعدين ينديو ويقولك ارجع وشرب ما سبلة. بين مع بين ضد بين اللي يقول لك انا حقي نختار انا في بلاد نختار الماء اللي نشربوه انا مع الناس اللي البلاد هذيا راهو حقك تشرب منين تحب انت ما سباله ما عين ما دبابز. الحريه راهو للمستهلك. لكن في هذايا الكل زاد التساؤلات مشات لي ما سباله اسكو يتشرب ولا لا. لانه نعرفوا لي برشا فما ناس تشكي من ماء السبالة. الموضوع هذية مش حكيو فيه توتسويت في توبريتش.
0: توبريتش.
8: وفي هذا الإطار نحكيه على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي أعلنت في بلاغ لها البارحة 31 سبتمبر أنها تواصل مراقبة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك من خلال رفع العينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي للتثبت من نجاعة عملية التطهير. وين أكدت الهيئة اللي نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت طبقت العينات للمواصفات الصحية المعتمدة وسلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب، وقالت أنها تواصل أيضا عملية المراقبة الدورية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء حفاظا على صحة المستهلك.
7: وضحنا ورز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية. وإحنا معنا مباشرة رئيس الهيئة سي محمد الربحي. صباح النور، نهارك مبروك سي محمد.
9: تعشير السماح، تعشير ناس الديوان، تعشير سيد المستمعين.
7: مرحبا بك سي محمد. سي محمد، البلاغ متاع الهيئة خلى الناس تطرح بعض الأسئلة. قلنا احنا التساؤلات هذية هيت نطرحوها عليك انت في المباشر، وشكرا جزيلا على قبول الدعوة رغم انك في كونجي يظهر لي بثلاثة ايام ولا نهارين بعد 10 سنين يظهر لي سي محمد.
9: من 2018 خديت الجمعة هذه 4 ايام.
7: من 2018 خذا الجمعة هذه أربع أيام. شكرا ناسي محمد. أنا حبيت نقول مش عارفوا الناس هذي راهو فما ناس تعبة برشا وتخدم على روحها. إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ البلاد هذه العزيزة والغالية. سي محمد أنت رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية. أنا كي نقرأ في البلاغ نقول تقولوا الهيئة تواصل مراقبة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية. شو معناها مراقبة سي محمد؟ كيفاش تراقب؟
9: شكرا على إتاحة الفرصة السماح. هو صحيح الموضوع معناها أثار برشا كلامات إلى الثالث ونحسوا إحنا اللي المستهلك التونسي الحقيقة ثم نوعا ما إفيد سيكولوجي ثم كيما القطيعة وما بين الروبيني
7: صحيح.
9: دونك بالنسبة لنا إحنا راهو اللي ما تعرف اللي من بين العمليات من بين المجالات الرقابية اللي يعطاها المشرع للهيئة هي مراقبة المياه.
7: أيوة.
9: مثلا في علاقة بالمياه الصالحة للشرب.
7: أي.
9: سواء ما نحكيش أنا عن المراقبة الذاتية اللي تقوم بها الشركة الوطنية للتلوث الجوي. هذيك مجبورين بالقانون وهذيك احنا لزمنا في إطار مراقبة رسمية نثبت منها ونشوفه في مدى على مستوى. ولكن أنا سواء نحكي على مدى على المراقبة الرسمية اللي تقوم بها الهيئة. ثم ثلاثة مستويات. احنا التحاليل اللي قوموا بها هما إما تحاليل حينية هذه باش نثبتوا من مدى نجاعة عملية التطهير. هذه عملية بسيطة.
7: أي.
9: كل مراقب في الجمهورية التونسية تابع الهيئة.
7: أي.
9: عنده هاك الماتريال نتاعه بورتابل اللي هي ديريكت يحط العينة ويقراها بصفة مباشرة. يعني يشوف مدى وجود هاك نسميه احنا الكلور المتبقي الحر اللي هو يعطيك فكره على مدى نجاعه عمليه التطهير. خاطر تنجم تطهر الماء ولكن وقت اللي الكلور ماهوش موجود معناها تم حاجتين. تم الماء ملوث برشا الجغال اللي حطيته كلها صارت الميتريزاسيون ومعاد وإلا الماء خذا كيفيته وبقات هاك النسبة هذيك الكلور ليبر هذيك تبقى تعف. إذا كان ثم تلوث خارجي دي راكت تقع الميتريزاسيون تاعه وبك معناها كما تبقى يعف.
7: هذه المراقبة المراقبة هذي الحينية وين تصير؟ يعني المراقبة متاع الهيئة وين يراقب؟ يراقب في الديار مثلا؟ كيف مش معناها تراقبه؟
9: هو
7: فهمت.
9: هو
7: انا حبيت نسال وين بالضبط.
9: ايه معقول جدا. لا سؤال وجيه لازم نعرفه كيف. احنا الاختيار النقاط نتاع المراقبه ماهوش هكاك سبهله. لا
7: مش اربيترار.
9: احنا اي ماهوش اربيترار. احنا النقاط هذه نتاع المراقبه عاده تكون على مستوى خروج الخروج الماء من الخزانات بعد ما قطعت له عمليه تطهير الى كذلك باش نشوفوا اسكو طبقا للمواصفات تمت العمليه ولا لا. وفي نقطه معناها انترميديار الشبكه باش نشوفوا تاثير طول الشبكه على على وجود الجبال ولا خطر نجم الشبكه نجم تكون
7: مهترئه فيها اتربه خطر ينجم الماء يخرج لباس على طول الثنيه اللي هو باش يوصل للدار وقتها تصير المشاكل سي محمد.
9: وهو كذلك كلامك صحيح جدا. ونقطه وابعد نقطه باش نشوفوا صحيح خاطر فما
7: ابعد نقطه من الاصل يعني واقرب نقطه للمواطن.
9: وهو كذلك هو عاده الشبكه الانترميديار هي قريبه للمواطن. والنقطه الابعد هي على مستوى الحنفيات اللي متواجده في الاحياء عند المواطن. دونك باش نشوف
7: تراقبوا عند المواطن معناها سي محمد الهيئه
9: لا هو عادة بالنسبة لنا احنا ما ندخلوش للديار لانه احنا المستوى الرقابة كما المحلات المتعلقة من الملموس ندخل للديار لانه فضاء خاص. ينجم خاطر هو إذا كان زاد أنت توصل له الماء والماء صالح وما عندوش مشكلة ومن بعد ثم إشكاليات أخرى على مستوى الشبكة الداخلية للمنزل وقتها ثم استباخ يتحمل مسؤوليته المستهلك. أما هذا المستوى الأول معناها باش تشوف الماء
7: هذه المراقبة الحينية المستوى الأول. المستوى الثاني
9: بتعرف فيها تطهير الماء لأنه
7: التطهير.
9: نتكلم على التطهير نتكلم على النواحي الجرثومية يعني وقت اللي الماء مطهر وهكا الكلور المتبقي الحر موجود معناها راه ما عادش فما إشكال في مستوى الناحية الجرثومية هذا بس. وإذا كان والناحية الثانية المستوى الثاني هو اقتطاع عينات لإجراء التحاليل المخبرية للبحث على الجراثيم الضارة. هذه عادة يعني ما هيش حينية، هذه النتيجة تجيك بعد 3-4
7: يعني حتى لو النتيجة متاع التحليل الأول لباس كمان تتعداو للمرحلة الثانية.
9: هو عادة خاطر احنا نمشيو ديما بس المراقبة طبعا حسب المخاطر.
7: واضح
9: يعني إذا كان ما فماش إشكال ما فماش علاش أنت تقطع العين تقطع العين هذيك احنا عندنا عدد معين مقطعوه باش ناخذوا فترة إلى غير ذلك. أما وقت اللي تبدأ الأمور كلها واضحة الشبكة المعتنى بها العملية التطهير التنظيف ما فماش علاش تعمل تحليل. والمستوى الثاني اللي حكيت عليه هو تحليل جرثومي جيت النتيجة بعد في بعد أيامات ولكن هذه باش ناخذوا بها فكرة على النوعية الحقيقية اللي يتم توزيعها لأنه تعرف أنت التحاليل هذه اللي قوموا بها هي باش توجه الرقابة باش تعطيك فكرة على مدى تواجد جرثومات أخرى إلى غير ذلك. والمستوى الثالث هي التحاليل الفيزيوكيميائية باش نشوفوا هكا درجة العسر درجة العكارة اللي هي الماتيرانسفونسيون إلى غير ذلك. هذا من كل اللي نشوفوهم هو صحيح
7: انا راه نتهم
9: المواطن
7: لاتك القطيعه علاش باش نحكيوا فيها القطيعه سي محمد. اما قبل كي تقولوا لنا نتائج التحاليل الرسميه المنجزه الى حد الان اثبتت مطابقه العينات المواصفات الصحيه نحكيوا على 24 ولايه سي محمد. كل تونسي اليوم احنا نحكيوا يسمونا توانسة في كل جهه في كل حومه في كل دار الكل نقول لهم راهو الماء في تونس متاع الغوبيني متاع السبالة راهو الأمور واضحة وإلا فما ولايات ممكن لقيتوا فيها مشاكل سبحان الله يعني راهو تنجم تكون فما بعض الولايات لقيتوا فيها إشكاليات مثلا باش تتصلح الأمور.
9: طبيعي هو كل برنامج رقابي فما في وقت في بعض الأحيان فما إشكاليات هذه احنا نحلوها ولكن وقتاش نعلنوا عليها وقت اللي تولي تمثل خطر على صحة المستهلك. احنا تو مثلا وقت اللي توجد انت الكلور المتبقي الحر ما فماش في الماء طبيعي ماكش باش تقعد تفيدك باش تشوف تعمل البحث
7: ما لقيتوا في حتى تحليل في حتى جهة في حتى ولاية ماء غير صالح للشرب.
9: لا احنا اللي يجب نعرفوه وكون ساعة برنامج متاعنا راهو يهم كامل تراب الجمهورية
7: ولا
9: التحاليل اللي نقوم بها هي خلينا ناخذ الإجراء المناسب يعني احنا التحليل اللي بالحق ما يعطينا قيمة كبيرة هو هكذا الراسب الحر الكلور الراسب الحر هذاك لأنه حيني وقت اللي انت توجد إشكال تدخل مباشرة باش تحل المشكل باش تحمي تحت
7: قبل حتى ما تحل واضح
9: خطر التحاليل الأخرى جيت بعد ما تم الاستهلاك الماء غير ذلك في أغلب الحالات هي فور أوريونتي لي بروغرام ولكن أكثر تحليل وأكثر عملية رقابية نأكدوا عليها هي الكلور الراسب الحر باش نشوفوا مدى
7: المشكلة الأولى الكلور سي محمد ربحي توا المواطن يسمع فينا في كرهبته يقول لك به انتم هيئة سلامة صحية وعندكم الإمكانيات وانتم ناس دي سبيسياليست في الآخر تعملوا في التحاليل وغيره يقول لك أنا كمواطن اللي نعرفه قريته سنة ثالثة ابتدائي الماء لا رائحة له لا طعم ولا لون انا كي نحل السبال نلقى الماء لونه اصفر وساعات لونه مارو، نلقى فما ريحه خايبه خارجه من الماء، المطعم نتاع الماء يقلقني. هل لهنا انتوما كهيئه سلامه صحيه تقولوا لي اشرب مثالش ولا شنو انا؟
9: لا لا، هو افكتيفمون ثم اشكال الموضوع هذا بالذات. علاش؟ توا وقت اللي احنا تعرف اللي الشبكه وهذه يقروا بها اصحاب الشبكه
7: طبعا طبعا والمختصين والخبراء الكل. اي
9: معناها اللي
7: مهترئه
9: واللي في بعض الاحيان تصير اعصاب تكسير، وقت اللي هم يعملوا هك عمليه الاصلاح وقت اللي يصلحوا العصب هذيك الاشكال انه فما واحنا الحاجه الباهيه للشبكه نتاع تونس تاع توزيع الماء هي سوبريسيون. معناها اذا كان فما كاسور اذا مشكويت الماء ما ينجمش معناها التلوث ما يدخلش للشبكه. يدخل كان كي تعمل هاك الانترفونسيون هذيك اكسيدونتال اللي هي تخلي كل الطبعه في بعض الاحيان تدخل، وقت اللي عندي تحل الروبيني طبيعي جدا وقت اللي بعد أشرار قامت بها الصنيات بطبيعة باش توجد هك اللون، وهذا غير ممكن وما يلزمش يصير، لأنه بالنسبة لنا احنا حتى لأن حتى وإن كان احنا نحكم على نوعية الماء الموزعة راهو الماء يلزم في كل الأوقات ما تكونش فيه هك لا رائحة ولا طعم غير عادي ولا لون، وهذه هي إشكاليات حينية تصير بعد عمليات التدخل لإصلاح الأعطار، وهذه الحقيقة احنا نخدم عليها على مستوى التدخلات بتاعنا باش على الأقل وقت اللي تعمل في تدخل لازم تعلم المستهلك تعلم المواطن باش يخلي الماء يمشي قبل ما الوين يصفى باش نجم أنت تعمل
7: التحاليل هذه. بربي يا سي محمد، وللأسف في الوقت ما شاء الله ديما المواضيع معك برشا سي محمد، التحاليل هذه قاعدين تقوموا بها كذلك؟ فما الناس اللي توا ميسرة للأسف احنا في بلادنا ديما كيفما بينوري، فما ناس تستغل بعض الأوضاع، المالي قاعد يجي الله أعلم منين، يتباع في كاسيتيرنات هكا في الكماين ويدوروا بها على الديار، وراو برشا برشا برشا عائلات تولي تختار الماء هذاك. بالنسبة ليكم انتوما أما أصلح ما السبالة ولا الماء مجهول المصدر؟
9: بدون أدنى شك ماء الحنفية بتاع شبكة توزيع المياه العمومية هو أصلح بمية في المية وما عنده حتى وجه مقارنة، لأنه الماء اللي وزعوا فيه رأوا فيه مخاطر. أما عن طريق لكن التناضح العكسي اللي يقوموا به زعما اسمه زامبيرس، ولك يفقر الماء من الأملاح وتولي بعوض البدن باش يستنفع بك الأملاح يولي خطر عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى زادة تعرف أنت هك الأواني والتعبية
10: سي محمد
9: احنا وهاي فرصة باش
10: سي محمد
7: خليه يكمل لي على
10: لا لا اختر كبير
7: يقول لك فرصة دقيقة فرصة شنو سي محمد؟
9: هي فرصة باش نأكدوا اللي راهو طوى أنا جاء كانت لي فرصة وقت اللي قص الماء المعلب ما عادش موجود. احنا العائلة كاملة نشربوا في الماء الحنفية، وانا صالحت العائلة مع الماء الحنفية في المناسبة هذه.
7: ماني رئيس الهيئة نتاع السلامة الصحية، ما لقيتش ماء سي محمد. خلي يقولوا للمهضر انا كيفكم راهو اللي يصير عليكم يصير علينا.
9: والله صحيح عمره وثم إفيد سيكولوجيك وهذا يزم تعدوه معناها ما ثم حتى مشكلة ماء الحنفية راه مراقب وما إما فلش حتى اختار على ساعة مستقبل
7: واضح.
10: كلمة محمد الأخير سمحونا الحقيقة الاختر نتاعك الماء اللي حكينا عليه نتاع السونداجات هذاك ياخذوا فيه من معناها من المزارع يعبي من السونداج طول راهو فيه ريسك نتاع تسرب اكل المواد الكيميائية اللي يدوبها الجر راهو يهبط مع المطر وعاود يهبط للمائدة المائية وبدمه مش محل راهو اختر راهو العباد قاعدة تلعب بالنار راهو هالماء هذا مش كل الحقيقة أما راهو البعض منه اللي ياخذوا فيه من السواني راهو السواني تداوى جر بك الموبيدات الحشرية اللي هي تتسرب مع الأرض ومع المطر ترجع للمائدة المائية إذن راهو اختر يرد بالنا من هالمالك.
7: شكرا شكرا جزيلا سي محمد الربحي رئيس الهيئة هيئة السلامة الصحية على كل التفاصيل فيما يخص البلاغ الرسمي اللي صدر من هيئة السلامة الصحية حول مياه الشرب مياه الحنفية في تونس. سامحونا الأخبار في دقيقة راجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: Publicité.
11: Bref. الخلاعة فات والقراية رجعت، وأنا كاتيديون لقيت أقوى برومو في فيبر بوكس بأقوى سوم. الـ 50 ميجا بسوم الـ 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. أريدو طور عالمك.
12: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل كدوات وبروموات.
11: مونوبري ديما معك.
13: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفروات.
14: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
13: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأفروات. عندك أورانج.
15: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: ديوان فام فلاش نيوز
16: موجز وثامنات ونفهم عسلمة. مدير والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والتنمية الاقتصادية سمير الخلفاوي يؤكد أن استهلاك المياه المعلبة ارتفع إلى 4 أضعاف المعدلات العادية خلال شهر جويلية الماضي، مرجعا هذا الارتفاع إلى موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد وما رافقها من زيادة كبيرة في الطلب، إضافة إلى تعطل الانتاج في عدد من مصانع التعبئة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية نتيجة الانقطاعات المتكررة، ما أدى إلى استنزاف المخزون تعديلي وحدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. وأكد الخلفاوي في تصريحه أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء جميع محطات تعبئة المياه المعلبة استعادت نسق إنتاجها الطبيعي، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من المؤسسات المعنية رفع وتيرة الإنتاج إلى أقصى حد ممكن بما في ذلك العمل خلال يومي السبت والأحد. كما توقع الخلفاوي تسجيل تحسن كبير واستقرار في التزود خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا المواطنين إلى عدم التهفت على شراء المياه بدفع التخزين المنزلي باعتباره أن عملية التزويد تتم يوميا، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي انقطاع في التوزيع في ظل متابعة الأجهزة الرقمية. الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا خلال سنة التكوينية 2026-2027 وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. وتناولت جلسة العمل التي شرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم بمختلف المؤسسات استعدادا للسنة التكوينية الجديدة، كما قدم الحضور عرضا شاملا

حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء شرق مصر صباح اليوم الأربعاء وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أنه فور تلقي البلاغ تم تفعيل غرفة العمليات المركزية وتوجيه 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. ختاما، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية مع تساقط محلي للبرد. وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب رعدية. البحر يكون قليل الاضطراب، أما درجة الحرارة فتتراوح القصوى عامة بين 35 و40 درجة وتصل إلى 42 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.

0: Brazil Energy. تقدم لكم Flash Sport.
1: Les lubrifiants Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponibile da Agil Energy.
2: صباح النور، أهلا بكم بداية ملعب البحر الأبيض المتوسط وارتفاع حصيلة المشاركة التونسية من الميداليات الـ 23 ميدالية، 3 ميداليات ذهبية، آخر ذهبية كانت فاز بها يوم أمس مروة بوزياني في سباق 3000 متر موانع، 8 ميداليات فضية، آخر ميدالية فاز بها البارح محمد أمين الجناوي في سباق 5000 متر رجال، 12 ميدالية برونزية. نذكروا أن غدوة هو اليوم الختامي من ألعاب البحر الأبيض المتوسط إيطاليا 2026. رجعوا لكرة القدم في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لسياسة سافر يوم أمس إلى نيجيريا عبر المغرب، الوصول منتظر اليوم، بعدها الأسفر باش يكون بررنا إلى مدينة أبيوكوتا لمسافة 130 كيلومتر. لسياسة سيلعب يوم السبت بداية من الساعة الرابعة في ملعب أبيولا أمام شوتينج ستارز، المباراة باش تكون خارج مدينة إبادان وين موجود فريق شوتينج ومش في الملعب الرسمي للفريق هذا. بالنسبة للمباراة باش تكون بإدارة الحكم الكاميروني يانيك فوتوب. كيف زاد في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، نهار الجمعة بداية من الساعة 33 دقيقة، ترجي هذا الجرجيس يستضيف نادي ديامبارس السنغالي، وفي دوري أبطال إفريقيا نادي الإفريقي يستضيف يوم السبت بداية من الساعة 7 فريق جوليبا المالي. في آخر أخبار الميركاتو، رسمي نادي فريبورغ أعلن بصفة رسمية على تعاقده مع المهاجم الدولي لؤي بن فرحات في صفقة قيمة 7.5 مليون يورو. بن فرحات أمضى لمدة 3 مواسم باش يواصل الموسم هذا يلعب مع نادي الحالي كارل شروة بنظام الإعارة، ثم بداية من جوان 2027 يعود إلى فريبورغ. نذكروا أن بن فرحات مازال على ذمة المنتخب الوطني، إمكانية العودة متاع واردة جدا رغم رفضه سابقا المشاركة في كأس العالم 2026. نادي نونت الفرنسي أعلن بصفة رسمية تعاقده مع الظهير الأيسر الدولي من الشرني لمدة موسم على سبيل الإعارة مع حقية الشراء قادم من نادي غوستاب التركي. وبالنسبة لوضعية منتصر الطلبي، مدافع لوريون الفرنسي حاليا ما عندوش حتى عرض رسمي من الدوري السعودي لا من القادسية ولا من الاتفاق. العرض الرسمي الوحيد اللي وصل للملاعبي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات كان من فريق ينشط في دوري الشامبيونشيب وتم رفضه. غير هذا بنسبة كبيرة منتصر الطلبي سيواصل في لوريون الفرنسي. نختموا بأبرز الصفقات اللي صاروا في اليوم الأخير من الميركاتو. يوفنتوس تعاقد مع المهاجم الألماني لفريق نيوكاسل فولتيميدي، إشبيليا تعاقد مع لاعب ميلان يوسف فوفانا، ماتياس فرنانديز باردو انتقل من ليل إلى نيوكاسل بقيمة 60 مليون يورو، لايبسيتش تعاقد مع نيل العناوي من روما إعارة

0: حقية الشراف. فيورنتينا تعاقد مع نجم سبورتي كلوب البرتغالي بيدرو كونسالفيس بقيمة 25 مليون يورو، وأغلى صفقة في اليوم الأخير كانت في مانشستر سيتي اللي تعاقد مع إنزو فرنانديز من تشيلسي بقيمة 130 مليون يورو. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بونت نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: Les lubrifiants Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible da Agile Energy.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 91.2.

0: Publicité.
1: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
2: دلال
3: جيان إيام دلالنا
4: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Menna, connecte Menna. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil marroumin belab en ligne. Ken jaou gaming, streaming, wala scrolling, mahal Maxbox 5G, handek internet très haut débit, min rir hatta loading. Bech met fallet hatta lahda. مش فخرة أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
5: الكرتابة حاضرة التابلي حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
6: مونوبخي ديما معك

0: الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:21 دقيقة عن شهركم مبروك يا توانسه ملي كنتوا معنا في المتابعة ولا استماع شوي آخر. نمشي واللايك ديزلايك بعدو كويزات الغنيات مع الارتيستو محمد سعيد مع قبلتنا مطلع على الطقس مع زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لحول الطقس اليوم للربع 2 سبتمبر 2000 شبيكم محمد السامي
1: خايفين من الطقس؟
4: والله
1: يتبدل خطر ساعات
4: يتبدل
1: عاصفة جيكا
3: لطف لطف ربي بعد علينا العواصف.
4: امين
3: ستار الله هي تعطينا ندول جينجل مرة أخرى.
2: زوم ميتيو
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لحول الطقس لليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 35 و40 درجة وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو
1: شكرا نورس. ترجمي عميد.
5: لا لا ما تجي كلها حرارة عادية نتاع الصيف العادي نتاع قويل الرومان 34-35 كأقصى تقدير. والفينومين هو في الليل باش تطيح درجات الحرارة مع الشهر، لكن النهارات في الحمامات 10 نتاع الليل 39 عمري ما شفتها في حياتي. دونك باش نرجعوا توا ل 20-21-22 حتى في البلايص العالية باش نرجعوا 19-20، ولكن هذاك هو توا ذاك الطقس العادي هاك الموجات اللي الله لا يعاد يعيدهم معناها صعيب يشارك
1: صعيب يسر الله لا يعاودهم. ان شاء الله الطقس تنظم يتنظم معه الضوء قصان الضوء
5: ماشي علاش قصه
1: سيدي هاي الدنيا بردتها والعبيد اقل برشا يستعملوا في الكليماتيزور. ان شاء الله ما عادش يقص علينا الضوء مره اخرى. نمشي توا ناديا توت سويت لي لايك ديزلايك
2: لايك لايك ديزلايك.
3: في لايك ديسلايك باش نسمعكم اكستري لماكرون اللي حكى على استعمال التليفونات ومنحها في مناطق معينه. هات نسمع.
6: Moi quand je fais des réunions par exemple à l'Élysée maintenant, je demande aux gens de déposer leur portable avant. C'est sinon même à l'Élysée vous retrouvez vous faites des réunions avec des gens, ils sont tous sur leur téléphone. Donc il y a des voix, le ministre peut vous le dire en conseil des ministres, chacun dépose son téléphone avant.
7: C'est la base.
6: Parce que en fait, on n'est pas sinon disponible à ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'on fait plus rien. On est dans un monde du coup qui part dans tous les sens.
1: إذا كان إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا يقول تم منع استعمال الهاتف في ليليزي قال

0: فيديو تليفون وفي ركنة قبل الناس باش يلقاها باش تحدث هكا ولا باش يحكيو.
1: صحيح.
0: توا كيف كيف دونك من الانحرافات الخطيره اللي قاعده تصير وباش تاثر على البشريه كل هو حكايه التليفون معاه لايك على الاخر. وان كان كما قلت لك انا مستغرب الساعه كيفاش يخليو يدخلوا لي بورتابل خاطر في حالات اجتماعات هذه من نوع هذا راه ما تدخلش بورتابلات من اصله كل لان معك ما تدخلش خلي البر.
1: فوالا. انا نقول لك في كل الاجتماعات
0: ايه؟
1: هو حكي ايه؟ على ليليزي ايه؟ لو كل الاجتماعات
0: مفروض تدخلش
1: ما عادش وكانه وليت فما مش وكانه وليت فما كالعلاقه الغريبه اللي ما تنجمش ايه؟ تكون قاعد وتليفون مش في ديك مهما كان نوع الاجتماع يذول ما يستعملهمش فقط في لي زونتروتيان ولا
0: كيف انت شات جي بي تي تقول لك انت ايش لابسه واش لا عامله وكذا جرب جرب جرب جربوا جربوا اعمل شات جي بي تي قل له ترى انا لابس طربوشه ولا انا توا في كذا توا تشوف الاجابات خاطر وقتها هو باش يتحرك ويعمل حاجات باش يعرف ابري شنو هي الهيئه نتاعك انت
1: باش يفهم. محمد لايك ديزلايك
2: لايك لايك حقيقه خاطر التليفون مصدر انه ما انت يشوش لك افكارك وتقعد يعني ما انت عندك كالعاده انه الواحد يقعد يسكرولي وكذا وهو مد التليفون وهو حل جوجل او كذا وكل شيء. ومش كان فرنسا الحقيقه ثم فرنسا ثم الهند تونس زادة ما انت كانت سباقه في الحكايه في عام 2017 دونك
3: وغرينادا زيدا وأستراليا وأفغانستان
2: هذوما هما يعني معناتها الدول اللي يمنعوا منعا باتا استعمال الهواتف في القصور الرئاسيه ولا في اجتماعات نتاع دوله ولوجيك على الاخر معناتها خاطر ناجين يعني معناتها باش يخدموا مش باش يقعدوا يسكروليو على التليفون وكل واحترام زاد معناتها ده الاجتماع خاطر اي يعني معناتها اجتماع في خدمه
1: احترام للشخص اللي قدامك حتى ريت وانت في قهوه وانت مكونكتي وقدامك حد راه سامونك دو ريسبي يعني يظهرلي معناها مش كان في اجتماعات رسميه فما اسامه نجار يقول لايك سامي استيتي تقول لايك نورز لايك ولا ديزلايك
3: ديزلايك سميه
1: ديزلايك
3: جست نعطيكم علاش على خاطر انت تنجم تكون فما حاجه صايره في وقتها فما ميزاجور احنا ما قلناش لايك ولا تبقى ديما تشد
1: كونكتي
3: ولا لا لكن مثلا ينجم يجيك ميل في حاجه معينه صارت في البلاد نجم انت تعمل ميزاجور فك الاجتماع الوزاري تقولها مثلا جدينا بورتوكوا تم تزويد منطقه كذا كذا بالمياه نحكيو نحن ازمه المياه مثلا نحن نحكيو في تونس دونك لهنيك يبدا فما ميزاجور وفما تواصل مع الناس اللي تخدم معاها في الوزاره الوزير هذيك دونك نتصور تكون معناها عندها علاقه بالخدمه استعمال التليفون لا اكثر ولا اقل دونك
1: تقول لك في المجالس الوزاريه في تونس كيفاش يصير حضرت لبعض المجالس الوزاريه راهو الوزير كيبدا موجود او المسؤول الكبير في البلاصه اللي هو فيها ديما فما ان سكون راهو يبدا موجود معاه وفما لي بو دو بابي
0: exactly.
1: ساعة انت تبدا موجود اي ماهو تحيين كلمه كذا فما ناس موجوده خدمتها انها توصل لك المعلومه مهما كانت الظروف هذيك
0: تكون انت
1: فايق ومركز
0: تفكر وقتها جورج بوش قاعد في مدرسه وقتها مع صغيرات وكل شيء وتخل المسؤول مد ورقه قال له راهو ثم لي دو تور ضربوا وكان تعلم مباشر معناها
1: على المباشر
0: كيفاش معناها قام يجري
1: فوالا
0: انبوت بابي ديما المسؤول راهو العمليات هذه
1: ديما فما شكون معاه
0: ديما فما شكون معاه ويعلم في وقتها وثم شكون مكلف اصلا بالحكايه هذه
1: فوالا
0: انا
1: كنت في المباشر نورس جيب لي الورقه
0: تقول
1: لي يا سماء
2: وحاجه اخرى زاده معناتها السمارت فون هلكو ياسر العلاقات الانسانيه ابسط حاجه نجموا نقعدوا في قهوه ثلاثه سوايع ولا ساعتين الناس كل شاده هكا معناتها التليفونات لو واحد يحكي مع الاخر ساعات فهمتني نقعد مع اصحابي في القهوه يبدا شدد التليفون الاولى الثانيه الثالثه نقول له يا خويا رانا قاعدين في قهوه
1: معنا ولا ماكش معنا
2: معناتها معنا ماكش معنا ناخذوا كلمه نعطيوا كلمه مع الناس فهمتني نحتكوا بالعالم الخارجي
0: عملوا تجربه عملوا تجربه
3: انت اكثر واحد شد التليفون في القهوه
0: اقعد اسمع عملوا تجربه تشوفوا قداش طريفه اقعد مع شكون احكي بالصوت قل والله راني نحب باش نبدل الفريجيدير شنو شي فريجيدير عندكش فكره على الفريجيدارات اتكلم معها برشا مرات وشوفوا من بعد اش باش يصير الببليسيتي باش تهبط من نوع ثبتوا ابلا عملوها تجربه
1: لا صايره علينا
0: عملوها تجربه تو شوف تكلم على اي موضوع تو شوفهم بعد شو يصير في التليفون
1: توتفا اسامه نجار يقول ديزلايك مش لايك يلا نمشيو لخبالي بعد هنا ورز
3: نحكي سماح على تراند اللي هو لا تستحم كي تحبك النساء تراند جديد يجتاح تيك توك كيفاش وين اجتاحت منصه تيك توك مؤخرا معناها تراند جديد يحكي وإلا يعرف بفيرومون ماكسينغ. فيرومون ماكسينغ وين

0: يقبل الشباب على الامتناع عن الاستحمام والا استخدام مضادات التعرق وتكرار ارتداء الملابس ذاتها لايام. يعتقدوا اللي ريحه الجسد نتاعهم الطبيعيه كفيله بجذب الشريك وتامين نجاح علاقتهم العاطفيه. ورغم الاستخفاف الكبير اللي واجهته الظاهره هذه على منصات التواصل الاجتماعي الا ان الخبراء يشدوا على تهافت الطرح من الناحيه العلميه. صيحه للفيرمونات كاشاره كيميائيه تثبت لدى الحشرات وبعض الحيوانات، الا ان الابحاث العلميه بحسب مجله ساينتيفيك امريكان لم تتعرف حتى اليوم على فيرمون بشري واحد يضمن استجابه سلوكيه والا عاطفيه محدده لدى الطرف الاخر.
1: سيد العميد
2: خلوي خلوي اخويا انا باش نقعد نعوم وما حشيش باش يحبوني ساعتي واحد يطلع تعدى بحذاك يضربك بريحه يدوخك يعني واحد يقول له برس امك نعطيك حق صابونيه برا قد عمي تعمل مزيه برس والديك برا روح واستحم يعني قالوا فرمون تخلوي هذا هو راهو هذا البدع هذه نتاع بوز ورويق اكثر لا اقل ما تخلويش تخلويه انا نقول العكس استحموا والنظافه من الايمان وما خيرش من انسان نظيف وريحته باهيه شو كلام هذا قالوا
1: توتفي محمد هيتكلم ما يمسيش
3: والله شو تحب نقول لك والله
1: منين جبتوا هالخبر
3: ناوين سيد العميد بالحق ما انت في هذه الكل حقيقه ليه ليه ما ديسلايك على الاخر شنو يا خويا ليه ليه ما امان راهو اللعبه مع الدوش ومع
1: النظافه
3: انا في الشتاء ندوش كل يوم مثلا انا نقعد نهار معناتها ما ندوش فيه نمرض والله نمرض معناتها فهمتي بالحق وفي التربيه نتاعنا مثلا امي في الدار وصار ما في الحكايات هذوما ما تكسرت الساعه ريت تقوم من النوم اذا كان ما تخملش فرشك ما تخرجوش لبرا وما تهويش بيتك وحوايجك ما تبداش نظاف وتغسل حوايجك تاكل تريحه انا عادي
1: تغسل دبشك وحدك انت
3: نورمال نغسل دبشي وحدي نغسل دبشي وحدي ونحدد حوايجي وحدي وكان ما تعملهمش هذوما الكل تتعاقب معناها
1: ولا.
3: انا بابا لتوا مثلا ساعات نهار نسها هكا معناتها هكا باش نغسل حوايجي ولا فهمت امي تقول لي بيخلي فهمت تو نغسلهم انا راهو يبدا يهز فيا ويحط وكذا وماهوش معقول وشكونك انت باش تخلي فهمت امك يعني معناتها تغسل لك حوايجك مازالت امك تغسل لك حوايج يا بابا راهي اللي قتلي يا ودي ما تحكي لي حد شيء قول لي ما تحكي لي حد شيء تغسل حوايجك وحدك هاي فرضا مثلا وذي راهو الحاجه ديما يقولها لي من الصغرى هاي انت مثلا مشيت لبلاد اخرى معناتها تخدم ولا سافرت عندك في مستاج ولا حاجه لقيت روحك وحدك ايش باش تعمل قالوا امي جا اغسل لي حوايجي قال لي قوم برمشي اغسل حوايجك خير ملي تشرب
1: هو يدولي هذا الاصل هذا الاصل نورس
0: نحكيو على دراسة الحقيقة تقول صارت في 2020 تقول اللي رائحة الشريك المألوفة تنجم تقلل الإحساس بالتوتر والغضب عند بعض الأشخاص وهو ما يدعم فكرة اللي الرائحة تولي مرتبطة بالأمان العاطفي. يعني كل شخص يشمها كريحة الشريك متاعه ولا شخص
1: لايك معنا انت
0: لا لا لا لا ديسلايك بيان سور جست نحكي على الدراسة ورائحة الجسد علميا يعني ونفسيا لا أكثر ولا أقل
3: مش أمان عاطفي انكسار عاطفي
1: النظافة والرتبة وشوفوا
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: مع اورانج بوستي الغونتخي باللوفروات
7: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
6: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات عندك اورانج

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: مشان نهاركم مبروك صباح النور يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. 8:36 دقيقة باش نمشي وتوتسويت للكويزات.
0: كويز
2: يلا محمد.
3: ما نجموش ما نبداوش بسيد العميد.
2: عميد داي. ركز لي عميد داي.
3: حليم
4: هل أدري يوم مولدي؟
3: لا
4: لا لك أساس كبار.
3: لا أما قربت على الأخر من نفس الفيلم معبود جماهير.
4: تذكر لا لا اسم غاب علي ما نذكر غني.
2: وينك يا دكتور؟
3: بلاش
4: بلاش عتاب
3: بلاش عتاب
5: بلاش العتاب
6: برشا ما سمعناهاش
5: بلاش.

0: الله عبد الحليم بلاش عتاب الفيلم الشهير جدا جدا جدا معبودة الجمهور كمان طلع على عميد لواء حليم عبد الحليم حافظ قدمنا برشا
1: ديما العنوان هو الذي عليه
0: تحية الفخري اللي طلع في الكتيبة برافو فخري نمشي وتوا
2: لنورس
0: هاي يلا
3: فيلم نور عيني حاجة هكا ومن شاهد
2: استنعت
0: فيلم الحسني
2: هاي
0: عارف حنقول
3: يا ما فيش يا
2: هذا هو صحيح

0: أنا ممكن أقلب مجنون. قالكم تامر حسني أمشي بالله عليكم العميد شيخ استني فخري أنكور أون فوا فخري طلع وبرافو أسامة نجار قاعد يطلع بالكدا بالكدا سمسومة كالعادة. يلا سامية طلع أنت الغنيات زيدا معنا معز مجدي مش قاعد نشوف فيه في الكتيبة أين أنت يا معز 38 دقيقة نكملوا في الغنيات يلا
1: نشوف لك أنت
0: هيتا
1: يلا

0: جورج وسوف ما هيش نوع.
1: لا مو جورج وسوف.
2: تونسي تونسي.
1: سيد مكاوي.
2: بلاي.
0: اه.
1: هو غناها جورج.
2: سيد مكاوي هذي. سيد
0: حلوين من يومنا
1: والله. هلا هذا.
0: حمد
3: يومنا كويسة.

كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسك. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة.

0: 是，
1: 好啦，برافو. عميد فدوى قالت العميد شبيه متقلق اليوم.
2: والله مش متقلق، ناقص شوينو.
1: أيوة طلع خاطر فدوى بتحبش
2: لا يا صحة. شوف قديش العائلة
1: قالت العميد شبيه متقلق.
2: لا مش والله ناقص نوم برا كهولة كده، تعرف
1: سهرية
2: والأربعة وحداش دقيقة قمت.
1: ولا
2: يا دونك معناها بريمو
1: شوية ناقص نوم. يلا مرحبا بكم الناس الكل، نرجعوا للعميد
0: سيد العميد.
1: يلا فيقنا عميد.
2: أي

0: اسأل مش يسأل روحك. شمس الأصيل؟
1: لا هي كلمة.
0: ها كلمة.
2: فكروني.
0: فكروني.
2: تليتي راولا قلبك.
0: شفت اللي احنا ما بعدها.

0: فكرون الله أم كلثوم.
1: تحية بالله البلال الخليفة من جنيف. قل واسمع اسمع اليوم شو احنا باش نتكلم على مونتورم تاع تونس. ما هو عندهم هو جنيف بحذاها فيلاج معلق في الجبل حاجة فوق الخيال في الغابة اسمه مونترو. انا باش نتكلم على مونترو تاع تونس اليوم.
0: مونترو تونس حلو العنوان حاضر. تو نكملوا شوية كويزات ونمشيو نشوف محلينا توت سويت. بربي خلينا نسمعوا الحكاية من عند العميد من غير ما نزيدوا نشوقوكم. يلا فاصل كمان بوبليسيتي وراجعين.
2: بوبليسيتي فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع Max Box 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
3: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: 48 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. إن شاء الله الناس كل تسمع فينا في الكراهب تبدأ شيخة والدندن كما جماعة في الكتباء. يلا نكملوا في الغنيات نمشيو لنورس.
4: نورس طوال
0: نورس يلا شيرين.
5: عشان اصلحك وارضاك شو نعمل لهم كشبنا
4: ماشي شيرين
0: نوال زوم نوال الزغبي
4: ترى كيف يبدا واحد عينيه
0: فخرين عينيه كذابين فخري برافو فخري

0: هلو باي نوال الزغبي برافو فخر يا انا ما طلعت شيء انا فخري طلع برافو عليك يلا
1: سامح
0: نمشي وتو هي تعطينا اغنيه

0: نوتة الأخرى ظاهرة برشا ما
1: ناري عزينا يا مرا.

يلا. وبالنسبة لناري عزينا حبوب حبيب بن صالح هو اللي طلع الأول. برافو حبوب. ناري عزينا يما ما جاتش اليوم. يلا محمد والله اللي فلتتك. هاي مشي هاي.

0: شاهد اسم المطربة شهرة شهرة زيد
1: شهرة زيد وصعيبة
0: لا معروفة الغنية
1: لا لا الغنية معروفة من العق شهرة زيد صعيبة ياسر زي ما كانوا مخرجين
2: سيم يا سيدتي تقول أحب بحب اسمك
1: بحب اسمك
2: أبو سمسومة.

0: بravo بravo بravo عندك 5000 بravo من الكتيبة يعني هذول الكتيبة باش نلمهم من الاسكول ونعملوا سهرية بصوت محمد سعيد
1: نعملوا حفلة ونغنيو
0: نبرمج نعمل حاجة من النوع هذايا للكتيبة يلا نزيدوا أغنية أخرى
1: نور زيان متدخلة قالت لك حب وجنة طول طول شكون

0: مرحبا وجانا تحية لمحمد علي بورقيبة. مرحبا بيك معنا في الكتيبة. يقول ضربة اثنين يقص اليوتيوب أو كقلتها كما هي. قولوا له فادوا قولوا كيفاش يعملوا شي سمعنا خطرة فما حقوق البث. وإحنا محمد معنا العميد عاملنا سلوغان البرة. شو هو سلوغان؟ اسمه شميتة في اليوتيوب.
1: شميتة في اليوتيوب.
0: العميد يقول نغني وكيما نحبه شميتة في اليوتيوب. يلا كملوا غنية
1: غنية غنية للكتيبة. يلا
0: للكتيبة. أي
1: لا غير
0: خليهم يلا كتيبي حد ما يتكلم. علي برافو عزيز قلبك. سهام كيف كيف مهند برافو عليكم.

0: Αγώ. أعزائي إسرائيل بك توصلنا 58 دقيقة. برافو محمد، ربي يحفظ لك صوتك ويحفظ التوانسة الكل وين ما كنتوا. باش نمشيو بطلب، وفما رياض البجاوي بجبوش يقول في غرنوبل ما يخلط لي شيء. بجبوش تانا بعث لك كيفاش تعمل في غرنوبل، تانا بعث لك كيفاش تسمع معنا الأغنيات. رياض اللي يقول لك سيد عميد علاش ما تمشيش المتلين تصيف في المتلين؟
1: مخصلها شو محلانا خسلها حصة كاملة ولا. هي وكاب زبيب ومعرف لأني بقعة بالحق هني قلت لك أنا كانت فيها ذكريات زواجي أي. ومن أجمل ما عنا راني عاش المقهور مقهور لأني بلادنا راهي والله أنت 40 مليون سايح قاسة من بالله صحيح. يا بلادنا راهي من أجمل بلدان الكرة أرضية غير أحنا الله غالب ما عملناش لازم يتعمل من عام 56 فهمت يا كعوة. إن شاء الله نجي في نهار نفيق ونبرمجو ونردو بلادنا بالحق تستاهل خاطر وقت لا باش يبقى بطالة ولا تبقى حتى شيء. عندك 40 مليون سايح راه تعرف معناها معناها سلسلة فنادق وخدمة وش وراها والدولاب يدور. انا من رايي جاء وقت باش نبداو برمجو صحيح. عندك 1350 كيلومتر بحر من اجمل شطوط العالم واحنا ومعناها جي في جرجوفة جي في جبل وتلقى الغابة
0: وجبل
1: اي جرجوفة فلاز اي معناها تلقى الغابة والجبل والبحر والعين والفلاحة فرد بلاصة
0: وهو كذلك. وكما قلت لكم الكويزات باش يقعدوا موجودين توب ريتش بوزيتيف فايبز توب اكتو عندنا شيفر دو جور الاستوس بونوس محلينا شوف محلينا مع سيد العميد التقطوقة هذم الكل موجودين العشيه من الخمسه للسبعه في البرمجه الشتويه كيف كيف دكتورنا محمد سليم العسلي وكابتن كاباتن خالد حسني موجودين معنا ان شاء الله في البرمجه الشتويه بارتيغ من هالاثنين ربي وصلنا سلمين الخمسة للسبعة ناس الديوان نمشي وتوت سويت لي شوف محلنا
2: شوف محلنا
0: يلا عميد
1: قلت قبيلة مونترو سويسرا وإحنا عنا دي مونترو عنا برشا بلايس شوف سماحة ذي راي كانت مناورة في التسعينات ما كنتش نعرفها البقعة وهزيت أنا صف الكمين متاعي ودخلت وقت وصلت أقسم بالله لم أصدق أني في الجمهورية التونسية وصلت ساعة أول عديت على هو جبل السرج باش تفهموا جبل السرج فيه زوز واجهات الواجهة الشمالية مربوطة مع جبل البرقو تصوروا كالغابات على منقطعة النظير الجانب هذا تابع ولاية سليانة والجانب الآخر الجنوبي تابع ولاية قيروان جبل البرقو وجبل يعني السرج علاش جبل السرج خاطر في الشكل متاعه كانوا سرج في الوسط متاعه بالضبط ومغطي بالغابات الزوز مغطين بالغابات بكلهم وصلت المنطقة اسمها عين بوسعدية شنية الحكاية هذه شنية البلاصة شنية البلاصة معلقة في الجبل
0: ما شاء الله
1: مش أمائية من عام 1901 إيش مكتوب عليها سيدي الماء هرهر عند ربي فاستك الخضار والجبال ماء ماشي وين الكارتاج من 1901 باش تفهموا معناها قيمة الماء موجود في بقعة ذي بعد نشوف قدرت شوية القدام نلقى نصب تذكير شنو نلقى فيه اسماء نتاع حرب 53 اللي استشهدوا فيها ابطالنا اللي كانوا محاصرين في البقعة هذيك من 18000 جندي فرنساوي معركة برقو العظيمة اللي لازم التوانسة يعرفوها ويعرفوا جدودنا اللي ضحاوا بالدم من اجلنا نصب التذكرة هي تلقاه في الليستة نتاع الناس نتاع المجاهدين الشهداء نتاعنا في المنطقة هذيك قدام شوي تلقى بلوطة المباني متاعها فريدة من نوعها في العالم لأن مبنية بالطين والقش والناس هذوما العام 12 شهر يستعملوا كان المواد الطبيعية الخبز التعكوشة ما فماش الناس تعيش بخبز الطابونة ويتدفاوا بالحطب اللي عطاه لهم ربي فكشير هذيك الناس من أطيب مريض في حياتي هذه عين بوسعدية لاصقة قدامها فيلاج آخر معلق كيف جبل اسمه الحمادة لكن تبدأ في الجهتين شنو تشوف تشوف الجبل وتشوف وسطه معناها هكا فيلاج ابيض بكله ساعه اللون الابيض اللي هو كونتراستي مع الاخضر قسما بالله يا سي محمد تقول انا قلت لك شفت المنظر هذايا وقت مشيت لمونترو سويسرا وشفت الفيلاج المعلق قلت هاو هما شو عاملين واحنا شو عاملين طيبه الناس اللي غاديك احنا كنا ساريه فيها 180 نفر عباد يجودون بما عندهم. يقولون لهم راه ممنوع الجيش ما ناكلوش، لا يجيبوا لك خبز الطابونه، يجيبوا لك البسيسه، ناس ما اللي عندهم راه كان الفكره فيلاج صغير
0: محلية.
1: لكن اللي تفكروا انه كانت بكلها الحل يا سماح الناس لوج على الحل الحر. العباد هذوما راهي مزرعة الدنيا في وسط الغابة باك الجباح ترى فيها مكان في الصعدة كلها صفوف صفوف بيضاء نتاع جباح النحل خاطر يعيشوا منه يعيشوا منه. أنا نقول للتوانسة هزوا كرهبكم وخشوا شوفوا بلادكم. مع الأسف شنو صار 31 أوت علاش تكلمت عليها اليوم؟ اتحرقت، هزتها الغابة الكل، ضربت من عين بوسعدية حتى العين لمسة، العيون نتاعنا كالمال معلب اللي مفقودة نهاريا خارج من غاديك راهو أغلب العيون الطبيعية الممتازة خارجة من بقعة ذيك. شوف شو عملنا، جينا المونترو تونس وتحرقت، تحرقت من بوسعدية حتى ليل، يعني شيء يأسف. شفت تصاور قلبي عصار علي لأني البقعة ذيك أنا شفتها وعشت فيها ونورت فيها، ومنقول لك والله قسما بالله من أجمل مفهم في العالم. مفوض رأي فيها توا ميزون دوت تيريبل، حاجة باش نفسي ترتاح الناس، ميزون دوت كبيره معلقه في جبل باش الناس ترتاح. اذا ان شاء الله يا ربي هذاك حد الباس، وان شاء الله ترجع خضره كما كانت، وان شاء الله تعدى الحريقه هذه، وان شاء الله الناس لاباس خاطر كيف كيف خرجوهم من غاديره، فهمتني؟
0: تم اجلاء كل
1: عائلات غاديك خاطر فست فست الغابه هما. ربي يخف على تونس، وان شاء الله ربي يخف علينا الحرائق هذوما النار المحيطه بتونس. وكما قلت امشيوا وزوروا بلادكم وشوفوها، الحماده ها والعرقوب لحرش، اسمعوا مليح اسمعوا مليح، عين جلوله العرقوب لحرش، اسكندر الطفيفيله. شفت والله العظيم في مخي كان يامس راهو هذا السيري نتاع فهمت العربيه الكل لي فيلاج دايرين الصغار الكل نعرفهم واحده واحده.
0: شكرا زيد العميد، كنت هذه شوف محلينا.
2: شوف محلينا
0: ديديكا سبيسيال قبل ما نخرجوا الاخبار للمجدولينا زهره، تقول لي سموحة يا غالية يا ناس الديوان يا ناسي وأحبابي يا من أنسني في غربتي، إن شاء الله ربي يفرج غربتك وإن شاء الله نشوفك بحدنا مجدولين على قريب. مجدولين تقول لي زعم النجم ندل على الفنان المبدع يغني لي قولوا لعين الشمس ما تحماشي. توت سويت بعد الأخبار نسمع من عبد محمد سعيد قولوا لعين الشمس ما تحميش، سبيسيال ديديكاس لك انت مجدولين، فقط نحبوك برشا، ربي يحفظك ويحفظ العزيز عليك. اخبارنا ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
3: ببليسيتي.
4: بريف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كا ايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
5: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار، اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وادوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأوفروات،
7: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأوفروات. عندك أورانج.
2: ديوان فام فلاش نيوز
8: وجزوة تسعة. ديوان فام عسلمة. رئيس ولاية الوطنية لسلامة صحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يقول أن مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية التابعة للسناد تخضع إلى عمليات مراقبة دورية. وبين ربحي خلال تدخلي في برنامج ناس الديوان بأن عمليات المراقبة تتم عبر عدة مراحل، أولها القيام بتحاليل حينية لمياه الشرب للتثبت من مدى نجاعة عملية التطهير للمياه، فيما تتمثل المرحلة الثانية في أخذ عينات لإجراء تحاليل المخبرية للبحث عن الجراثيم الضارة، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في التحاليل الفيزيوكيميائية التي يتم من خلالها معرفة درجة عكارة المياه وغيرها.
9: هو عادة بالنسبة لنا احنا ما ندخلوش للديار لانه احنا المستوى الرقابة كما المحلات لانه فضاء خاص. هذا هي المستوى الاول باش نشوف الماء تعرف لها باش تعرف لها تطهير الماء. نتكلم على التطهير نتكلم على النواحي الجرثومية معناها وقت اللي الماء مطهر وهكا الكلور المتبقي الحر موجود معناها راهو ما عادش فما اشكال في مستوى الناحية الجرثومية. المستوى الثاني هو اقتطاع عينات في اجراء التحاليل المخبرية للبحث على الجراثيم الضارة. هذه عادة يعني ما هيش حينية, هذه النتيجة تجيك بعد التحاليل هذه اللي نقوم بها هي باش توجه الرقابة باش تعطيك فكرة على مدات تواجه جراثيم الأخرى إلى ما الحنفية راهم مراقب وما إما بلش حتى تختار على تحت مستقبل.
8: المندوبية الجهوية للتنمية في الأحياء بجبسة تعلن عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب ابتداء من غرة سبتمبر لتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر القادم. ودعت المواطنين إلى الاتصال بخلايا الإرشاد الفلاحي وبدائرة الانتاج الحيواني للاطلاع على رزمات التلقيح. وسخرت المندوبية 13 فريق تلقيح تحت أشراف أطباء بيطريين تشمل الحملة كافة المعتمدات مع التنقل المباشر إلى المتسكنين والمربين إلى مقر إقامتهم. تم أمس ولأول مرة بالمستشفى المحلي بالفوارة تبع لولاية قبيلية تكفل بحالة جلطة قلبية من قبل فريق قسم الاستعجالي باستعمال دواء مخصص لإذابة الجلطات وفق ما أكد والمدير الجهوي للصحة بقبيلية جوهر المكني. ووضح أنه تم نقل المريض بواسطة وحدة الإسعاف الطبي المتنقلة الجديدة التابعة للمستشفى المحلي بدوز التي تعزز خدمات الإسعاف الطبي المتنقل لفائدة مواطني القطب الصحي الثاني دوز الفوار جمعتوك. في العالم, المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول أن بلاده لا تزال منخرطة مع دول شقيقة في مساعي إيجاد حل للخلاف الأمريكي الإيراني, مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف التقى مؤخرا بالرئيس الإيراني كما التقى وزير الخارجية إسحاق دار نظيره الإيراني وناقش الوضع على هامش لقاء اتفاق مكة. وأوضح أن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران الأسبوع الماضي جاءت في إطار جهود إسلام آباد لخفض التصعيد والبحث عن سبل للتهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز, مشيرا إلى أن الزيارة أطلقت مسعى تطور لاحقا إلى زيارة وزيري الخارجية العماني والقطري لإيران. نهاية الموجز الإخباري, شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فان بونات. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: نسمع صوتك تسمع
2: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 29 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. باش نبداو بخبر توا في ساعتنا الثالثة، خبر الحقيقة دار برشا على وسائل التواصل الاجتماعي. علاش؟ على خاطر ملي بدا الحكي الحديث على القروض على الشرف والتوانسة قاعدة تسأل عندي الحق ما عنديش الحق، شنو جديد في الموضوع هذايا؟ والبنك المركزي عنده جديد نورس.
4: وين أصدر البنك المركزي التونسي البارح منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية اللي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2016 مؤرخ في 23 جويلي 2016. وبحسب بلاغ البنك المركزي، يهدف المنشور إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام الأمر هذا، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية ادعائها.
3: واضح نورز، هو كان معنا في أول بساج حكينا فيش معناها القروض على الشرف، ذيش كون المعنيين بها. والحقيقة فما بعض التفاصيل اللي كي سألت عليها قال لي سماح راو نستناو البنك المركزي ومنشور البنك المركزي. كيف جاء المنشور موجود معنا في المباشر الخبير البنكي ولد ناس الديوان معز بيوض. سي معز صباح النور، مرحبا. صباح
5: النور، صباح الفل، مرحبا ديوان الخير ومستمعين ديوان الخير.
3: مرحبا بك معز بيوض. البنك المركزي ينشر او يصدر منشور للبنوك يتعلق بضبط الشروط والاجراءات التنظيميه سي معز اللي يتعين على البنوك مراعاتها في اطار معالجه مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. هي احنا نفسروا للتوانسه، راهو ساعات المناشير هذيا ولا البلاغات هذيا ما نفهموهاش احنا المواطنين، دونك ماذا بينا انت تبسط لنا اكثر ما يمكن. سي معز تفضل.
5: حاضر. مادام كان حضرتك المناشير هذوما بحق برشا مواطنين، اي انا باش نحاول نبسط لكم المنشور البنك المركزي عدد 8 اللي انشر البارح في 1 سبتمبر 2023.
3: ايوه.
5: دونك شنو الجديد؟ الجديد انه التقديم القروض هذا سيكون الكتروني، يعني
3: الكتروني
5: اي ابتداء وابتداء من 1 اكتوبر. من 1 اكتوبر 2026 معناها كل البنوك مطلوبه بوضع منصه رقميه باش تستقبل المطالب هذه على القروض على الشرف. ومتابعه، يعني المواطن مش مطلوب انه يمشي للبنك باش يقدم مطلب شيء عادي، ولا انه عن طريق المنصه الالكترونيه لازم يقدم المطلب ويخرج من روسيا بالذات وبالوقت، باش ما يكون ثم تلاعب، هاو يدخل المطلب هذا قبل ولا المطلب هذا قبل. ودونك هنا هاو المواطن عنده روسيا وعنده الوقت وعنده الدات اللي قدم فيها المطلب. هذه اول حاجه.
3: باهي.
5: زاد كيف المطلب يذكر ان القروض معناها باش تكون بدون فوائد وبدون ضمانات.
3: باهي.
5: ولا بدون كفيل، زاد معناها لا فوائد لا ضمانات ولا كفيل. المبالغ تاع القروض هذه كيما حكينا عليها بالنسبه للاشخاص الطبيعيين باش يكونوا 5000 دينار، وبالنسبه لاصحاب المشاريع الصغرى باش يكونوا 10000 دينار، وبالنسبه للشركات الاهليه والمؤسسات الاقتصاديه الصغرى او المتوسطه باش يكون في حدود 25000 دينار. بالنسبه للمشاريع الصغرى يشترط معناها الاشتراط هنا يكون الاستثمار نتاعو ما يفوتش 150000 دينار، هنا باش ينجم يتحصل على قرض 10000 دينار. ونقطة معناها ثم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ال 5000 دينار باش يقدموا المطالب نتاعهم عن طريق المنصة الإلكترونية، وثم أوراق أخرين أنهم معناها ينجموا يزيدوا يقدموها للبنك. معناها أول حاجة الكلنا يلزمنا نسكتوا بطاقة تعريف تونسية، سواء الأشخاص الطبيعيين أو الشركات، والإقامة اللي نحن مقيمين في تونس،
3: يعني
5: عايش برا وشيخ الطرف على شرف تونس ولو حتى تونس هنا. وفما كل وبالنسبة للشهارة، يعني حتى كل شهر باش يقدم البيتان دي بي ورقم الحساب في البنك، من المستحسن انه يقدم القرض هذايا في البنك اللي هو حال فيها
3: من المستحسن أنه المواطن اللي يحب على قرض على الشرف يقدم المطلب في البنكة اللي هو عنده فيها كونت.
5: بس خاطر هو قرض مش ما يفضلش انه يفتح حساب بنكي جديد ولا يكون هو يتعامل مع البنك هذاك عنده سنوات والبنك معنا عنده فكرة على الحساب هذاك وشنو يصرفيه وشنو يصرفيه. دونك المفروض انه يقدم على تاريخ البنك نتاعو تكون العملية اسرع. كما تفهمنا قلنا البنك انه في ظرف 10 ايام يلزمها تجاوب المواطن او الشركة بالقبول او بالرفض, واذا كان بالرفض يلزمها تقول له علاش رفضنا القرض.
3: واضح. الرفض هذايا هو معني به البنك فقط ولا خاطرنا في البلاغ سي معاذ شفت مكتوب ستعمل البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات كذا وتحت اشراف البنك المركزي التونسي على اتخاذ التدابير الاتصاليه اللازمه للتعريف خاصه بشروط واجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها, يعني البت في المطالب هذي.

0: يخدم ما يخدمش، بطالة، قاري مش قاري، الناس كل معنية بالقروض هذه.
1: الناس الكل هذوما بالنسبة للقروض الشخصية للأشخاص التابعين، يخدم ولا ما يخدمش، هو حتى اللي ما يخدمش يقدم. أما راهو هنا فما دراسة تاع البنك، تاع البنك قبل كل شيء. شوف أنا ننصح حتى اللي ما يخدمش، ما قلنا اللي ما يخدمش ينجم يقدم. أنا ماذا بيه يقدم الأوراق، أنه يزيد يقدم حاجة تثبت اللي هو ينجم يخلص في القرض هذاك. مثلا انا ما نخدمش بطاقات، لكن عندي دار كريهه مثلا. مثلا انا نقول انا عندي دار كريهه بمليون في الشهر، راني حقا ناخذ القرض نتاع 5000 دينار، راني نجم نخلصه. البنك بيستدرب زاده. حتى البطاقات ينجم يقدم.
0: حتى البطاقات ينجم يقدم، لكن تقول انت سي معز ننصحوا انه يقدم
1: دوسي
0: بي. ما فماش تو دانتيغي سي معز، تاكد لنا معناها.
1: 0% تو دانتيغي، 0% ضمانات، و 0% معاملات على الدوسي. حتى ولو ترفض الدوسي
0: ما تخلص،
1: تاخذ عليه حتى
0: فرنك. فوالا 0% انتري، 0% ضمانات، و 0% خلاصات على الدوسيات هذه اللي باش تتقدم. 5000 دينار على قداش باش يخلصوها سي مواز؟
1: 5000 دينار باش يخلصوها على مده عامين ما يعادل 208 دينار كل شهر.
0: 208000 كل شهر بالنسبة لل 5000 دينار. ينجم مثلا راجل يقدم هو مرته في نفس العائلة،
1: راجل ينجم اي كل يقدم، مش محطوش ما شرطوش انه الطرف هو الراجل يقدم ولا مرة تقدم.
0: واضح، وهذه الكل راهو باش يبدا ابارتيغ من نهار 1 اكتوبر.
1: واحد هذه الكل باش يبدا، البنوك لازمها تحضر المنصات الرقميه في أقرب وقت باش العباد تصب في المطالب نتاعها أبريل 1 أكتوبر 2026. معناها العباد اللي صب في المطالب كتابيا يعاود يصبوهم عن طريق الرقمنة، على خاطر يحصل مش في خدمة. يعني
0: اللي صب مطلب يعتبر ما صبش،
1: يعتبر ما صبش
0: فرع حتى لين تجي المنصه هذيا ويصب رقميا. لي زانتيغدي دو شيكي عندهم الحق باش يصبوا مطلب سي معز؟
1: هذه تقعد في شوف هو هما يصبوا، هما يصبوا مطلب ما يمنحهمش المنصه، ما تمنحهمش انهم يصبوش. لان بعض البنكه تدرس القانون، تدرس المطلب. انا ادلت اني مع دراسه المطلب تونس هو انتربي شيكي، الرفض على القرض يكون اقوى انه يرفض على القرض،
0: الاقرب انه يترفض القرض. شكرا على تفاصيل هذه الكل، شكرا على صراحتك سي معز بيوض، وشكرا على خاطر كل ما نسحقوك الحقيقه تكون موجود معنا في ناس الديوان. سمعتوا كل التفاصيل هذه الكل، تلقاوه زيد راه كل ما يتقال على ناس الديوان ولا في اي برنامج تلقاوه على منصاتنا الرقميه. توا 9:29 باش نحكيو على غنية. الغنية هذية أصلها يرجع العام 1910. الغنية هذه جملتها الأولى كانت ترددت في احتجاج شعبي مصري عام 1910. الروايات تقول، وأشهر رواية تقول أنها مرتبطة بإبراهيم الورداني. إبراهيم الورداني هذية مصري كان اغتال رئيس الوزراء بطرس غالي، ثم أعدم في جويليا 1910. نهار الإعدام متاعه مصر قامت وقعدت، الناس الكل خرجوا يعيطوا ويقولوا قولوا لعين الشمس ما تحماشي، أحسن غزال البر صابح ماشي. غزال البر هو إبراهيم ورداني اللي ماشي لأعدامه. بعد أكثر من نصف قرن عام 1966 بليغ حمدي حب يلحن غناية جديدة لشادية، مشى للشاعر مجدي نجيب قال له نحبك تكتب لي كلام على أكل لحن اللي أنا راني محضره، حضر اللحن قبل. كيف مشى الشاعر قعد يخمم، استعادك العبارة الشعبية ذيك القديمة وطوعها لشادية. وشكون كان يعرفه؟ برشا ناس ما تعرفش اللي الغناية هذه بالذات راهي غناية شعبية، غناية سياسية بالأساس، غنيتها المصار والكل اللي خرجوا نهار أعدام بطل مصري شهيد اسمه إبراهيم الورداني، اغتال رئيس الوزراء بطرس غالي وتم أعدامه في جويليا 1910. محمد عطينا قولوا لعين الشمس ما تحماشي.
2: قولوا لعين الشمس.

0: شادية قولوا لعين الشمس ما تحماشي توصلنا للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة كنا قولوا لعين الشمس بربي ما تحماشي ليامات هذوما
1: شفت
0: عميد
1: شادية هذه تحبها خاطر فنانة كاملة نذكر معبود الجماهير في السينما ونذكر ريا وسكينة وأدائها الرائع في المسرح وشوف توا الأغاني غنت الخفيف وغنت الطربي يا ربي الحق من أنا أعتبر من أحسن معنا في العالم العربي
0: برشا فينا برشا ثخامة
1: ياسر ياسر ياسر الحق هذاك علاش وأنا حبيتها وأنا صغير بكل
0: أي حكي لنا الحكاية
1: والحق هي في بداية حياتها بدأت تغني أنا كنت هي تغني كان عندك راديو الخشينة بوعين الحمر ذاك هي تغني وأنا نلصق راديو الوالدة قالت لي والله
0: شادية بالذات
1: شادية بالذات فهمتي غريبة
0: اي علاقته كبيرة برشا بشادية
1: الحق نحبها بارت عاد كي كبرت وشوفها في السينما ولقيتها مزيانة محلاها فهمتي في الفترة نتاع 16 18 سنة فهمتي أيقونة راهي كانت كانت بالحق تشوف الأفلام الكل كان فيها هي فمثلت مع عبد الحليم مع فريد مثلت مع معنا كبار الكل تقريبا وكانت أداها كان رائع وهكا علاش معناها
0: فنانة شاملة تمثيل وغناء ومسرح شادية به نمشي وتوا صحفية شاملة باش تقدم لنا توب أكتو
2: توب أكتو
3: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 ومن استوديو هدي وانا في ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 9:42 دقيقة الحماية المدنية تدعو إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والسيول وزير الفلاحة يدعو إلى تسريع في جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوين استعدادا لموسم الأمطار نابل انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب يسبب أضرار بنسبة 60% لأصحاب محلات بيع المرتبات وزارة التربية تقول تقدم إنجاز الكتب المدرسية بنسبة 94% وتوزيع 71% منها إطلاق حملة لجمع التبرعات لفائدة 1500 تلميذ بنزرت الدعوة إلى استكمال صيانة المؤسسات التربوية قبل العودة المدرسية غرفة المساحات التجارية تقول نحو توزيع مكثف للمياه المعلبة بكامل الولايات نصفها تجاوزت سعري رفع 750 مخالفة وحجز 650 ألف لتر من المياه المعلبة قروض ميسرة لصغار المربين لتوفير 30 ألف رأس غنم لعيد الأضحى ونختم كانت ستروج مع العودة المدرسية حجز 14 ألف قرص مخدر بالكيف
2: توب أكتو
0: واضح نور زينب باش نبدا منين كملت انتي في الكيف 14000 قرص مخدر والادهى والامر كما يقولوا كانت ستروج مع العوده المدرسيه ربي يحفظ صغيراتكم الكل
3: وين تمكنوا اعوان منطقه الامن الوطني بتجروين من ولايه الكيف من حجز 14000 قرص مخدر من نوع ايريكا باحد معتمديات الجهه وكانت الكميه وفق المعطيات الاوليه حسب وسائل الاعلام معده للترويج بالتزامن مع العوده المدرسيه وتعد العمليه هذه من ابرز عمليات حجز الأقراص المخدرة اللي شهدتها ولاية الكيف منذ انطلاق حملات مكافحة المخدرات
0: سيد العميد
1: أنا ما فهمتوش أخي الأولياء ما يعرفوش اللي قرص واحد يقدر على مستقبل ولده ولا بنته
0: هو أنا... يعرف
1: لا
0: باهي. أما السؤال يعرفوا لولادهم ياخذوا في الأقراص المخدرة ولا في بالهمش
1: اللي يرى فيه أنا التصرف الحالي وأنا نقول على مسؤوليتي نتاع العائلات التونسية ونتاع لوليسيالي وسيبه وخليه ولا كيفاش تفسر لي بالله سماح 13 و14 ans يروح ساعتين تعليم القهوه انا نحب نفهم الاولياء هذوما نيولوك نتاع الزمان اللي احنا فيه براس والديكم ما نعطينا مصنوعين يا اخي لهالدرجه عميتوا على تيلا بنتي تمشي لدرجه ده نغيب عليها 24 ساعه لان نضبع قول لها برا جيب الطفله من 14 ans ما يزمش تغيب على عيني ما يزمش نشوف بنتي انا ونحكي مع بنتي ونحكي معاها وتو قاعد نحكي معاهم على قاعد قالت لي قالوا لي بابا تانا في الليسي نتاعنا كاميرات بارتو وخروج ممنوع ومسلبسه بالحق ونحييهم عليها خاطر بالحق هذاك طريقه باش لكن البرة يا اخي الاولياء فيقوا شويه راهو حاله التسيب اللي راه فيها مش معقوله مش معقوله يا اخي بالله انا نقول لكم نستحلفكم بالله هاو ترجع حول العوده المدرسيه يا توانسه اقفوا قدام اول اعداديه حط الكهرباء والعبش على ساقيك تفرج لمده الصيف ساعه تفهموا في الكلام اللي قاعد نقول فيه كانه ما ثماش عائلات في في الخلف، كانه معناها انكرويابل راهو لا من لبس يا اخي. احنا توا طفله عمرها 13 ماشي ذكر ولا ماشي العرس راهو شيء يا اخي. انا نذكر سي دراجي كان مدير لسيبه الخضراء، الطفله اللي من غير فاير ما تدخلش، اللي مش لما شعرها ما تدخلش المدرسه اصلا. وين كنا ونصبحنا شنية تقول؟ والاخرى عطت تطريحة المعلمة خاطر نحترها مكياج وهي في البريمير. راني نتكلم على موضوع هام. اذا كان العائلات مش فاهمة اللي راي بيدهم هم مستقبل تونس الكل والاجيال القادمة راهم غلطين. احنا مش كيما هكا راي هذا راهو مسوش. احنا اسمه تسيب، والتسيب هذا اثاره خطيرة. الدروغ اللي راهو فيها توا هي من اسباب متاع التسيب وعدم قيام العائلات دورهم. اولا دور توعوي يفيق ولاده يقول له راه باش يصير لك وياك تهز، وكي يصير لك يجي قل لي. هذا مش قاعد يصير يا سماح راهو. هذا كله هاني قلت لك انا ساعتين تعليل مروح من القهوه معقول هي ترى قولي الدنيا تبدل؟ لا ما تبدلتش الدنيا.
0: طلع ورانا نحكيه على المخدرات في الوسط المدرسي مش في وسط المكتبة كهو. ياسر نركز واحنا على وسط المدرسة ولا المعهد وننساو الوسط المدرسي. الناس هذو ما تبدأ تدور راهي على كليسيات. كي نحكيه على الزمان المدرسي احنا اركروز راو ساعات تضيع عمر متاع صغير. لزوغ كروز هذوما اللي يخرج الصغير ما يلقاش وين يقعد في وسط المكتب متاعه ولا الليسي متاعه، يخرج يقعد قدام الباب برا. لو جنتي اك الساعة والساعتين هذوك قدام الباب متاع المعهد ولا الكولاج شنو ينجم يصير فيهم؟ راو الوسط المدرسي ما تشوفش تقول انا ولدي سفا هو مع المعلم ما يشوش في القسم ولا المعدل متاعه لباس. راو ينجم يكون ولدك احسن معدل واللطف على ولادكم الكل، ما تقولوش سنغيف كوزوتر. وساعات اليوم الدراسات في العالم تقول أنه التلامذة اللي يتوجهوا للمخدرات ولا لأي نوع من أنواع الإدمان التلامذة راهو قرايا ياسر الأوائل متاع الأقسام متاعهم.
1: تعرف كشتم
0: هذا لا ينفي ذلك.
1: تعرف كشتم العملية
0: ما تقولش ولدي قراي الحمد لله هاني نتهنى، ما تتهناش.
1: ثم حاجة ينفيقوا بها هي خلطة عولادكم. شوف راهو مش البياعة هم السبب، راهو البياعة يبيع الواحد داكوردو والواحد هذاك يعمل رولي للصاحبه ويدبر عليه. ردوا بالكم على خلطة صغاركم في شكون يخالطوا، حتى اصحابكم ولاد اصحابكم بنات ولاد راقبوهم، لانه من غاديك يجي البلاء. راهو رامي اثر بعض يمد يقولوا تي واحد يبلاش من الاول في بالك باش يردوهم. اذا راقبوا ولادكم حتى في اصدقائهم شكونهم اللي باش تفهموا العمليه كيفاش قاعد تمر. واحد عساك واحد يعدي واحد وانت ماشي فهمتني وقولوا راي باهيه وكذا
0: احكيوا معاهم احكيوا معاهم اسمهم وافهموا. محمد
4: والله مش كان في الكيف والتجروين سنة عام 2026 نحكي وزاد على 2025 اللي تحجز أكثر من 2,590,707 قرص مخدر جلهم كانوا معناتها موجهين إنه بشي يروجوهم في يعني معناتها الوسط المدرسي. في بن عروس عام 2024 8 قطاع متاع القنب الهندي. أي. المستير 2023 أقراص إكستازي. الحريرية في تونس 2021 زاد كيف كيف. ثم أرقام أخرى زاد اللي هو معناتها رقم وطني قوي، ارتفاع النسبة متاع استهلاك المخدرات نحكيه بينات 2013 و2023 من 1.3% ل 8.9%. معناها رقم إنورم على الأخر حسب الصحافة اليوم وحسب سكاي نيوز عربية ذو ما قاعدين نشوفوا فيهم. ثم زاد دي بوبليكاسيون هبطوا على فيسبوك من وزارة التربية أو في دي باش في علاقة بوزارة التربية، يعني ما نتقدم شوية وقت يعملوا في إحصائيات يقولوا ثم 9.2% نسبة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي، 78% ذكور و77% الأعمار نتاعهم بين 16 وبين 18 سنة. معناتها أرقام
0: الأرقام والمشكلة كي نحكيوا على أرقام قديمة نعرفوا لليوم الأرقام قاعدة تزيد برشا. الآفة هذه اللي هي آفة عالمية وإحنا ديما نقولوا ميساش تشوفوا التجارب المقاربة، هي تشوفوا البلدان الأخرى شو عملت باش تكافح المخدرات هذه في الوسط المدرسي.
3: نعطيكم بعض الأمثلة مثلا في إيزلندا الفكرة غريبة شوية. الدولة ما ركزتش فقط على محاضرات المخدرات المضرة، أما عملت استبيانات دورية مع التلامذة باش تعرف علاش الشباب معرضين للتعاطي، العائلة، الأصدقاء، الوحدة، الفراغ، المدرسة وغيره، وبعدها تدخل حسب النتائج رياضة، أنشطة ثقافية، تقوية علاقة الأولياء بالمدرسة، متابعة التلاميذ وتحسين وقت الفراغ. النموذج اليوم توسع لأكثر من 50 مدينة في أكثر من 20 دولة. نذكروا زادة اللي أيزلندا كانت في التسعينات تعاني من مستويات مرتفعة من استهلاك المواد المخدرة لدى المراهقين، وبعد سنوات من تطبيق النموذج وليت من البلدان الأوروبية ذات المعدلات الأدنى متاع استهلاك المخدرات من في صفوف المراهقين. نعطيكم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض المدارس الأمريكية الموضوع وصل حتى الكلاب مدربة تبحث عن المخدرات داخل المدارس، كما مثلا في كنتاكي الكلاب تقوم بعملية تفتيش في المدارس الإعدادية والثانوية مرتين في الشهر، مرتين في الشهر، بحثا عن المخدرات والأسلحة. زيدا نحكي دول أخرى تقوم بتحليل المخدرات للتلاميذ في بعض الدول، خاصة في بعض المدارس اللي تم اعتماد دروغ تيستينج أحيانا بطريقة عشوائية كما فكرت سماح، أو عند وجود شبهة متاع تعاطي مخدرات لدى المراهقين.
0: فلا فما برشا دراسات البرا، وحنا نستناو في دراسات التونسيلي نجي نقولوا خلينا نفهموا الأسباب علاش اليوم يجنح بعض التلاميذ ولا برشا تلامذة للمخدرات. يقول لك راهو كما قلت انت عميد، السبب الاول والاكبر هو ضغط الاصدقاء والمحيط. لازم تعرفوا اللي صغيرك في العمر هذاك عنده ديما رغبه في الانتماء، لازم ينتمي لمجموعه الكلان، والغلطه غادي والمشكله بلوتو غادي خاطر المجموعه هذيا تنجم تكون راهو من الناس اللي يستعملوا في المخدرات، باش ينتمي لهم لازم يقلدهم، لازم يكون كيفهم باش يخلط ينتمي، ومن هنا تبدا المشكله هذيا. المشاكل الاسريه راهو غياب الحوار، التفكك الاسري، الاهمال العاطفي، وقت اللي تحكيش مع صغيرك ما تقولوش نحبك، ما تقولوش راني فخور بيك، ما وقت اللي تدخلوا في مشاكلك انت عندك مشاكل صغيرك شو مبدا كلنا عندنا مشاكل الصغير ما عنده فيهم حتى دخل. فما الفضول راهو، الفضول وحب التجربه هذيا اول عدو للمراهقين، هو اكل فضول وكاللي انت تحب تجرب. فما عوامل مرتبطه بالدراسه، يا اما فشل مدرسي متكرر، يا اما الانطواء وانك انت الناس والتنمر بتاع اصحابك، راه التنمر هز للانتحار ما تحبوش يهز للمخدرات هذيا. غياب الانشطه الثقافيه والرياضيه اللي هي توفر البديل الصحي لتعاطي المخدرات، تأثير المحيط والإعلام،
1: هذا هو،
0: والمسلسلات والأفلام. اليوم وقت اللي نطبعوا مع صورة المخدرات في بعض المحتويات الدرامية والإعلامية، كيف اليوم نحكيه على موضوع من المواضيع هذه وما نبدأوش مفجوعين ومحروقين ونقولوا ردوا بالكم، وكأنه يولي هذه حاجة طبعنا معها. وسائل التواصل الاجتماعي، المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش يتكلموا، كيفاش يحكيوا على المخدرات، سهولة التواصل مع المروجين على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: راهو هذه مشكلة كبيرة،
3: جروبات جروبات،
0: راهو دي جروب دي باج، ردوا بالكم ولادكم مع شكون قاعدة تكونكتي.
1: ذكر قلت لك نعملوا واحد
0: الاعتقاد الخاطئ بأنه بعض المواد خفيفة ما فيها شيء، يلا تو فماك حربش نيكوتين قاعدين يتباعوا، يلا ما حربوش النيكوتين في الاخر، ما راهو هذيك دخان، لا لا
1: يشدك بعد
0: اول ثنيه للواحد. كيف كيف سهوله الوصول الى المخدرات، ونزيدهم هنا رخص المخدرات. رخيصه راهي المخدره، ارخص من قاروره ماء معدني توا في الاحتكار. فهمت التدخين، راه التدخين راهو ذيك الثنيه الاولى صغيرات اللي عمرهم 13 و14 و15 سنة،
1: أكل يشرف الفاب دوري في بالك 13-14 سنة يدخل الحانوت ياخو فاب غير بعناية شفتهم.
0: إيك الحماسة اللي دايرة بالمعاهد والكل، راهو فما برشا منهم يجي طفل صغير يقولوا انا ما نبيعلكش راهو دخان، لكن زيد فما برشا اللي قاعدين يبيعوا منا ومن هذا الكل. وسيانتو احنا نحكيوا فيه واحنا داخلين على عوده مدرسيه، يفضلكم ردوا بالكم برشا على صغيراتكم، احكيوا معهم وقعدوا معهم، وكان تبدل في التعامل نتاعو، اعرف راهو فما مشكله محمد
4: حاجة أخرى باش كل واحد ياخو حقه ونثمنوا المجهودات اللي قاعدة تقوم بها وزارة التربية إنه قاعدين يعملوا وينظموا في يعني معناتها الندوات وفي محاضرات وحصص إعلامية دورية داخل المؤسسات التربوية. المؤطرين يكونوا عادة أخصائي نفسيين وطب مستشارين متاع الإعلام والتوجيه إنه يحثوا الناس الكل يعني معناتها على المخاطر يعني معناتها متاع المخدرات وكل هذاك علاش براتيكما في جل يعني معناتها المندوبيات وفي جل يعني معناتها المؤسسات نلقى ثم ناس مكلفين بالإحاطة يعني معناتها النفسية للتلامذة واللي هذا يراه مهم جدا ولازم زادة ثم حاجة أخرى نحب نحكي عليها اللي هي مهمة جدا ثم أمتي بارامتر في السمارت فون الكل اللي هو اسمه لو كونترول بارونتال لازم لي بارون الكل يفعلوه يعني معناتها مع صغيراتهم يعلموا ينسقوا زادة يعني معناتها مع مع الأستاذة متاعهم يعني معناتها مع المحيط متاعهم
3: فما دي زابليكاسيون يتصبروا في التليفون اللي بتليفونات صغار
4: بيان سور وباش اليد في اليد بين يعني معناتها بين العائلة وبين وبين الإطار التربوي والأصحاب وكل نحاولوا نخفوا منها الظاهرة ذي حتى لين تولي ما عادش موجودة جملة
1: سمح لك انا راى اخطر حاجه صارت في تونس اللي خلات الفينومين هذا تعرف توا في صغارنا يلوج على القدوه على البطل أي. احنا جينا في وقت ما خرجنا البطل بطل اللي هو كمان تذكر مسلسلات الدوار وغيره أي. البطل كان انسان عادل انسان باهي انسان يلوج على الحق ولا مراه ولا راجل تلقاه يعني البطل أي. يمثل يمثل القيم
0: الاخلاق والقيم
1: اصبحنا فجاه خرجنا البطل هو دروغي وباندي ومتنمر وفاسد وتعبنات ورويق وكذا فهمت الصغار رامي لوجع القدوة بالنسبة لهم وتزامن ذلك مع نوم الأغاني اللي تفهت الحكاية دي خلينا نقولوا الحقيقة را. جات عنا في وقت الماء نوع من الأغاني نوع من الأغاني ولات معناها نسمع في الشباب يغنوا درا شنو قالوا خاطر ذي ليه معلم قالوا هذه فاق جديدة لا لا يا أخوي لا الفاق جديدة راي ثم ثم ثم ثم خطوط حمراء ما تعدوهاش حتى ولو تغني تجيبش تغني على الدروغ راك ما عندكش حق لانه يعني الصغير حساس ياسر وسرتون القام حافظين الغاني هذوم
0: حافظينهم
1: دونك ولا قلبنا البطل من صوره العادل وانسان الباهي وانسان معناه الخير وعنده قيم باندي متنمر دروغي نورمال وزيد حطوه شباب بالعاني حطوه مزيان كيف وجهه ها لا بالحق راهو ست راهو حكايه خبيثه جدا
0: وفي فهمت. اخر الفيلم ولا المسلسل سلكها
1: اكزاكتو
0: غياب العقاب
1: اوكي تفهم الحكايه وخرجناه في ثور البطل ومعناه ولا باش نتبعوها انا السيده هذه دونك هذا هو عليه ولا السيده هذه دونك ردوا بينا راهو ما عادش تعاود الغلطه هذه انا راني والله العظيم كنت تعاود احكي لي الا ما نشد فيها صحيح وما سايبش لو كان يتعاود هالنوع من المسلسلات في تونس ما انا باش نطربقها الدنيا على خاطر مش معقول
0: ستر الله
1: ليه خط
0: نستناو
1: غلطه
0: وين يتعاديو بعض المسلسلات في رمضان
1: اي في رمضان واحنا شوف كمؤسسه عسكريه نثبتوا ديما ونلقاو شكون ياثر ونجا شيء نثبتوا نلقاو سيدي المؤسسات هذيا كان عندها تاثير سلبي جدا على صغار السن وعلى صغار خاطر بالحق راك قدمت له بطل راك فهمتي كان حكم دار ولا شو اسمه كان بطل يضرب الفرد وعادل وكل شيء اصبحنا في فهمتي دروغ وكهرباء هامر فهمتي
0: نكملوا مع المدرسه لكن اليوم نحكي على الزمن المدرسي البارح كنا حكينا على تعديل الزمن المدرسي مع الطقس اللي تبدل والمشاكل اللي صايرتها وكسوسوا في الضوء في الماء وغيره فما جديد في جربة نورس
3: فعلا سماح المدرسه الاعداديه السويني في جربة تعلم كيفة الاطار التربوي والاولياء والتلاميذ انه باش يتم اعتماد نظام الحصه الواحده في التدريس بالمؤسسه خلال سنه دراسيه 2016-2027 على النحو التالي من الاثنين للجمعة باش تكون القراية من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين ودرجين مع استراحة لمدة 4 دراج 20 دقيقة يعني من 11 غير درج حتى لل 11 وربع بالنسبة لنهار السبت من 8 متاع الصباح حتى النصف نهار ودونك الناس الكل تداولتها الديلوه الإعلان هذية وطالبوا أنه يكون ولا يتم تعميمه في المدارس الكل باش معناها باش نحاولوا أنه نقص
0: وقلنا احنا من البارح عميد راهو ماهوش جديد في العالم الكل برشا بلدان وقت اللي تكون فما حرارة وفما ضغط مناخي يتبدل التوقيت المدرسي
1: أنا قلنا والله أنا استنى فيها قلت لك كابتن خالد حسني في الحكاية هذه مشادي معاها 100%
0: بالحق. حكي باش مرات على
1: حكي قال لك غادي تحبوا الصغار يلعبوا سبور ويعملوا أنشطة ثقافية وأنشطة رياضية ومعناها ويلقاو وقت آخر. راهو العالم تبدل. احنا قعدنا في منظومة نتاع 1956 توا يا معقول توا الكلام هذا راهو تبدلت الدنيا واليوم أسهل تعليم ولا أسهل قبل راهو يا سماح تذكر وقت احنا كنا باش نطلعوا نعملوا بحث شنو نعملوا نمشيو 5 كيلومتر على المكتبة وبرا شد واحد صحيح. شوف توا راهو أوكليك تغيرت الدنيا راهي القرايه ولات اسهل برشا المفروض المعلومه تعدى اسهل. هلا غالبا انا مشكلتي هالبرمجه والتخطيط اللي احنا يعني نعتبر مازلت عندنا برشا ثنيه القدام برشا ثنيه باش نوصلوا ونخطوا صحيح وفكروا صحيح.
0: ربي يحفظ صغيراتكم الكل ذي. احنا على قاب قوسين من عوده مدرسيه ان شاء الله تكون عوده مبروكه على صغيراتكم الكل. خم ومليح كما ديما نقولوا الفايده مش في الاعداد راهو الفايده في كل ما هو داير بصغيرك عقله شنو صاير فيه صحابه وزملائه علاقته بيك علاقته بالكل لونتوراج نتاعو في الوساطه المدرسيه. احنا نتقابلوا ان شاء الله غدا في نفس التوقيت دي سي لا سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية في منا.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: www.radiofm.com. ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: وجزء العشرة. diwanafm عسلامة. المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تندد بتوتر قرارات إيقاف القضاة عن العمل وحرمانهم من أجورهم دون سقف زمني محدد وفق بيان صادر عن المكتب. وشدد مكتب جمعية القضاة على أن القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بإيقاف القضاة عن العمل باطلة لانعدام السند القانوني الذي يخولها ذلك، منبها الرأي العام إلى أن تعمد السلطة التنفيذية فرض وضعية الفراغ المؤسسي على القضاء سواء بحل المجلس الأعلى للقضاء الدائم أو بتجميد المجلس الأعلى للقضاء المؤقت مكانها من استعمال ذلك الفراغ وتحكم فيه باستهداف القضاة بقرارات الإيقاف عن العمل دون مجالس تأديب. وزارة التربية تعلن في بلاغ أنه يمكن بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي راغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الحالية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من تاريخ يوم غد 3 سبتمبر الحالي على رابط viscolaire.education.tn. وتؤكد الوزارة أنه يتم تقديم الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية حصريا عبر المنصة، ولا يمكن لأي تلميذ التمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية ما لم يقم بالتسجيل عن بعد. كما يتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة إلى الاستظهار بأية وثيقة. كما أكدت وزارة التربية أنه يتم إسناد منحة كاملة لتلاميذ حاملي الإعاقة بمختلف درجات، وذلك بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقمية عبر المنصة، مشيرة إلى أن أبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة يتمتعون بالأولوية في الحصول على المنح المدرسية المتعلقة بالسكن والإعاشة. في العالم، إيران تعلن مقتل 7 عسكريين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إثر موجة ضربات أمريكية استهدفت ما قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات في مناطق إيرانية عدة. وقالت إدارة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه في بيان نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن 4 من مقاتلي القوة الجو فضائية التابعة للحرس قتلوا جراء هجوم شنه ما وصفته بالنظام الأمريكي السفاك والإرهابي. الحرس الثوري الإيراني يقول إن حريقا في ناقلتي نفط كانتا تعبران مسارا غير قانوني في هرمز وتوقفتا بعد اصطدامهما بألغام. وقال الحرس: لقد حذرنا سابقا من مخاطر العبور عبر الممر المزروع بالألغام في مضيق هرمز، ولن تضعف سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز بحملات الترهيب الأمريكية. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2. من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 10 لنص النهار.
8: العشرة وخمسة دقائق على موجات إذاعة دي وانا فاهم. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق السلامة لكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا الكل، الناس اللي تختار تتفرج فينا على لايف ستريمينغ على الفيسبوك على اليوتيوب، الناس اللي تعاود تتفرج فينا زادة كيف كيف، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا، هذه سمر فايبس من توا حتىش للنص النهار. سواتين من زمان نرجع فيها على هم الأخبار اللي حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف كيف مختلف الاستضافات متاعنا من أهل الاختصاص، وكل مرة نطرح موضوع ونحاول ونجاوب على الأسئلة والاستفسارات متاعكم. مرحبا بالناس الكل، معكم ربيب فاروق في الإخراج، مرحبا فاروق أمونة كالعادة في الإخراج الرقمي، مرحبا بالناس الكل دونك كالعادة والعويد الاختيار لكم انتوما في الأغاني اللي تحبوا تسمعهم. يا فاروق وقت اللي نمشيو توت سويت للأولد باد جولد. أولد باد جولد فوالا، الموسيقى حاضرة، الغنيات والاقتراحات حاضرين، كل نهار نقترح عليكم زوز غنيات وانتو ما تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. بعد أخبار لحديش الغنية الأولانية، أنا كل ما يذيق بي الدهر كما يقولوا نرجع لعبد الحليم والموسيقى والمغنيات متاع عبد الحليم والعندليب، خاصة الغنية هذية كيقول لنا توبة.

بيل مقترح الأولاني وعليش كي ضيق الحال نرجع ديما الأغاني القديمة نتفكروا مستمعين وإحنا صغار على الأقل على الجيل متاعي كن راو لكوزان لكوزين الكل والكبار ولا معش خالك عمك بوك أمك بديو يسمعوا في عبد الحليم وأم كلثوم تبدأ تغزر هكا تتسائل اللي خاليش يسمعوا في نوعية الأغنية تدوية إيبا كي كبرنا ولينا نسمعهم صباحا مساء ويوم الأحد ونتسلطنوا حتى أحنا ونقولوا يا حسرة على الأغنية تدوية أنتوكا هذا الاقتراح الأولاني نمشيوا للغنية الثانية ومش أنا باش نحكي على الكينج منش نحكي على مايكل جاكسون وبيلي جين.

فاروق يغزر لي في عيني وانا نغزر الفاروق متاع نكملوها الغني ولا جوستيزينغ بركة للمستمعين. انتوكا ذي القوة متاع بيلي جين وذي القوة متاع مايكل جاكسون. دونك زوز اقتراحات مستمعين الاختيار لكم انتوما تنجيزة للستورياتنا على الانستغرام تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار الاحداش سينو شوي اخر نستقبلوا الاستضافات متاعنا. ولكن قبل هذايا نقولكم اللي تنجموا تكلمونا على 31-328-328 الحاجة أحلو برجة باش نحكي لكم عليها توا ونحكي لكم على الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس باش تكون ولا يكون الحفل هذية نهارة الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. دونك ناس تسأل على التذاكر تنجموا تلقاوها في المسرح بيان سور ولا المسرح البلدي ولا على موقع تذكرتي بوانتين. سينو نجمو تاخذوا التيكيات من عندنا احنا راهو كيتكلمونا على 31-328-328 قبل ما يفكم فاروق وإيمان. دونك كلمونا وتاخذوا التيكيات متاعكم بطبيعة الحال. يلا باش نبداو بالموزيك حتى احنا ونشيخوا اليوم باختيارات فاروق. خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

0: كيفاش هناك هذه نسي عجرة من اللي توصلنا للعشرة وثمنتاشنة دقيقة. رجعني لكم سمر بايبس على يدي وانا في مزلنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار دونك مواصلين مع الفقرات متاعنا والاستضافات متاعنا اليوم نهار اربعة. بالضرورة نحكيه عن نفسية كما يقولوا موضوعنا اليوم مهم برشا. تعرفوا الأسبوع هذية ديما حالوا في برامجنا ركزوا أكثر على العودة المدرسية لتلامذة الطلبة الصغيرات الأمهات الأولياء زادة كيف كيف وهذية صلب الموضوع اليوم نحكيه عليه. العودة المدرسية اللي تكون ساعات تكون مصدر خلينا نقوله قلق للصغيرات وللأمهات خاصة اللي صغيراتهم سنة أول عام ولا أول سنة دراسية لهم. هما يكون فما علاقة كبيرة ولا فما كل التعلق هذيك اللي قد يكون عنده بعض من السلبيات وغيرها من المواضيع الأخرى اليوم اللي بيش يجاوبنا عليهم الأخصائي في علم النفس ريان فقي. ألا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شحوالك لباس؟ أنا الحمد لله. أنت لباس؟ الحمد لله يا رب. إن شاء الله زيد المستمعين الكل يكونوا لباس. فولا هذي موضوعنا اليوم ريان. دونك حكينا حتى نويك على صغيراتك الأمهات نراهم المشاهد ذي في أول نهار متاع قراية نلقاو الأمهات بالصف هكا والباران والكوليكا معنتها مع الصغيرات وكل بكي وانت شيش ماما ما تخلينيش ده شون. دونك هذيك شنو نجمو كيش نجمو تصرفوا معه
1: به ساعة. أول حاجة هو السبب معنتها متاع التعلق هذي والخوف من السيباراسيون معناتها ينجم يكون موضوع كبير ياسر وعنده جذور معناتها عميقة جدا.
0: أيوة.
1: دونك نفضل أني نحكي على ديريكت على المخاطر اللي تنجم تصير للصغير وقت اللي السلوكات هذه تصير من عند الوالدين. ساعة صغير أول حاجة وقت الصغير يلاحظ النبرة متاع الصوت يلاحظ معناتها لغة الجسد متاع الوالدين. دونك أبارتير من هو باش يلتقط الإشارات اللي اسكو هذه البلاصة المدرسة بلاصة آمنة وإلا ما يش آمنة. دونك هو وقت اللي رأى الأم تبكي ولا الأم حزينة ولا الأم تحبش تسيبه ما تنجمش بعد تقنعه للبلاصة اللي هو بش يبقى فيها أربع سوايع ولا خمسة سوايع آمنة. دونك أوتوماتيكمون بش ياخو هكا الخوف هذيك وبش يستبطنه وبش يعيش بيها أول نهار. دونك إذا كان أنت بش تتصرف هكاك راو فما اختار معت على صغيرك على الأقل لازم تخمن في هذه على خاطر السبب علاش الوالدين صرفوا هكاك راهو كيما حكيت سبب عميق جدا ما نجموش معناها نفسروه في جمله ولا اثنين. مي الخطر هو اللي نجمو نحكيو عليه بالواضح
0: وقتاش يكون فما مشكله وقتاش يكون فما معناها حاجه طبيعيه انه الصغيرات يكونوا متعلقين بالامهات نتاعهم. معناها تعلق طبيعي وتعلق مفرط معناها
1: هو بالنسبه للصغار سيرتو في اول نهار في اول تجربه في المدرسه طبيعي جدا انهم باش يحسوا بهك الخوف على خاطر فجاه باش يلقى روحه في بيريود مطوله نوعا ما اللي هي اول مره تصير باش يكون فيها بعيد على امه. دونك في الوقت هذاك الصغير معناتها سي سور باش يتقلق سي سور باش ما يحبش يخلي والديه. مي وقتاش يولي مرضي ولا وقتاش تولي مخترع حكايه ولا مفرطه وقت اللي يبقى معناتها يبقى حاس بالإحباط حاس بالحزن حاس بالخوف بيريود مطولة. دونك في الوقت هذاك يولي ما عادش ينجم يتعامل مع المحيط الجديد اللي هو فيه لا ينجم معناتها يندمج. دونك في الحالة هذية يلزم الوالدين يخموا في انهم معناتها الوداع المطول وبالبكي وكل
0: ولا...
1: لا ماذا بينا لا ماذا بينا وداع قصير معناتها تعطيها حجمها الحكايه اللي هو معناتها توصل له اللي هي بلاصه امنه كما حكينا من الاول. وحاجه اخرى زادت نجم تعطيه حتى براسلي حتى حاجه صغيره هكا يهزها معاه من الدار باش هذيك تبقى ديما تربطه بالدار وبيان سور معناتها تتفق معها على الوقت مثلا خليك لهنيره البلاصه هذيا معناها بلاصه امنه باش تعيش فيها تجربه جديده هو تنتقابلوا اربع سوايع اخرين تعطيه الوقت مثلا تعطيه مونجيل يشوف بها الوقت باش يعرف وقت باش يرجع تقابله. دونك هذاك كله يخلق احساس بالامان. وحاجه اخرى هو معليش يتقلقوا صغار ولا سيرتو صغار على خاطر باش يدخل لونفيرونمون ما يعرفوش وشكون فينا اللي شكون فينا ما يتقلقش حتى شويه وقت اللي يمشي حاجه ماهيش متوقع
0: ولا حتىك تمشي بلاصه ما تعرفيش تحس روحك دراك كيفاش حتى واحنا كبار
1: معني بالضبط فما بالك صغير ما تمشي بلاصه. هي الغلطه اللي تصير وين الغلطة اللي تصير إنه معناتها عادة ما يتمش هكا التحضير سيرتو لبرا مثلا يحلوا المدارس يعملوا أيام مفتوحة باش يجي هكا صغير باش يتعدى للانستيتيوسيون هذيك يجي يكتشف يشوف الطواول يشوف الأقسام حتى يقابل المعلمين نتاعو ولا الأساتذة نتاعو دونك لهنا ما تتمش الحكاية مي ما وقفتش الدنيا معناتها تنجم تحكي له معناتها كأب ولا كأم تحكي له على المدرسة شنو فيها تحاول تعطيه فكرة ولا صورة مسبقة تحاول حتى توريه له من برا تحاول تدخل معاه الدي فيديو باش توريه المدرسة شنو تشبه
0: okay.
1: دونك هذه كلها يخلق له معناها في ذهنه ايماج والا صورة باش يعرف روحه على شنو قادم دونك هذه كلها باش ينقص مكان لونكسيتي نتاع
0: رغم اللي راهي فما تجارب اخرى نحكي مثلا اللي يسمع يقول لك لي راهي ما فما كتاب فما روضه فما تحضيري قبل مثلا فما كتجارب هذيك ما نفهم منك لهنا انه القلق هذاك اللي يحس به الصغير يكون المصدر نتاعه ولا ترسله له الام ولا الاب يعني هكا يبكي وندرى شنو باش نتوحش ديجا فدوى صديقتنا مستعمل هنا قالت انا اول نهار في القرايه انا اللي بكيت زاده مع خاطر يعني نفس الناس كل باش تعيش على الحكايه هذه دونك لهنا اللي حس به صغير هو ديجا نقله له الام خاصه لهنا في الحاله هذه دونك الام ديجا تولي يكون عندها قلق قبل الصغير انه تخلي ولدها في مدرسه وبعيد عليه ومش باش تراد دونك لهنا البدايه تكون بالام ليه
1: هنا البدايه تنجم تكون بالام هو الصغير يبدا حاضر ديجا حاضر باش انه يتقلق خاطر كيما حكينا بلاصه ماهيش متوقعه واول معناتها بريسك اول مره بشي بعد مده طويله على امه دونك الام يا اما تبدا منها هي اما تعزز هكا القلق هذاك وهي زاد بيدها انها معناتها تنقصوا على الاخر على خاطر إل سوفي نقص القلق وسي بون صغير تخلى غاديكا وقتها راه بشي يدبتي معناها اذا كان قبل ما يدخل بالضبط يكون القلق نتاعو ما تنقص بالبيه
0: به هذوما النصائح اللي نجم نقدمهم في الحالة هذي توا نكبروا عام أكثر ولا عام أخرى رجعنا للقراية وفما الصغيرات اللي حتى يبدو في عمر أكثر يبدأ قلق ما عينوش في كل رونتري ما عين تلمون استنى بالستينس بلتو بالفاكونس كيش نجم نتصرفوا معهم على الأقل قبل الأيام القليلة من العودة المدرسية
1: به هو أول حاجة يكون قلق كما حكيت على خاطر ستينس بالفاكونس دونك كل الحرية شبه مطلقة باش تتنحى باش يرجع النظام نوعا ما ستريكت بالوقت بالدقيقة عنده حاجات منتظرة منه لازم يعملها دونك هذاك الكل يسبب له تسمى معناتها لونكسيتي دو بيرفورمانس قلق الأداء دونك هذا زاد يتبنى ويترسخ أبارتير من التجارب السابقة نتاعو التجارب السابقة نتاعو اللي تحاسب فيها على النوتات اللي جابها اللي كاينها محكمة معناها كانوا باش يرجع يتحاكم دونك هذا يعزز ياسر في القلق نتاعو دونك في مخه ماهوش باش يرجع يعمل جو ما فماش انفيرومون باش يمشي يعمل فيه جو على خاطر باش يرجع هكا معناتها باش ترجع هكا المحاسبه والملامه والكل دونك النجم نقصوا فيها معناتها
0: المقارنه زياده
1: المقارنه بالضبط
0: هاي المقارنه مشكله
1: مشكله كارثه مش مشكله
0: صحيح ايوه
1: دونك فوالا هذه هو معناتها التجارب

0: تعمل فيها في العطلة راهي معناتها باش تتنحى مؤقتا مي راهي باش ترجع.
1: اوكي كيما التليفون
0: كيما التليفون
1: عين راهي انت قلت هذيك قبيله كارثه هذه تم الكبرى خاطر سيف خرجيت فما اولي الله يهديهم باش هكا يرتاحوا شويه يقول لك رتح مخي شويه يعطيك تليفون يعديو سويع كمش نهار كامل هما التليفون دي العوده المدرسه فما اولي ما عادش كاين تصرف صحيح ولا غلط نحيو كومبليتمون ما عادش فما اكسي للتليفونات ولا لاي حاجه هكا دونك الصغار انت تعرف تو هي راهي المشكله عالميه راه مش كان في اسره التونسيه حكايه التليفون حكايه السوشيال ميديا حكايه انه ولا فما عمر معين نتاع استعمال السوشيال ميديا هذيا والهواتف دونك حكايه في العالم احنا كيفاش نجمو نتصرفوا معاهم ولا الصغيرات نتاعنا.
0: اوكي هو بارابور للتليفون والتكنولوجيا مازال ما فماش موديل اوحد اللي هو ناجح دونك العالم مازال داخل بعضه أو معناتها ساعات فما بلدان يفرضوا تنحية التليفون في الفضاء التعليمي فما بلدان ليميتيوه فما بلدان معناتها عادي مسيبينه دونك مازال العالم يتخبط على خاطر حاجة جديدة مي هكا القصان ديريكتومون هو الحاجة الوحيدة يمكن اللي اتفق فيها العالم كامل اللي ما تجيش معناها خاطر عندها تأثيرات سلبية ياسر إذا كان سيرتو ما توفرلوش بديل معناتها تجيه فجأة تقطع له كل شيء من غير ما توفر له بديل معناتها لا تعطيه سبور لا تعطيه وقت مع العائلة لا تقعد معه لا تعطيه وقت يمارس فيه هواية دونك لهنا يولي معناتها هو الاسباس اللي في في في في المدرسة ولا في الليسي ولا في الكوليج اسباس معروف تاع شنو معناتها تاع قراية تاع أداء تاع يروح للدار هو الملاذ الوحيد نتاعه اللي يحس فيه هو انه حر هو الوقت اللي يشد التليفون دونك مهم ياسر توفر له بديل والبديل زاد يحس به يحس فيه بالحرية نتاعه وينجم يمارس فيه الأنشطة اللي يحب عليها وزيدة تسأله تحكي معه دونك هذه الكل مهم ياسر علاش على خطر الصغير هو ذاك الملاذ نتاعه باش تعطيه تليفون ما تنجمش تحيه له خطر يعمل به جو دونك ما هوش لوجيك باش تحيه له تليفون اللوجيك انه يتقلق دونك وفر له بديل واحكي معه واسأله وحاول اسأله على النهار واسأله على التطلعات وشنية اسألوا على إذا كان عنده أسئلة حب يسألهم وما تجاوبش عليهم الغادي في المدرسة إذا كان عنده ديزاكتيفيتي حب يعملهم إذا كانوا مغروم بحاجة وسيرتو معناتها تكرس فيها كل التفكير الإبداعي والخلاق شو معنى التفكير الإبداعي والخلاق خاطر بالتليفون هو يكونسومي هو يقبل قاعد يتقبل التفكير الإبداعي والخلاق بار إكزامبل بأنه يعمل موسيقى أنه يعمل سبور اللي هما في النظام التعليمي بداوا ما همش فرد قيمه مع المواد الاخرى
1: صحيح
0: دونك لهنا التكريس نتاع الفكر الابداعي ينجم يكون ناقص شوي في النظام التعليمي نتاعنا دونك هذه الدور نتاع الولي على خاطر وقت اللي يكرس فيه الفكر هذاك باش يتجه وحده وحده صغير نحو الخلق نحو انه يصنع حاجات ومع باش يبعد بشوي بشوي باش يبعد هكا التقبل هذاك كيما جاء وحتى اذا كان باش يستعمل تليفون باش يولي وحده وحده يتجه للمواضيع والا للكونتوني اللي يشبه اللي يشبه اللي هو يعمل فيه مثلا كانوا يعمل في موسيقى باش يتفرج في موسيقيين اكثر كانوا يعمل رسم باش يتفرج في عباد ترسم دونك لهنا الباز اللي باش تتبني هي اللي باش تحدد السلوك نتاع الصغير هل هو متقبل باسيف معناتها يعني يتقبل وكهو والا هل هو اكتيف يتقبل ويحدد مساره بيديه وبيان سور تحت الاشراف نتاع الوالدين على خاطر يبقى مع صغير ما ولاش 100% ستابل في شخصيته ما بنيش
1: مازال يبني في الشخصيه نتاعو
0: مازال يبني في الشخصيه
1: ويلوج على الانتماء زاد كيف في وسط الكوليج نتاعو الناس اللي يعرفهم دونك لهنا النصيحه انه نعملوا حدود واضحه مع الصغيرات نتاعنا اذا عندنا فئات عمريه مختلفه الاجابه اللي تسمعها من صغير يقول لك هكا أخويا مثلاً والأختي تستعمل التليفون هل أنه نعملوا قواعد موحدة في الدار ولا تختلف حسب العمر بتاع الصغير؟
0: لهنا تفرق عليش على خطر كل يعني كل تركيبة متاع عائلة
1: صحيح.
0: كيفاش مثلاً تنجم تعمل قواعد موحدة إذا كان باش تعمل قواعد موحدة خلينا نمشيو في الفرضية هذه فما سيناريو وين الصغار باش يحسوا معناتها فماش عدالة
1: تفرق
0: معناتها السيد الكبير اللي نجم حتى يستعمل في التليفون نتاعو في القرايه
1: باش يحرو كبير
0: ولا هو هذاك كيفاش تعمل قاعده واحده تنحي الناس كل تليفون شني باش يحس معناتها شنو ذنبه ووقت اللي تخلي للكبير تليفون والصغير تنحيه له كيف باش يحس شنو ذنبه دونك لهنا الحوار وانك تفهمه وتفسر له

0: اهم حاجه ما تتحاور بالاقناع مش هكاك فورسيمون. وبيان سور فما ذكاء وفما لين وفما تدرج في الاقناع. هكا الفورسيه هذاك ديريكت نحي التليفون نحي كل شيء وليه ما تناقشنيش وما تحكيش معايا هذاك ما يجيش، على خاطر كي تعمل هكاك راك تخلق انسان خاضع وما غير ما تشعر، معناه تخلق انسان خاضع وما يتحكمش في روحه، ماهوش صاحب قرار، يستنى ديما الاوامر باش تجي. كل هو ما حاجتكش بيها عند صغير، خاطر ديجا المدرسه سيبوزي تبني معناتها انسان مفكر، انسان يخمم عنده فكر نقدي، يحدد مصيره بيدو، ياخذ قراراته بيدو. وبيان سور لازم مع الولي يعطي يقوم بالدوره هذه، ما يخليش المدرسه وحدها، على خاطر ما ينجمش يضمن 100% اللي هي تقوم به.
1: بي وهذه له كبيرة بالصغيرات، وكل طرف قاعد يقوم بالواجبات نتاعو. من بعديك أقول لك الإجابة اللي تكون موحدة ريان، أنه الصغيرات نتاع وقت ولي وصعاب، يعني بالحق ما تنجمش مثلا كيما كنت تحكي مثلا تفرض عليهم حاجات، ولا نراه لهنا في التفاعل نتاع المستمعين، ولا تقنعوا بحاجة، يعني فما صعوبة. دونك لهنا نوليو نخمموا احنا زادة بينا وبين روحنا في طريقة أخرى باش نجمو نتعاملوا مع صغيرات نتاعنا، باش يكونوا صغيرات ناجحين متربين زادة كيف كيف وسويين نفسيا، معناها في الناحية النفسية. دونك هذا مهم جدا.
0: بصعاب بعض الصعاب في الإقناع نتصور، ولا صعاب في التعامل. دونك لهنا الصعوبة متاع الصغار عندها برشا أسباب. من بين الأسباب تنجم تكون أسباب معناها ثنائية، يعني الوالدين اللي هما ما عادش عندهم وقت كما قبل، على خاطر قبل نسبة كبيرة من الوالدين معناتها فما شكون يعدي وقت يخدم، وفما شكون يعدي وقت أكثر مع الصغار. دونك وقتها يمكن كان فضاء متاع أنهم يراقبوهم كان أكثر. دونك هذا يشكل زيادة نوعا ما من الديركسيون الصغير اللي هو تنحى توا معناتها بيسكل تعرف معناتها الخدمه
1: والوقت. وزاده سامحني نقولوها كما هي، فما برشا واللي استقالت منهم يربيو التربيه الصحيحه للصغيرات نتاعهم، يعني وهذا نشوف النتائج نتاعو في برشا حالات، وهي جاي العوده المدرسيه والحياه اليوميه تشوف شنو نجموا نراو على وسائل التواصل الاجتماعي. وصلي معك رايين فقيه، فاصل صغير وراجعين.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات،
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة يد أمة بيا
2: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: فايبس. العشرة وستة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم وصلين معكم حتى شلل نصف نهار ومواصلين مع ديشنا رين فخي اللي نحكيه على العودة المدرسية للصغيرات. تحكينا ما قبل العودة، الصيف، التليفون، نهار لول زي كيف متاع القراية بالنسبة للأمهات ربي فضلهم وللصغيرات. دخلنا نقرأ أمورنا مريقلة، عرف ديما نقدم بيك أنا بالمرحلة بالمرحلة. في فما حاجة للأسف موجودة في تونس في العالم الكل، زي ده احنا مانيش في معزل على الحكاية هذه، ومؤلمة جدا، وهي التنمر اللي نجم يوصل في حالات شفناهم إلى الانتحار. وذي شفناه هني كيفاش نجمو نتعاملوا مع الصغير متاعنا؟ ديجا كيفاش نجمو نفيقوا اللي فما حاجة سافابا في الصغير متاعنا باش ما نوصلوش لحالة نهاية خايبة؟ خلينا نقول
1: هي العلامات تتراوح بين انه الصغير يرفض انه يمشي يقرا، وتتراوح بين انه زاد فما علامات جسديه تشوفها، فما علامات ماديه تشوفها، مثلا دبش مقطع، دبش مسخ من غير تفسير منطقي، نجم يكون لعب كيما نجم يكون زاد دزو طيحوه. كيما زاد نحكيو ديما على الحوار انه ما يحبش يمشي، نجم يكون ما يحبش يمشي على خاطر ماهوش يرى في روحه يعمل في اداء باهي دونك يهرب من الضغط، كيما زاد ما يحبش يمشي على خاطر ثم نوع من التنمر يستنى فيه الغادي. دونك الحوار وانك تسمع وهكا العياط معناها شبيك وتكلم
0: وتكلم
1: ماهوش كيكر وماهوش باش يتكلم باش يولي يخاف منك ويخاف منهم، دونك لهنا باش يتجه للنهايات السيئه اللي حكينا عليهم.
0: ما لقاش لشكون يحكي.
1: والتنمر حاجه معناتها الظاهره تاع التنمر ديما نحكيو على السيد اللي متنمرين عليه، ما زاد راهو السيد اللي يتنمر هو بيدو معناتها فور بروبابل ولا من المؤكد جدا انه هو زاد ضحيه نتاع تنمر، خاطر تنمر ما يجيش وحده، راهو سيكل معناه، يا اما السيد اللي يتنمر يتنمر عليه حتى المعلم حتى الاستاذ نتاعو حتى في دارهم، دونك هو يولي الشحنه هذيك نتاع القهر اللي عنده يحاول يقهر بها شكون اخر ينجم يقهره
0: او يفرغ في الشحنه اللي يحس بها ولا الطاقه كذا في حاجه في صغار اخرين في اللي يقراوا معاه. هذا بيسير حاجه ياسر غالطه. شنو العلامات السلوكيه ولا النفسيه اللي تنجم ينتبه لها الولي للصغير نتاعو؟
1: العلامات السلوكيه والنفسيه كما حكينا انه الصغير عنده رفض تحسه ولا تراه ماهوش منطقي والا قوي مبالغ فيه انه يمشي يقرا، والا ترى انه ينغلق على روحه بشوي بشوي.
0: أوكي.
1: ترى انه بدا يجبد في روحه، ترى انه بدا يسكت ويسرح، ترى العلامات متاع التوتر، ترى انه نجم يكون نقص في الماكله برشا كيما نجم يكون زاد برشا. هذاكم هو الشونجمون القوي هذاك راهو ديما دليل اللي فما حاجه كيف سوا تنمر ولا اي شيء. ما وين ترى شونجمون قوي غادي كان لازم تبحث راهو فما مشكله.
0: خطر لهنا المشكلة رين، بحسب ما فهمت وحتى ما حكيت مع الأولياء وحتى واحد حتى في حياته موجودة الحكاية هذية، المشكلة في الحوار. وقتش نجم تاخذ منه المعلومات؟ وقتش تولي ذيك استجواب ولا ضغط معني باش صغير ما يعطيك شنو اللي صاير؟ كيش نجم نتصرف؟ وإن أعتقد هذه أصعب مرحلة وأصعب خطوة معني يتعرضوا لها الأولياء.
1: بالضبط. هو نصور كل ولي يعرف كالتوقيت اللي ولده يحب يحكي فيه ولا ينجم يحكي فيه ولا منفتح انه يحكي. مثلا في ثنيه للقرايه والا في نهار السبت وين هو مرتاح في عشويه، دونك هكا الاوقات هذيك كل ولي ماذا به يقمرهم ولا يحفظهم ويستغلهم باش يحكي فيه ولا باش ياخذ فيه الكلام من عند صغير. زاد الحوار ما يتمش بهك الصفه الفجائيه،
0: مش مباشرة
1: بالضبط، على خاطر وقتها باش يخلق الريزيستانس حاجه اوتوماتيك باش يحس بالاستجواب كيما حكيت بالضبط. دونك باش يولي يما يسكر على روحه يما ما يحكيش. وسورتو هذه تفرق زاده في العمر، مثلا مش كيما شكون في المدرسه، مش كيما اكبر شوي، مش كيما زاده اكزاكتومون، مش كيما مراهقه. في المراهقه باش يبدا يكون في شخصيته، باش يبدا يبني في العالم نتاعو، باش يبدا يلوج على روحه وين، دونك لهنا باش تلقاه يبعد اكثر من الوالدين، على خاطر ينجم يكون زاده في مخه ويعرف كل شيء سي بون فاهم، والوالدين ما عارفش
0: يتصرف وحده.
1: دونك ما يصيرش خليه يتصرف وحده، ما يحاول دوب ليش راقب ودوب ليش حاول افهم وفي الوقت هذاك ما تجيش كإنسان أعلى منه ولا فاهم أكثر منه ولا نتاع لي راني نعرف الشيء هذا كله وكل خاطر وقتها باش يزيد يبعد عليك باش يثبت لك انك راك ما تعرف حتى شيء خاطر هو يرى فيك ما تعرفش ويرى في روحه هو يعرف دونك لهنا رافقه ما تكونش علاقه فوقيه تكون افقيه لازم ترافقه مي اصغر وقتها باش تحتضنه باش تاثره باش توفر له كل امان وتوفر له الاسباس اللي هو باش يحكي فيه
0: مش نورمالمون رايين قبل ما نوصلوا للفرق ما بين الاستجواب ولا انك تحكي مع صغيرك اللي من المفروض يكون المصدر الثقه نتاع الصغير هو الوالدين نتاعو مش نورمالمون غادي معناها باش ما نوصلوش لحاجه هذيا
1: اكيد اما للاسف انه كيما حكيت بكري اغلبيه الوالدين ولا مش الاغلبيه مي برشا والدين استقالوا من الدور هذيا حتى ينجم يكون عن حسن نيه انه في بالهم اللي انه يحط ولده في المدرسه ولا يحط ولده
0: سيبون.
1: في المؤسسه معناتها سيبوره مع شيء
0: ولا ما لقاوش يكون يسمعهم حتى هم
1: بالضبط
0: صحيح ريت الحصص نتاعنا باش فادت وليت النجم فوالا ساعات تلقى اولياء ديجا ما لقاوش الاولياء نتاعهم هما اللي يسمعوهم دونك ما يعرفوش كيفاش يتصرف فوالا
1: وي وسورتو يبدا اول صغير ولا دونك باش يبدا يجرب ولا يمارس باش يجرب باش يغلط باش يغلط ساعات باش يصح ساعات مي البحث توا هي الحاجة الباهية انه كل شيء ولا مفتوح سيئة. المعلومة ولات سهلة دونك وي افور انك تتعلم وراهو حاجة مهمة ياسر ماهيش حاجة كمالية خاطر راهو معناها ترى انه الصغير يا اما يكون مبادر يا اما يكون شخصية قيادية يا اما يكون شخصية خاضعة منقادم ماهوش بالعاني على خاطر السيستم ينجم مش بالعاني يطوعه يخليها كيكة انه لازمك تعمل هكا ولازمك تعطي الإجابة هذية بالضبط باش تاخو هكا العدد اللي باش تنبع منه القيمة متاعك دونك قيمتك مربوطة بنسبة الخضوع متاعك دونك لهنا ماذا بيك تنمي فيها الشخصية القيادية ماذا بيك تعطي إسباس في الدار كما حكينا أنه يبادر وفي الوقت هذاك باش يكون علاقتك بها قوية باش يكون هو زاد صاحب شخصية قوية ماهوش بيختار يهرب وإلا يسكت باش يختار يحكي باش يختار يناقش إذا كان متعجبوش حاجة بشي يسأل عليها وإلا بشي يعبر عليها دونك خليه زادة ناقشه إذا كان يحب يناقش ناقشه لك الإجابات نجم حتى إجابات بالنسبة ليك مفروغ منها معناها ما فهميش علاش باش تناقشه فيها على خاطرك عشت برشا وتعرف أكثر منه دونك
0: هو يسألك أنت خير ما يسأل حد آخر
1: بالضبط
0: حكا ولي
1: بالضبط
0: المفروض ننميو العلاقة مع الصغيرات متاعنا باش يجيونا ويلتجؤونا لينا احنا وما يمشيوش في حالات راهم وسمعناهم وشفناهم في أرض الواقع وشفناهم أفلام ومسلسلات انهم يلتجؤوا لعبيد أخرين ما يعرفوهمش وتصير حاجات خايبة دونك مهم جدا نبنيو علاقة طيبة مع الصغيرات متاعنا حتى لو كان احنا ما عشناش الحاجة هذه في الطفولة متاعنا وهذا يجي مهم تاع العلم النفس والمختصين زي كيف به برشا كان صغيرنا عنده تقلق ولا أهل الاختصاص نشوفه معه
1: أكيد جدا أكيد جدا
0: أكيد ربي فضلك ميرسي بوكو خذينا الوقت يا ريان والموضوع في برشا والله على الأخر متشعب في برشا حاجات ميرسي أولي إن شاء الله كنتوا سمعتونا بالقدي اليوم خذيتوا النصائح متاع ريان الفقيه الأخصائية في علم النفس مشكور يعطيك الصحة اليوم آخر حلقة مع بعضنا أنت اللي هنا معنا مزنا احنا مكملين نهار الجمعة الجمعة ربي فضلك ريان يعطيك الصحة اللي تخدم فيه على مواقع التواصل الاجتماعي متاعو ريان الفقيه موجود دونك برافو من اللي جون اللي ما شاء الله عليهم يخدموا في خدمة حلوة برشا دونك استفسار استشارة عندكم ريان الفقيه ميرسي ريان ربي فضلك
1: يعطيك الصحة
0: يعيشك سيدي ميرسي مواصلين معكم حتى للنص نهار فاصل وراجعين

0: عبد الموجدك على ديوان اف ام. ديوان اف ام
1: سمر فايبس. سمر فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
2: ما بعدناش عليكم برشا خاطر فما تيكيت للربح. انتوما زيدة تنجموا تكلمونا على 31 328 328 وتربحوا معنا تذكر لحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من وديدية وزارة الثقافة بتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. دونك إذا انتوما تسألوا على التذكر تنجموا تلقاها في المسرح بيانسور في المسرح الأثري بكارتاج في المسرح البلدي و على الموقع تسكرتي بوانتين تلقاو التفاصيل الكوليك. سينو تنجموا تكلمونا على 31 328 328 كيما عملت مدام فاطمة وتربحوا زيدا انتوما. فاطمة بونجور.
3: صباح الخير ربيب عسلامة.
2: صباح الفل والياسمين شنحوالك؟
3: لباس عيشتك لباس بالبيهي الحمد لله.
2: الحمد لله فاطمة ربي فضلك تسمع فينا من بكري كلمتك ظهر لي في الكوجينة قاعدة ليا في الفطور ولا
3: والله في الكوجينة نجيب لكم الفطور ونجيب
2: لكم الكلمة. عطيني شنو طيبت الفطور نتاع اليوم؟
3: طيبت لوبيا خضر
2: ما شاء الله. اي
3: وشوية سلطة مشوية نتاع البارح مش اليوم.
2: مش مشكل بنينة محليها سلطة مشوية عادي في أي وقت ياسر بنينة. إي
3: عايش أكا
2: الحمد لله يا نعيما ما شاء الله صح وشفي
3: نعمة وربي وربي يبارك فيها وربي يحفظها.
2: إيه ملا نجي ونفطروا بحذاك فاطمة
3: والله كان حتى متجوز نجيكم لله كان
2: قربي لي فيرينا نورمال الأمور مريقلة
3: نجيكم وين كما نجي مشغولين أكثر مني أنا هنا قاعدة ندور في الكوجين
2: ولا وقاعدة طيب فطور للعائلة يعاونوك ولا وحدك ديما أنت اللي طيب؟
3: لا والله وحدي ما عنديش بنية يا ربيب أنتم بناتي ما عنديش بنية
2: ربي فضلك يا فاطمة اي ربي فضله يا لله فضلك للعائله الكوليكا يا فاطمه. كلمنا تحب على التيكيت بيان سور بحت معنا مش نسلك حتى سؤال ان شاء الله. الف مبروك يا فاطمه زوز تذاكر زوز مش واحده بركه. مع شكون ماشيه
3: انت؟
2: اي قولي
3: واحده بركه التيكي ولا زوز؟
2: زوز زوز زوز
3: اسمع
2: اثنين
3: يا مرزي ما يخدمش نهار 10 زوزي كيما باش نبدا على راحتي كان راج بيخ مولد يخدم مولد راج
2: معناها اللي ما هوش مش يخدم فيه ومش يكون هو معاك كولي ربي فضلهم يا مدام فاطمة ربي يخليك وانتي مبروك علي ربي يحفظك
3: يعطيك الصحه ربي يعينكم ويعطيكم الصحه على المجهود اللي تعملوا فيه.
2: الله يخليك فاطمه ربي يفضلك ميرسي بوكو جل الف مبروك انت عليك اللي زوز التذاكر
3: يعطيك الصحه ديما
2: تنسي يعيشك اللي ده ربي يخليك. انتوما زيد تنجموا تربحوا معنا زوز تذاكر كي تكلمونا على 31 328 328. شويه اخر عندكم انيس الغول في ديجيتال ويفز زيد كيف بعده اميره مقني في اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالمية وبعد أخبار الحديش نمشي وبش نسمعوا الغنية اللي ربحت أنا والله يعني بش نصوت معاكم في اللايف أنا الأمين نعملها كعبد الحليم هذا التصويت متاعي بيان سور فوالا التصويت دونك توبة تسمعوها بعد أخبار الحديش خليكم معنا ما تبدوش الموجة.

0: على ديوان FM. الصيف أحلى.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. البارحة غرة سبتمبر دخلت شركة أبل في حقبة جديدة وبدلت سون باترون اللي خذا بلاصة تيم كوك بعد 15 سنة كاملة على رأس واحدة من أقوى شركات العالم. جون تيرنيوس أصبح هو سي او دابل وإلى رجوع لكونسي دادمينستراسيون في عمر 51 سنة. هو اللي عطى شطر حياته في خدمة أبل اللي التحق بها سنة 2001 بعد ما كمل دراسته وتحصل على شهادة انجينيوري ميكانيك من جامعة بنسلفانيا. جون تيرنيوس كان هو وراء الانجينيوري ديال ايفون ايباد ماك الابل واتش ليزربود وحتى الفيجن برو. كان لعب دور مهم جدا في إطلاق لبوس ميزون دابل سيليكون واللي من خلالهم تمكنت شركة كوبرتينو من الاستغناء على انتل على كل سيزاباي ماك. أول تيست حقيقي لجون تيرنيوس باش يكون يوم 9 سبتمبر القادم موعد لا كينوت دو لا رونتري متاع أبل واللي باش يقع فيها الإعلان الرسمي على العائلة الجديدة رقم 18 دي زايفون وجديد أيضا اللي يتمثل في الايفون ألترا أو الايفون فولد أول جهاز تطوير لشركة أبل. قبل خروجه وكتب زاد تيم كوك رسالة وداع لكل زملائه في آخرها قال أنه يحب هذه الشركة واليوم أصبح عنده مركز جديد في أبل. هو البريزيدون اكزيكوتيف دو كونسي واللي يلعب دور أكثر دبلوماسي وباش يكون فيه هو من يتواصل مع لي غوفرنمون اي لي ريغولاتور. أعلنت الشركة الصينية هواوي عن موعد إطلاق هاتفها الجديد الميت XT2 في نسخته الثانية يوم 7 سبتمبر المقبل في حدث خاص بالبريزونتاسيون أوفيسيال. المعروف على هذا الهاتف أنه أول سمارتفون بليابل سور 3 وأنه غالي الثمن وماهوش متوفر في كل أسواق العالم وزاد ذو جودة كبيرة. جديد في الفيرسيون 2026 أنه نقل على الـ S26 Ultra تابع لشركة سامسونج وأضاف مود كونفيدونسياليتي أي لما الهاتف يكون قدام المستعمل كل شيء يكون عادي لكن كل من حوله ما نجموش يشوفوا حتى شيء وتصبح الشاشة سوداء. الفرق ما بين هواوي وسامسونج هو أن شاشة الـ S26 Ultra كبرها 6.9 بوس أما شاشة الميت XT2 هي 10 بوس أي برسكو لو دوبل وحماية المستعمل من نظرات الفضوليين أصبحت أولوية. شركة هواوي باش تطلق سون بروشان فلاكشيب يوم 7 سبتمبر وتم فتح لي ريزيرفاسيون في الصين. XT2 ما عادش باش تتواسو فورم دان زد لكن مشيخو فورم تان او كيما عملت سامسونج بهاتفها الجالكسي زد تريفولد. الفيشة تكنيك متاع الميت XT2 فيها 16 جيجا دو رام ستوكاج يبدأ من 512 يوصل حتى 2 تيرا أوكتي. البروسيسور باش يكون لو فامو كيرين 9050 برو والموديول فوتو فيه 200 ميجا بيكسل. هذا الكل سورا أنيمي بار لو سيستيم ديكسبلوتاسيون ميزون الهارموني او اس. لحد الآن زاد ما نعرفو حتى شيء على الثمن الحقيقي ولا تاريخ إصدار هذا الهاتف الذكي في باقي أنحاء العالم. نقعد مع شركة سامسونج الكورية واللي تواجه في عدة مشاكل في انجلترا فين أصدرت محكمة بريطانية حكم ضدها يقضي بإجبار سامسونج على دفع مبلغ 11.6 مليون دولار لشركة سواتش بتهم التقليد علامتها التجارية. الحكاية عندها برشا وأي منذ عام 2015 وقت اللي سامسونج اقترحت ديكادرون نوميريك يفكرونا بعشرة ماركات متاع ساعات على منصتها الجالكسي أب ستور. واحدة من الشركات المتضررة كانت سواتش واللي التجأت للقضاء وربحت سون بروسي في لندن بعد عدة سنوات بتهمة الكونترفاسون دو كادرون دو مونتر نوميريك. سواتش جروب كانت طلب مبلغ 170 مليون دولار دو دوماج انتيري وكانت إجابة سامسونج وقتها صادمة ووفرت كان مبلغ 301 دولار فقط. أخيرا القضاء الإنجليزي قرر يوم 26 أوت الفارت أن سامسونج مذنبة وأنها لازمها تخلص 11.6 مليون دولار للورلوجي سواتش. سامسونج قالت أن لي كادرون بروبوزي على منصتها من 2015 إلى شهر فيفري 2019 ما جابوا كان 160 ألف تيلي شارجمون ولي غوفوني جينيري ما فوتوش الألف دولار. في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا العشرة ماركات اللي وقع تقليد ساعاتها يستناوا في القضاء الأمريكي وينتظروا في الأحكام اللي تطالب بدفع غرامات مالية خيالية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
6: عبد الموجتك على ديوان FM.
7: ديوان FM فلاش نيوز
8: موجز 11 ديوان FM. عسلامة. تطور القروض البنكية المسندة إلى المهنيين ب 2.99 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 26 و2000 مقابل زيادة ب 1.275 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وشمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات بدرجة متفاوتة. ووفق نشرية الظرف الاقتصادي الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد سجل قطاع الخدمات أكبر زيادة في التمويلات ب 1.684 مليار دينار مقابل 1.272 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 25 و2000. يليه القطاع الصناعي بزيادة قدرها 414 مليون دينار مقابل انخفاضا ب 64 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما ارتفعت تمويلات الموجهة إلى قطاع الفلاحة صيد البحري ب 101 مليون دينار مقابل زيادة ب 67 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الفارطة. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن القيام ب 406 عمليات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وذلك ضمن نشاطها في مجال الأمن العام. كما قامت هذه الوحدات وفق بلاغ نشر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ب 100 عملية حجز وتحرير 45 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضاء مختلفة، إضافة إلى حجز 36 آلة وزن و8 درجات نارية وسيارتين اثنتين غير مستوفات لوثائقهما القانونية. في أخبار العالم، صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليلة الفارطة باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن هدف واشنطن هو دفع إيران إلى التوصل إلى اتفاق، وأن واشنطن كانت واضحة تماما في هذا الشأن في حين تقع على عاتق طهران مسؤولية التوصل إلى هذا الاستنتاج. أسعار الغاز الأوروبي تتجاوز 75 أورو للميجاوات في الساعة في أعلى مستوى لها منذ عام 2023. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس
4: 9.2.

حصل حق تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع

مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل

0: على ديوان فم الصيف أحلى.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو NFM. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة لنصف النهار.
1: لحديش وحديشنا دقيقة جعني لكم زلنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. وكما عودناكم الفترة هذية تقريبا يوميا نحكيو على المبادرات الجميلة في علاقة بالعودة المدرسية. المرة هذية نمشي بكم لصفاقس نحكيو على حملة مزيانة برشا. دونك كنت تفكروا الكونسيبت نتاع لي بوشون دامور وقتها في نعش كان صلح لي إن شاء الله ضيفتنا في 2019 كي بدأت الحكاية وعملت بوز كبيرة في تونس والناس الكل هكا كانت موجودة في الحملة هذية وبرشا متطوعين انه الأغطية متاع الدبابز نجموا نرسكوا لهم ونعملوا بهم حاجات أخرى. وهذا هو الفكرة ككل بالنسبة للحملة متاع اليوم. أكيد جدا أكثر تفاصيل مع منسقة الحملة مدام بسمة وميزين اللي باش تعطينا التفاصيل على الحكاية هذية. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الحب والعطاء الإنسانية يا ربيب، هذا تحية متاعنا أنطونك بوشونيست.
1: الله الله، أين من نجمش نبدأ ولا نجم نحكي بعدك بعد الكلام هذية يا مدام بسمة؟ ربي فضلك، تعرف من الكلام هذية والإنرجي تفهم تفهم تفهم الحب متاعكم للزاكسيون هذومة والحاجات هذية. وبالحق تونس بخير إذا نسمعوا عبيد كما هكا يعملوا في الحملات هذية. ربي فضلك مدام بسمة، الحب هذية اللي يتحول إلى الفعل من خلال الحملات هذية.
2: أي هو حب فعلا، لأن هي حملتنا اسمها مع بعضنا ليمو لي بوشون دامور.
1: أي
2: طبعا يعيطوا لأغطية الحب، حبنا لبيئتنا، حبنا لبلادنا، حبنا لبعضنا، حبنا للعمل الخيري الاجتماعي، معناها كل ما يدور في ركاب الحب. وانا نشكرك على غنية عبد الحليم خد عليها على حلايه من الحقيقة، شكرا عليها.
1: ربي فضلك
2: يعيشك عزيز. المبادرة متاعنا كيما سبقت انت وقلت صحيح بديت وعملت بوز كبير. يعني احنا الى حد الان راهو ماناش في سياقة برك، احنا موجودين في تونس داير ولينا جمعية ورئيستنا مريم فتح الله بالمناسبة نوجه لها تحية.
1: تحية ليها، ربي فضلها.
2: حتى هي غاصة في تحضير الرونتري سكولير غاديكية.
1: ايوة،
2: تحضير متاع العودة المدرسية. احنا كل مناسبة تلقانا كل واحد غاصف في جهته. ففكرة لي بوشون اكيد برشا سمعوا بيها وبرشا انفرتوا فيها ولموا لبوشان اللي مش برشا راو شوية في جميع الولايات تقريبا، وكانت محلها مبادرة في بداياتها. اتوسعنا على الأقل في ساقس موقفناش لحدود لبوشان. الفكرة انه هات نلموا كل ما هو يترسكل، مش كان الأغطية البلاستيكية تبقى الأغطية البلاستيكية بينشير اللي هي تهمنا على مستوى وطني نخدموها، ولكن هات نتعودوا على الفرز الانتقائي من المصدر، هات نحاولوا أكثر مادة ممكن نقصوها من الكوبيل متاعنا ونرسكلوها ونعاونوا بها ناس محتاجة. فنقولوا ما بعضنا نحميو بيئتنا وما بعضنا نعينو إنسان محتاج لعينتنا.
1: يعني زوز أهداف عنا، نحافظوا على البيئة ونقصوا على الكوب
2: الرئيسي. وهيك الهدف الرئيسي هو المحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي في الأجيال القادمة.
1: جميل جدا. والحملة هذه والحب اللي كنت تحكي فيه قبيلة مدام بسمة، أوكي نحافظوا على البيئة، ما زادنا نجم نعاونوا عائلات في الحملة هذه. شنو الهدف بالضبط؟ هيت نفسروا للناس
2: بالنسبة اللي بوشان ولا بالنسبة اللي تحكي على الرونتري
1: على العودة المدرسية؟ هذا هو الهدف.
2: العودة المدرسية يا ربي بدينا تقريبا من الكوفيد، وقت الكوفيد احنا انطونك مجموعة في الساقس عملنا حملات متاع ان نعاونوا الناس اللي ما كانت ما تخدمش وكانت تذكر الوضعية ياسر حتى كانها بعيدة راهي كوفيد توا اللي ولينا معنا حتى اللي كان يخدم عامل يومي ما عاش لاحق على حد شيء. في الوقت ذاك معنا جيست بعد الرونتري سكولير حاولنا ان نلموا لماكسيموم ادوات ونعاونوا اكل عائلات اللي مش قادرين. ومن وقتها عملنا باز دوني بيا في ساقس ليستا متاع حالات اجتماعية اللي خدمنا معاهم في الكوفيد. فجولنا بارشة وقتها كتب مستعملين وكرارس مستعملين اللي عنده يجيب لنا على ساس مش يعاون بيهم بيانشير ما تتعطاش كتاب مستعمل حتى مكتوب شوية ونجيش نعطي أنا لو غير يقربي اللهم كوليج ليتي يولي مش مشكلة ما ابتدائي لا وكرارس وكل شيء. فقلنا بخطة وشختو وقتها زامن مع أزمة البيئة في ساقس وتسكير المصب كانت تذكرش وجبتنا كفرت. قلنا علاش ما نحاولوش نقصوا لماكسيموم من النفايات الورقية.
1: أيوة.
2: ونحاول نأكلوها كيف كيف ونعاونوا بها وكان ذلك ولينا كل عام عنا اللي استمتعنا هذيك ويتزاد عليها كل مرة صغيرات شورتو عنا ليتام وعنا العائلات المعوزة وغيره واللي يستناونا كل عام كرتاب الصغيرات يستناونا باش يجيو.
1: فما عدد مدام بسمة سنة فما عدد معين متاع التلمذة هذية؟
2: مبدئيا عنا 150 صغير.
1: 150 صغير وصلنا للرقم هذية ولا مزلنا؟
2: لا ميزنة ميزنة ميزنة ميزنة ميزنة مش سهل يا عزيزتي راه مش سهل بكل تعرفش معناها كارتابلة
1: بالمستلزمات نتاعها الكل
2: المستلزمات وبالاسعار توا معناها احنا عندنا فونتاج الحمد لله الكتب براتيكمون كوليج اللي فيه خاطر يجونا المستعملين هذوك ما نقصوهم ديجا تنقص الكون نتاع الكتب الكارتابلات يجونا الكارتابلات اللي في حاله جيده ديما نقول لهم حتى اللي يسمع فيها ويحب يجيب راهو اذا مش كارتابلة في حاله جيده ترضاها باش يمشي بها صغير ما تجيبهاليش
1: صحيح
2: مبقعة فيها أي حاجة راني من هزش للصغير لازمها تكون بالحق في حالة جيدة ما تتخسل سينو احنا وكان نختلوهم ونرجلوهم نزوم كان جديدات ما فميت كرتابلة في حالة جيدة نوليه ونحطوا كرتابلة جديدة نحاولوا ان نقتصوا شوية باش نجم نوفروا أكثر ما يكون من الكرتابلات وبالطبيعة كما قلنا نقصوا الكتب دي ونكملوا بقية الأدوات باللي نقدروا كل عام نحطوا هدي فيه باش نكملوا الكرتابلات ونبدأوا مفجوعين بقدرة ربي نلحقوا اللي استمتعنا ويتزاد عليها كل عام صغيرات أخرين مسحقين وتوا تليفونات ما توقفش من الناس اللي يحبوا ينعتونا على عباد أخرين ونقول لهم جيس نكملوا اللي استمتعنا وإذا كملناها بقدرة ربي ما بعضنا ما نخليه حتى صغير محروم من عودة مدرسية محترمة
1: إن شاء الله يا ربي. إذا احنا نحكيه على 150 صغير العدد أو الهدف مازلنا ما وصلنا لهوش شنو المطلوب شنو نجم نعمله شنو نجم نقوله للناس اللي تسمع فينا كسوة في صفاقس ولا في تونس الكل ولا حتى تونس الموجودين في خارج تونس باش نجم نوصل العدد هذية مدام بسمة
2: حتى في تونس روز إذا فما حملات
1: بيان سور
2: تبعتنا تابع جمعيتنا
1: أيوة
2: بالنسبة للفاقد أحنا اللي حد يعاون أهم حاجة بالنسبة لي يعاون بالرسل على طول العام ديما الأوراق ما تطيشوهمش ديما ما تطيشوش حتى ورقة بالنسبة لي هذه أهم حاجة كل ما هو ريسيكلابل تجيبوه هنا للوكال تو نعطيهم الرقم والأدريس الباقي اللي نجم يعاون بكراسة اللي نجم يعاون بكتاب اللي يجم ياخذ صغير أو شارج نعطيه الرقم بيانسور منهزوش العائلة صغير بركة يا إما نكملوا عليهم منهزوا الصغيرات نتاعها الكل يا إما واحد ياخذ عائلة أو شارج وياخذ النمر ويوصل اللي عنده يحب يهز فلوس العائلة وهي تقضي كل طرق المساعدة ممكنة الليستة موجودة رقمي موجود الجروب نتاعنا موجود كل شيء على عينيهم يتفضلوا مرحبا وما بعضنا أكيد نجموا نعملوا برشا حاجات مزيلة
1: هي أساس والشعار الحملة هذية ما بعضنا دونك هذيك علاش لازم تتكاتف جهود الناس الكليكة باش نجموا نوصل الهدف الأرقام الصفحات المتوفرة مدام بسمة كانت تقول لنا يفضلك
2: هاي حبيبتي بالنسبة لصفحتنا الرئيسية الجماعة اللي في تونس ولا في الولايات أخرى يكتبوا جوز مع بعضنا لمو ليبو شان دامور
1: أوكي
2: بالنسبة للفاقس يزيدوا في فاقس الكل بالعربي ما عدا ليبوشون دامور تكتب بالفرنسي مع بعضنا ليبوشون دامور خاطر سينو هي الحملة ما بتعرف ما هيش الاسم ما هوش تونسي احنا تو نسناها موجودة في فرنسا ليبوشون دامور موجودة في بلايس قويت فاحنا تو نسناها وعملنا لها لوجو تونسي وزدناها بيانسور كلمة مع بعضنا ولات مع بعضنا نلمو ليبوشون دامور
1: به والارقام نلقاها موجوده في الصفحات بيان سور
2: الجروب يدخل الجروب سواء في نتاع تونس سواء في صفاقس يلقى المنسقين نتاعنا في صفاقس يلقى نهارش احنا نتلموا يلقى الادريس نتاع اللوكال يلقى لوكاليزاسيون كل شيء موجود في مع بعضنا نلموا ليبوشان دامور في صفاقس في نو يتصلوا بيا ما فما حتى مشكل 92 522 757
1: فوالا اوكي تونس كامله عندها نمروك مدام بسمه باش نجمو يكلوك
2: ربي يبارك لنا الناس الكليكيه وربي يقدرنا ان نحميو بيئتنا ونعاونو ناس محتاجه لعينتنا
1: الحب مدام بسمه انت حكيت على الحب اي خاطر ما تنجمش ما نجموش نقدم ولا ننجحوا في الحملات هذه بلاش حب ديجا في حياتنا بصفه عامه هكا ولا
2: اكيد بلاش حب وبلاش ايمان بالحاجه اللي نعملو فيها
1: يعيشك ربي فضلك مدام بسمة أم الزين الله يخليك
2: شكرا على الاستضافة ويعطيك ألف صحة وبوس على جبين كل واحد يحاول يقدم حاجة مزيانة للبلاد ويحاول يعاون باللي يقدر منه، وحتى ترز الرسلة متاعه إنه يحاول يثمنها ويعاون بها.
1: ربي فضلك مدام بسمة أم زيد، شكرا لك منسقة الحملة دونك أعطاتكم التفاصيل الكل. مدام بسمة تنجموا تدخلوا تلقاو عليه الفيسبوك، ريت تعليق غاديك أقول ربي بنا عندي برشا من لغتي هذوما لكن ما عنديش شكون وصلهم. ولا مدام بسمة أعطاتك الأدريس الصحيحة اللي تنجم تتصل به، وعطت الرقم زادة كيف كيف، ونجموا نوصلوا إن شاء الله يا ربي إلى 150 صغير. وحتى لو كان مكش موجود في الحملة هذه متاع لغتي يكون مشالي بوش مدامور، ولا تنجم فما طرق أخرى تنجم تكون تمد بها اليد العون للحملات هذية. والله كما قلت لكم امبارح سهلة برشا الحكاية، سامبل كليك على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، تكتب اسم جمعية أو الهلال الأحمر كما قلت لكم وحكيت لكم البارح تقريبا في كامل ولايات الجمهورية فما نوع هذا من الحملات والمبادرات من نوع هذا اللي تنجموا تكونوا موجودين فيها وتعاونوا بطريقتكم الخاصة. على ذكر الحب والحاجات المزينة، عندنا ديديكاس زوز هو لمحالة يا فاروق، دونك اليوم عيد ميلاد نقولوا عيد ميلاد سعيد، ولا عيد ميلاد سعيد أرسل بوخشيم بو باسم وامه راويه بن نصر يتمنوا له عيد ميلاد تاسع سعيد وعمر مديد وصحه من حديد، هكا المساج كان مكتوب. و عيد ميلاد سعيد لأمين الميداسي، بوها خالد وأمها آسيا وأخواتها محمد ويسري وصديقاتها هيلة وسوار يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. دونك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وربي فضلكم الناس الكل. زلنا مصلين معاكم حتاج للنص نهار، موسيقى ورجعينا.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان فهم وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
1: لحداش وربعين دقيقة رجعنا لكم سمر فايبس، مازلنا موصلين معاكم حتىش للنصف النهار، دونك موصلين معاكم وموصلين زادة كيف كيف الربح. كي تكلمونا على 31-328-328 باش تربحوا تذاكر للحفل الحدث للنجمة العربية يارا. الحفل هذا بدعم من ويدادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس، دونك بالمسرح الأثري بكارتاج. تحبوا تاخذوا التيكيت تنجموا تدخلوا الموقع تسكرتي بونتيين ولا تلقاو بيان سور في كارتاج ولا المسرح البلدي بطبيعة الحال، ولا كي تكلمونا على 31-328-328 كما عملت مدام ضحى. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الميسيون المحليها.
1: ربي فضلك ضحى، شنحوالك شنين الأمور؟
2: والله لباس لباس كما الشعب التونسي كله، ما الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله ان شاء الله بفترة تتعدى بحول الله يا ربي تبرد الدنيا.
2: البلدان الكل تتعدى بالازمات واحنا نحبوا بلادنا ويزلنا نصبروا ونتحملوا كهو كهو
1: ان شاء الله. ستر الله سلامات وربي يجريها على سلاح.
2: امين يا ربي.
1: ايه عايشك صيفت عملت مدام ضحى؟ شناي الامور كيف عدى الصيف؟
2: والله صيف بون كيفح شويه الحق مع قفان الضوء مع الواحد الكل. بو عديت ونخدم الحق انا في الصيف كده ما عنديش برنامج تاع تصيف نعديه نخدم خاطر نحب الكونجي في دوبل سيونس الحق مع الاولاد والقرايه والكل
1: مع الصغيرات. عندي حلو التكنيك. التكتيك نتاعك تحفون حلو نتاع مدام ضحى. ربي يفضلهم الصغيرات منهم مجدولين البنوته هكا ولا
2: مجدولين؟ اي مجدولين. نجحت البارح في تقرا في اللغه الكوريه، خذيت بسكور باهي.
1: الف مبروك.
2: عايشك عايشك، وهي مازالت هكا على الدوزون، نحب نشجعها والكل وفرحت بحكايه التكيات نمشي انا وياها نعملوا جو.
1: جاو في وقتهم. جو السؤال صغرون، الحفل المزين هذا وقتاش باش يصير؟ كنت فكرت الداتا
2: ان شاء الله 10 سبتمبر نمشي ان شاء الله.
1: هكا متاكده اخر نعتمد الاجابه؟
2: اسمع مو اسمع ما انا نتبع واحد والكل كل شيء معناه مدام سهله الامور و وتعديت معاكم معناها عندي شانس بقدرة ربي.
1: بقدرة ربي وإجابتك صحيحة بيان سور مدام ضحى، عشان ألف مبروك لله. طبعا نهار الخميس 10 سبتمبر امشي انت ومجدولين واستمتع وعمل جو بالغنيات الحلو.
2: يا خاطر مش بحذايا الكبير نجم نعطيها تحية من هون بحذاكم
1: بيان سور. قل لي
2: عايشك عايشك عايشك. بون شاهين ولدي الكبير يقرا في فرنسا، نقول له ربي نجحك ربي يوفقك، خليت عليا بلاصه كبيره كي روحت. وزيد هارون ولدي باك سنه، نقول له ان شاء الله ربي نجحك.
1: امين يا ربي.
2: ويحيى زيد قوم يغني سكوندير، نقول له ربي معاك. ولا ولا دغنيغ مجدولين
1: مجدولين
2: مجدولين
1: على بخنسيس ظاهره ظاهره. فما ما شاء الله ديما البنوته خنسيس يا لاله، ان شاء الله ربي يفضلهم لك الكل مدام ضحى. ميرسي لك انت عايشك شكرا ليك. مواصلين معكم حتىش للنص نهار وجيب حذينا لطيفة عزيزة وغالية ربي فضلك. شفني ديال غربي صباح الفول والياسمين.
3: صباح النور والياسمين، إن شاء الله ديما فرحانين يا رب.
1: أمين يا رب العالمين. صباح ماش الأمور
3: يا رب؟ الحمد لله
1: الحمد لله. الله يخليك، مرحبا بك بحذينا شيف نادية الغربي اللي جيت اليوم والأفكار للأمهات وللأباء زادة كيف كيف اللي لازمهم يعاونوا في اللانش بوكس وفي الفطور متاع الصغيرات. كيك راو درك ما يتيحش على واحد بركة
3: بالطبيعة
1: لازمنا نعانوا بعض
3: هكا ولي باش كل شيء يمشي بالقدي وكنوا كنا فرحانين ويتعدينا نهار مزيان وعام دراسي زيادة مبروك علينا ولا صغيرات
1: امين يا رب العالمين هذيك صغيرات متاعنا قلنا هيت نخمموا لهم هكا شويه افكار نتاع فطير خفيف نتاع خاصه الامهات العاملات الحقيقه شل ربي يعينهم والله مستعان مخاطر برشا تعب والوقت ما يكفيش ما بين الخدمه وله بالصغيرات تقول لك انا ما قاش وقت باش نجم نحضر له كحويجه يهزها معناها من ديت امور تفرق خير من الماكله اللي تشري من برا دونك اليوم هذا هو اساس الحضور نتاعك معنا اليوم وعنا افكار نيره ان شاء الله
3: اي باذن الله اليوم نحن ديما نقولوا نحب الامهات الكل والاباء الكل ما نعملوهاش حكايه بتاع استريس تخلينا ديما على اعصابنا بالعكس نخليوها هذه حاجه باش نحن زاده نشيخوا بها نتعبوا نهار ونقعدوا جمعه كامله مرتاحين احنا وصغيرات معناتها نحضروا الميزون بلاس نتاعنا كما نحن نقولوا في الخضره شنو اللي باش نعملوا ونحضروا البلانينغ نتاعنا البلان هذايا الجمعه هذه نشاوروا صغيراتنا زاده مش كان بمخاخنا نحن نشاوروا صغيراتنا
1: نخيروهم
3: بالطبيعه ولدي بنتي شنو تحب شنو اللي شاهي
1: والله تعرف مدام ناديه مهم برشا خاطر قبيله ضيفنا الاقصافي من نفس رايين الفقيه كنا حكينا على الصغيرات والعوده المدرسيه قالك علاش ليه ما تخيروش قول واي شنو نجمو نعملوا شنو تحب معني راي مهمه برشا
3: الحوار مع الصغار ولازمك انت تدخله معاك في الكوجينه بالزاده هو يعرف شنو هي راهي تكون كما نقولوا نحن داعمة نفسية راهي الكوجينة ما هيش كان باش نطيبوا أكهو الكوجينة زادة باش تخليك أنت مرتاح نفسي راهي هي زادة تأثر
1: نفسيتك تكون مرتاحة
3: مرتاحة بالقداء
1: عندها دور آخر الكوجينة ما عاش كان تعرفوا كل تبدأ تدخل تعاون أمك ولحد من العائلة وتقعد على الكونتوار وتبدأ تعرف كل شيء
3: تولي انت في تقلاتك
1: ليه تبدا تحكي كل شيء تسلك سؤال تبدا تجاوب على كل شيء عرفتك الحاجات حتى مخبيه منها متاكده تصير لكم مستمعين تقعد هك حسي الموضوع طويل ميمز ديجا على فيسبوك ناس كل عندنا منها الحاجه هذه عرفت
3: هذاك علاش اليوم نحن قلنا صغيراتنا لازم ندخلوهم معانا للكوجينه ويعاونوا ماما وبابا زيده هذاك علاش اليوم حبينا باش نعملوا لهم اللي حاجات يحبوها صغار وخفيفه وما تاخذش برشا وقت في الكوجينه اول حاجه باش نعملوا غراتان تاع البطاطا اللي هي حاجه سهله ويحبوها الصغيرات تبدا مشخش هكا بالجبنات
1: والكبار زيد
3: الطبيعه هذوكم لازمهم ندللوهم باش يدللوا صغيرات
1: ايوا
3: ومن بعد باش نعملوا لي باغ انرجيتيك لي سيريال اللي نعملوهم في الدار خير من ناخذوهم من برا وما نعرفوش شنو المكونات نتاعهم ديما نبعدوا نحن على لي زاديتيف اليمونتير اللي موجودين ما نعرفوهمش الاضافات شنو اللي موجوده هذاك علاش ماذا بينا حاجات نستعملوهم في الدار ونعرفوهم هما شنو بالضبط ومن بعد باش نعملوا مادلين اللي هو باش نعملوه ما نفس لاباري هذيا باش نعملوها في الكب كيك وكيك معناتها باش لي بارون يبداو مرتاحين اول حاجه باش نبداو بالجراتان نتاع البطاطا الجراتان البطاطا باش ناخذوا 4 كعبات بطاطا ما يقرب معناتها هما باش يجيو قربت الكيلو 800 غرام ونصمتوهم نحطوا صغيراتنا يجيبوا هك الكسرونه يحطوا فيها الماء الماما تشعل الغاز وهما يشللوهم بعد يحطوا هك البطاطا نتاعنا بالقشره نتاعها علاش بالقشره نتاعها باش ما تشربناش الماء برشا ماء هذيك علاش ما نحيولهاش القشره نتاعها باش ما تشربش برشا ماء كي تولي تشرب لنا برشا ماء التكستور نتاع البطاطا نتاعنا تتبدل خاطر فما انواع اللي باش كل حاجه عندها طريقتها فما اللي نحيو فيها القشره وفما اللي لا هذه باش نخليوها بالقشره نتاعها باش ما تشربناش برشا ماء
1: جاني ايوا
3: نشقوها شويه ونحطوا لها شويه ملح نخليوها تغلي لين تيب بقى تيب مش تيب برشا نص تيب معناتها نخليوها كلي تبدا كاسحه شويه من بعد نقصوها نخليوها تبرد نجيبوا صغيراتنا ونردوا بينا على يدياتهم بالسكينه ويقصوها كل اون رونديل يقصونا هكا البطاطا نتاعنا نجيبوا
1: البريكسكن البلاستيك محلوم تاع الصغار
3: اي هذوكم اللي توا
1: ولينا يعملوا بسكينه
3: يعطيك الصحه هذوكم اللي توا ولينا نعتمدوهم نحن مع الصغيرات الكل بالحق هذوكم يعاونوا الصغير حتى هو يكون فرحان معناتها ما يخافش على روحه ويعطي كونفيونس في روحه اللي هو ينجم يدخل الكوجينه وما يضرش روحه
1: ايوه
3: بعد ما نحطوهم يقصوهم اون رونديل نجيبوا الطبيق البلار نتاعنا والا الفخار اللي عندنا نرصفوهم نحطوا من بعد نجيبوا كريم ليكيد 200 مليلتر كريم ليكيد بربي قيدوهم هذوما راهم خاطر باش تطلع لكم الريسيت بنينه برشا
1: قد
3: به. ونعملوا الفروماج رابي اي نوع موتزاريلا غريير اللي تحب انت. ناخذوا 80 غرام بين 80 و 100 غرام به ومعاهم الزيت. شنو باش نعملوا توا؟ حطينا الفرشه الاولانيه نتاع البطاطا حطينا الفرشه الاولانيه نتاع البطاطا حطينا فيها ملح وفلفل راح نزيدوها سنه ثوم نبرشوها ومن بعد نحطوا الحليب الكريم الليكيد اللي قلنا عليها نحن واربع كعبات عظم نخلطوهم مع الكريم الليكيد ونحطوا 50 غرام ماكل الفروماج رابي اللي عندنا مع الكريم الليكيد هذيك وشويه زيت زيتونه معناتها كيما نقولوا نحن شنو انا قلت مغرفه نتاع شوربه
1: اوكي
3: فهمت مغرفه هذيك نحطوها كويره سوب نحطوها نخلطوها مع بعضهم بالقدي بالقدي ونفرشوها فوق البطاطا نتاعنا والفخوماج اللي قعد الباقي نحطوه من فوق باش يعمل لك الغراتيناج تقعد لنا مذهبه ونحطوها في الفور ما بين خاطر كل شيء هو طيب ما تقعدش معناتها نص ساعه هذه تنجم معناتها كي تبيت ينجم الصغير يهزها معاه في اللانش بوكس تبدا بارده وتكون بنينه زاده ماهوش مستحق باش يسخنها فهمت ينجم خاطر الفخوماج ينجم يسخنه كيما ما ينجمش يسخنوا عادي اما راهي بنينه بنينه
1: على الاخر
3: لصغيراتنا هذه اول حاجه تنجم الجراتان بطاطا راه تنجم تزيد فيها ما تعملهاش تحب انت معناتها فيها اسكالوب بولي ولا تعملوا غريي وتزيدوا معاه
1: تزيدوا اي بنينه على الاخر
3: تجيب بنينه وتجي مشخشخه بالجبونات وتبدا هكا تشخشيخه وتحب زاده تزيدها شويه نواد موسكات مش برشا
1: اوكي
3: جوز الطيب هكا برشا صغيره تبدلك في الجو تعطيك مطعم بنين برشا
1: بنينه على الاخر
3: كملنا من الغراتان بطاطا هذه نص ساعة ويتي بنا ويحضر يحب يأكله سخون يحب يأكله دافي بارد يمشي في الحالات الكل
1: أوكي.
3: بعدها شنو عنا؟ عنا لباغ إنرجيتيك
1: أوكي.
3: اللي هما ما فيهمش فارين هذوما معناتها راهم بهين للصغار اللي عندهم حساسية من الجلوتين للسبورتيف للناس الكل أول حاجة شنو ناخذو؟ ناخذو الشوفان 100 غرام شوفان ومعاها 20 غرام نوازيت والا اي نوع من فاكهه اللي انت تحبها
1: باي. اوكي
3: ماهيش مربوطه معناتها بالفاكهه اللي موجوده حتى بالكاكاويه راهي تجي ومعاها نحطوا البيبي دو شوكولا اللي تبدا فيها نسبه الكاكاو 72%
1: باي داكور
3: هذه باش تكون هذه نحطوها نحطوا من بعد معاها شويه عسل كيما نقولوا نحنا زوز مغارف كبار عسل
1: اوكي
3: به ومعاهم كعب عظم هذيا الكلهم نحيو الشوكولا نخليوها على جنب ونخلطوهم الكل مع بعضهم
1: اوكي
3: معناتها شوفين والفيك وقلوب القرع زيدا نحطوهم تجي ياسر طيارة ومعاهم النوازيت وإلا أي فيك نخلطوهم بالقدي نفرشوهم على البلاتو نحطو بابي كويسان نفرشوهم على البلاتو متاعنا ونحطوهم في الفور قبل كل شيء لازم نعرجوا شوية الفيك
1: باش تجي تقرمش من بعض
3: وتنحى منها كان فمندي كان فما هذيك اللي يتنحى منه ومن بعد بعد ما بردت وحطيناها في البلاتو نتاعنا نخليوها تبرد نجيبوا الشوكولا نتاعنا باهي قلنا احنا قلنا 20 غرام كي نحسبوهم الكل نلقاهم يجيو في 200 غرام نحنا نزيدوهم الكل هذوكم 200 غرام شوكولا انواع 72% كاكاو
1: باهي
3: نذوبوها ونفرشوها فوقها نخليوها تبرد نحطوها في الكونجيلاتور نحطوها تبرد ومن بعد نقصوها اللي يحب مربعات والا تحب تكسرها راهو عشوائي معناتها كيما انت تحب من بعد كل نهار تحط
1: تعطي حتى الجوتي نتاعك
3: صحيح الجوتي للصغيرات نتاعك بالحق راهي تقنع بالكدا وفيها برشا طاقه وتعطيه مناعه وفيها الزيوت نتاعها الطبيعيه اللي معناتها تخلي له معناتها عنده طاقه كبيره بالكدا للصغيرات الكل
1: ما شاء الله باهي
3: باهي
1: عندنا فكره اخرى
3: اللي هو المدلين المدلين هي لاباغي باش نستعملوها معناتها باش تمشي كيك ومدلين وكب كيك نفس لاباري اول حاجه باش ناخذ 3 كعبه عظم معاهم 150 غرام سكر اون بودر والا سكر احرش
1: اوكي
3: باهي. ومن بعد نحطوا زيت سيترون. زيت سيترون شنو باش نعملوا له؟ باش نخلطوه مع السكر
1: اوكي
3: باش يخرج القوم تاعو هذيك
1: الفاتح
3: كلها في السكر. ومن بعد باش نخلطوها بالكدا بالكدا مع العظم ثلاثة كعبات العظم. ومن بعد باش نزيدوها الجو نتاع السيترون اللي هي شطر كعبه حتى نحن قلنا ثلاثة كعبات عظم 150 غرام سكر اون بودغ والا سكر
1: عادي.
3: ونحطوا زيت السيترون جو نتاع السيترون. ومن بعد نحطوا 200 غرام فرينه.
1: هوني راه تنجم تحط الفارين سون غلوتين تمشي معناتها فارين سون غلوتين والفارين العاديه والا الفارين تيب 55
3: اوكي. ونحط 8 غرامات ليفور شيميك نخلطوهم هذوما الكل مع بعضهم. اخر حاجه اخر حاجه باش نحطوا اللي هي الزبده نذوبوا الزبده ونحطوها اللي هي 100 غرام زبده فوندو نذوبوها في الاخر. هذيك باش تعطي التكستور اللي تقعد موالوز ما تشحناش المدلين نتاعنا ورشه ورشه ملح و50 مليلتر حليب
1: واضح.
3: هذوما هذه للمدلي به. وبالنسبه للكيك نفس المقادير هذوما 200 غرام فارين نحيو منها نحنا مغرفتين فارينه ونحطوا في بلاصتها كاكاو
1: به
3: وتولينا معناتها كيك مغبغي والا كيك وشوكولا. ديما قد ما تزيد الكاكاو قد ما تنقص فارين
1: أوكي.
3: ونفس لي زانغغيديون تاعك هذوما نفسها زاد كيف كيف للكب كيك
1: اوكي.
3: تنجم للكب كيك نفسها ذي الخليط هذايا في الوسط انت شنو تحب تزيد؟ تحب تزيد المعجون نتاع الفريز؟ تحب تزيد شوكولا؟ شوكولا انت واللي شنو تحب بيبيتو شوكولا لا باري هذيا تمشي لك مع معناتها
1: شو ثلاثه حاجات تنجم تعملهم للصغار نتاعك
3: للصغار نتاعك
1: اوكي. بالله شايف على ذكر ثلاثه حاجات تبيع وجاله فما باش تعطينا مقادير تاع بات تكون خاطر شوف صغيرات خاصه في العشويه ولا هم يقراوا ولا حاجه يحبوا كل البيتزا يحبوا كل السوفلي يحبوا كل حاجه ديتا. شنو البات اللي نجموا نعملوا بها حاجات مختلفه؟
3: عندنا البات نحن نقولوا لها تاع 10 دقائق. البات هي سهله برشا برشا تعمل بها تعمل بها الخبز تعمل بها البات البيتزا تعمل بها برشا انواع اخرى.
1: معناتها
3: تعمل حتى الهامبرجر المقادير اكزاكتومون. اول حاجه ناخذ 200 غرام فرينه سانغلوتين والا فارينة عادي. ديما انا راني
1: انت شنو الحاجات
3: الانسان وانت والصغيرات الحساسيه اللي عندهم
1: واضح.
3: نحطوا 200 غرام 200 غرام فارينة
1: داكور
3: 200 مليلتر ماء دافي
1: اوكي.
3: الماء الدافي نحطوه معاه 7 غرامات ليفور بولونجير اللي هو الليفور نتاع الخبز هذاك الشائعه ومعاها شويه سكر معناتها مغرفه صغيره نتاع السكر
1: داكور.
3: ومن بعد شنو نزيدوها شويه زيت معناتها نحطوا نحطوا الماء والليفور والسائل ومعها الوي الزيت مع بعضهم نخلطوهم مليح مليح ومن بعد نزيدوهم مع الفارين
1: اوكي.
3: باه الفارينه باه باش تقولش بها جاتني طريه باش تجيك راهي طريه برشا
1: داكور.
3: هذه باش نجيبوا المول نتاعنا مول كيك نحن نقولوا له اللي يبدا طويل هذاك تحط فيه العجينه نتاعك تخمر لك نص ساعه ومن بعد تهبطها تزيد تعاود تخليها تخمر نصيف ساعه لين تخمر بالقدا وتحطها في الفور نتاعك تطيب لك. هذايا نعملوه هذايا خبز
1: اوكي.
3: هذا الخبز بعد انت تقص الجرائر وتعملوا كل شيء. بعد هذه نفس البات هي بدا نفس تنجم انت تحطها في البلاتو وتفردها على البلاتو نتاعك وتعملها
1: بيتزا وتشكلها كيما تحب
3: وتشكلها كيما انت تحب وتجيك خفيفه وتنجم تعملها جويده. اما ديما ندهنوا يدينا بالزيت باش ما تقعدش تلصقناش في يدينا. اهم حاجه تدهن يديك بالزيت على خاطر هي سهله راهي برشا وما تاخذناش جمله وقت
1: 10 دقائق ديجا من
3: حتى اقل حتى اقل
1: اوكي. واضح شايف نيديا غربي يعطيك الصحه ميرسي بوكو على الافكار نتاع اليوم هكا كيما قلنا نعاونوا بهم الامهات والاباء زيد اللي نجموا يكون ولازمهم يكونوا عاونوا ولا زوجات نتاعهم ولا صغيرات بيان سور. هكا احنا وصلنا لنهايه موعدنا اليوم قبل ما نوفي ديديكاس صغرون فاروق دونك حسام بوغلاب بيقول الجواهر صديقته كل عام وانت بخيري اغلى صديقه، وان شاء الله عامك الجديد يكون اجمل من كل من العام اللي فات، مليان فرحه ونجاح وراحه بال، وجودك في حياتي نعمه كبيره، وكيما ديما نقول ربي يديمك نعمه في حياتي، ربي يحفظك ويحقق لك كل امنياتك. عيد ميلاد سعيد يا جواهر، محظوظه جواهر، كل عام وانت حيه بالف خير يا مدام جواهر. ايوا ان شاء الله ربي فضلكم لبعضكم. ميرسي بوكو ناديه، يعطيك الصحه،
3: يعطيكم
1: الصحه شيف ناديه، ميرسي بوكو. فاروق يعطيك الصحة. أمونة ميرسي بوكو. دونك شوية آخر جيكم أميرة في آخر مستجدات الإخبارية، منك نسمع مع هدى الورغمي. ميرسي لأولاد الكل في اليوتيوب في الفيسبوك، الناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا، ميرسي للناس الكل. إن شاء الله نتقابلوا غدوة في لمان، وباي باي.
4: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. Fiha Wi-Fi 6, yousel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil maghroumin bel la'b en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou scrolling, ma le Max Box 5G, عندك internet très haut débit, min ghir hatta loading, bech ma tfallet hatta lahda. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
5: الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
6: مونوبخي، ديما معك.
7: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
8: ديوان فهم فلاش نيوز
9: مجاز منتصف النهار. ديوان فهم عسلمة. المرصد الوطني لسلامة المرور يسجل ارتفاعا في عدد قتل ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاض في العدد الإجمالي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول السنة إلى غاية 31 من أوت الفارط بالمقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من السنة الفارطة. وبلغ عدد القتلى في هذه الفترة وفق إحصائيات نشرها المرصد على موقعه الرسمي 897 قتيلا، مقارنة بتسجيل 822 خلال نفس الفترة من 2025، في حين سجل المرصد وقوع 3085 حادثا مقابل تسجيل 3746 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. تونس تحتضن يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر منتدى أعمال تونسي نمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية دولية كونكت دولية والمكتب الاقتصادي النمساوي وسفارة النمسا بتونس، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى تونس لوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوية. ويهدف المنتدى إلى إتاحة فرص جديدة للتعاون والشراكة بين المؤسسات التونسية والنمساوية من خلال تنظيم لقاءات ثنائية وجلسات للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تواصل انفتاحها الدولي من خلال إرساء وتطوير شركة أكاديمية مع عدد من أبرز مؤسسات التعليم الهندسي في فرنسا وأوروبا، بما يوفر لطالبتها فرصا للتبادل الأكاديمي والدراسة ضمن برامج الشهادات المزدوجة. وتهدف هذه الشركات إلى دعم قابلية تشغيل خريجي المدرسة وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي، بما يساهم في مزيد إشعاع التكوين الهندسي التونسي وتعزيز حضور المدرسة ضمن شبكة المؤسسات الهندسية الدولية. عدد من أولياء تلاميذ البكالوريا شعبة الرياضيات بولاية سيدي بوزيد يفيدون بأن أثناء عملية الترسيم عن بعد تفاجأوا بنقل أبنائهم من معهد بن عون إلى معهد معتمديد بير الحفية. وقال أحد الأولياء في تصريح لمراسل ديوان فم أن عدد التلاميذ 9 وهو ما يسمح لهم بإبقاء القسم في هذا المعهد، لأن التوجيه حتى انهاء المشوار التلمذي ليس لسنة واحدة، كما أن إبقاء القسم لا يقتضي زيادة في الإطار التربوي والقاعات. وأكدوا في نفس الإطار أن هذه النقلة قصرية ستؤثر سلبا على نتائجهم وفق إفادتهم. في العالم، مساعد الكرملين يقول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريها الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في شهر نوفمبر المقبل. يذكر أن روسيا والصين والولايات المتحدة أعضاء في منظمة أبيك التي تضم 21 عضوا، وستستضيف مدينة تشنشن الصينية القمة المقبلة للقادة يومي 18 و 19 من نوفمبر المقبل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع، إلى اللقاء.
10: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
4: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
10: على ديوان فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
11: مرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا انطلق معكم توا يتواصل حتى الماضي ساعتين كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مستمعينا، الى كل مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم على لي فريكونس نتاعنا الكل، على شان اليوتيوب نتاعنا على ديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك ديوان فم. تحيه خاصه لكل مستعملي الطريق، طريق السلام للجميع. أهلا وسهلا الناس اللي خارجة من خدمتها، وإن شاء الله زاد ربي يعينكم، والناس اللي بزلت تخدم ربي معاكم إن شاء الله، مرحبا. أهلا وسهلا وتحية الجالية التونسية. فمشكون راجع توا للبلاد اللي يخدم فيها واللي يعيش فيها باش يرجع الهجرة من جديد، ربي يعينكم وطريق السلام، وإن شاء الله ترجعونا في خير وسلامة. والناس اللي رجعت ديجا وانستالت رواحة زادة وتبع فينا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نعرف برشا يحبوا يتابعوا أخبار البلاد وشنو اللي صاير من خلال منك نسمع. شوف شنو نحكيوا اليوم، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا. تدفيت المساحات التجارية تعلن عن الشروع في التوزيع المكثف للمياه المعلبة خلال الفترة القادمة. فما هو البرنامج موضوعنا في كويب بعد رواج فيديوهات لتغذية مياه الشرب؟ السونات تكشف المراحل التي يمر بها ماء الحنفية لكتي دجور، نحكي في الموضوع بأكثر تفاصيل. مع اقتراب العودة المدرسية، ما مدى توفر المستلزمات في المكتبات وهل هناك تخفيضات؟ موضوعنا في الشفر دجور. إيطاليا تعيد فتح مدرسة مغلقة منذ 20 عاما من أجل طفلة تونسية، موضوعنا في ماكس بارتاج. سافر من قبل إلى العاصمة للعلاج، عائلة تطلق نداء للبحث عن شاب فقد منذ أيام، موضوعنا في ميديتور. منتجات الصيد البحري تحقق فائضا في الميزان التجاري ب 66.7 مليون دينار خلال نصف الأول من سنة 2026، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في إيكوويب. البنك المركزي يفرض المنصات الرقمية ضمن إجراءات إسناد القروض والتمويلات على شرف المستشار الجبائي محمد صالح العياري، موضوعنا ضيفنا في ديكريبتاج. شركة النقل بصفاقس تعلن انطلاق تسجيل اقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الوانفو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أميمة بن عيد في استقبال تليفوناتكم، كوتي ديجيتال إيمان الغريبي، انتصار المكاور ضحى سويسي معكم كوتي ميكرو هودر الورغمي حتى الماضي ساعتين.
10: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي ديوان فام. عسلامة
12: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
13: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان فام.
10: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
14: ديوان فام، نحب نوصل نداء
15: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
10: مالك كابتن موزة صفاقس
16: على 91.2
10: تونس،
16: 93.5
10: نابل والوطن القبلي
16: على 106،
10: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين مع بعضنا حتى للماضي ساعتين منك نسمع. نحكيوا على المساحات التجاريه الكبرى تعلن عن الشروع في التوزيع المكثف للمياه المعلب خلال الفتره القادمه. بداية البرنامج وقتاش باش يبدا؟ شنو هي المناطق المعنيه؟ شنو هي المناطق الاكثر نقص؟ وقتاش نجموا نتجاوزوا معناتها النقص هذا؟ نحكيوا في الموضوع والتفاصيل وتتفيته. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى سيد الهدي باكور، مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
3: صباح الخير وتحية لمستمعي ديوان اف ام.
2: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، أهلا وسهلا. برنامج التوزيع المكثف للمياه المعلبة في المساحات التجارية الكبرى، متى سينطلق؟ المواطنين كيفاش ينجموا يتحصلوا؟ شنو هي المناطق اللي باش يبداو بها؟ أعطينا شوية تفاصيل.
3: أول حاجة راهو صارت تجربة على ولاية تونس الكبرى 4 أيام، يوم جمعة وسبت لحد الاثنين اللي فاتوا، وصار توزيع مكثف اللي مش نقول لك اللي معناتها أكثر من مكثف، معناتها وصلنا الوضعية اللي حتى المحلات نتاعنا ودينا نبيعوا كان في الماء ولا الكل بيعان ماء ما هيش الخدمة نتاعنا. احنا المشكلة نتاعنا هو الحصة اللي المفروض تجينا هي 20% على النطاق القومي، واحنا في الصيف مخلينا الى اقصى حد 5%، ولذا نقصين برشا وقع
2: معنا فما نقص ب 15% على العادة.
3: اي على العادة توا اللي الوضعية تبدت بعد اجتماع صار في وزارة التجارة، ومشي نرجعوا للحصة متاعنا العادية اللي هي 20%، ويكون فما توزيع متعادل على كل الولايات وتوزيع متعادل بين المسالك التوزيع.
2: نعم.
3: ومن المفروض يودي الماء موجود نقوله 4 مرات أكثر من العادة في المساحات الكبرى كل الولايات.
2: كله هذا ما تبديتوا فيه البرنامج رسميا بداية توا ولا
3: بدا بشوية بشوية؟
2: بشوية بشوية في كل الولايات.
3: أي بالأخص ولاية الساحل اللي هما معناتها جهة نقص كبير ياسر في اللي هما الولايات المهدية ومستير وسوسة. نقص كبير.
2: بداية التوزيع في ولاية الساحل معناها توا؟
3: أي بشوية بشوية قاعد صار فما تنسيق بين وزارة التجارة وبين مصنعين مياه معدنية معلبين المياه المعدنية، وباش يقع توزيع عادل بين الولايات وبين مسالك التوزيع.
2: لكن فما ولايات يقول لك مثلا نحن عدد السكان أكبر من الولايات الأخرى، تم أخذ عين الاعتبار معناها عدد السكان في الموضوع؟
3: بطبيعة مع أخذ عين الاعتبار عدد السكان بطبيعة، مع التوقع ناخذ احنا تونس الكبرى، تونس الكبرى تمثل 40% من الاستهلاك التونسي. بطبيعه تونس الكبرى تاخذ 40% في
2: فوالا، معناها التوزيع مش يكون حسب عدد السكان في الولايات هكا ولا؟ فوالا هذا هو كذلك. وقتاش نجموا نتنفسوا شويه؟ معناتها صحيح صارت لهفه وصار برشا اقبال على خاطر فما نقص كبير وحاد، والمواطن كي يلقى ما معناتها ماذا به ياخذ باكثر ما يعرفش وقتاش النقص هذا ينتهي. وقتاش نجموا نتجاوزوا هالوضعيه هذه يا سيدي باكور؟
3: هذه تشوف التوقعات الطقس. بالنسبه ليا ال 15 يوم الجاي كلهم في نفس درجات الحراره، ولذا الاستهلاك مش يكون ديما اكثر من الانتاج، ولذا ديما فما نقص.
2: معناه نسيسوا روحنا هذاك شو نجمو نعملوا يعني؟ اضبطوش انتوما برنامج في المساحات التجاريه الكبرى باش مواطن ما يهزش 10 ستيك ومواطن ما يخلطش حتى لاستيك؟
3: ليه شهرين هذاك عاملين الواحد.
2: اضبطوا
3: هي ليه برشا ملي اذا كان احنا اذا كان نسيبوا راهو ممكن واحد برك يمشي يشري كل شيء اللي موجود.
2: يجينا
3: برشا ما كانش يجينا برشا وقت يهز هو واحد برك ويمشي يخرج بيه. ولذا فما كل علامة تجارية وكل محل وحسب الكميات اللي يجيوها يعمل تقسيط، فما اللي يعمل بلاستيكه، فما اللي يعمل بتني، فما اللي يوصل ثلاثة.
2: انت والكونتيتي معناتها اللي توصل.
3: انت والكونتيتي وانت والكميات وحسب الحرفاء هذا.
2: واضح. ان شاء الله تنتهي هالوضعية هذية، معناتها بشويه بشويه بيرجع التزويد النسق نتاعه ويقولي عندنا ستوك، معناتها حتى انكو معناتها
3: فما زاد. معناتها تحدثنا برشا على السنه القادمه
2: هاي.
3: كيفاش نعملوا مخزون يغطي لنا هذا الواحد النقص بين الاستهلاك والانتاج، ولو هو سنه معناتها صيف 2025 مرينا حد شيء من هذا. أما الطقس كان معناتها طبيعي، احنا توا درجات الحرارة وقتنا نشوفه في الواحد يقول لك معناتها 6 درجات أكثر من العادي من المعدل، ولا وصلنا حتى 12 درجة أكثر من المعدل. وقت نرجع للمعدل متاع الواحد وقتها ترجع صفة عادية للمياه المعدنية وللقصان الضوء. احنا توا اليوم ما احناش في حالة عادية، مازالت مش تواصل شوي. العام الجاي ان شاء الله نعملوا مخزون نعملوه، نشوفوا كيفاش
2: بداوا باش يحضروا من توا في الاجتماع. معناتها اكدوا على المخزون العام الجاي.
3: اي اكدوا على المخزون، والمخزون كيما نعملوه راهو نعملوه للعظم في رمضان، نعملوه للحليب بالنسبه للاستهلاك الخريف خاطر الانتاج ينقص.
2: اي
3: معناتها يصير فما مخزون استراتيجي.
2: معناها وزارة التجارة أعلنت أنها باش تكون مخزون استراتيجي.
3: لا مش وزارة التجارة اللي باش تكون،
2: أما
3: مش تنسق مع المصنعين باش ياخذوا احتياطاتهم باش يكون فما مخزون تعديلي في شهر جوان اللي يمكننا باش نغطيو هذا النقص إذا كان فما نقص.
2: فوالا، معناتها خلال جوان القادم ان شاء الله بقدره ربي يكون عندنا مخزون
3: ما يصير الناس مره اخرى كما صارتنا.
2: واضح جدا. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه رئيس الغرفه الوطنيه للمساحات التجاريه الكبرى سيد الهادي. نهارك فل. الى اللقاء سيد الهادي باكور، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم نص النهار 21 دقيقه على موجاتنا.
0: في الخدمه، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيو على رواج فيديوهات خلال الفترة الأخيرة لتغلية مياه السناد ولا مياه الشرب. شكون حاضر معنا بعد شوية السناد باش نحكيو بأكثر تفاصيل على الموضوع هذا، وشنية المراحل اللي يمر بها ماء الحنفية حتى ما معناتها من اللي يخرج من السد شنو بالضبط يصير له، ولا من اللي يخرج من الفراش شنو يصير له بالضبط، حتى إيش لين يوصل الماء الحنفية، شنية المراحل اللي يمر بها، المعقم مش معقم، شو يستحق نغليه وما يستحقش التغليه هذيا، شنو محله من العرب. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
2: رئيس دائره جوده المياه بالمخبر المركزي بغدير القله، نستقبلوه تتفيت.
0: لاكتو دي جو
2: سيد فيصل النعيمي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: مرحبا مدام هدى، مرحبا بك ورحب المستمعين إذاعة ديوان إف إم.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. سي فيصل، فيديوهات دارت خلال الفترة الأخيرة لمواطنين بعد نقص كبير في توزيع المياه المعدنية المعلبة، مواطنين يغليوا في ماء سوناد باش يبردوه ومن بعد يشربوه. العملية هذه شنية هي بالضبط؟ يقول لك نعقموا في الماء متاع السوناد، هل إنه الماء في حاجة إلى تعقيم ولا شنو بالضبط؟ نستحقوا دي زوسموزور في الدار باش نصفيوا الماء، شو نعملوا بالضبط مع سي فيصل؟
4: وبالنسبه لتغليه المياه في الدار ماهي ضروريه، يعني المياه الصناد اللي في الحنفيه معقم بماده الجبال يقع تعقيمه في المياه الخام، ثم في بعد معالجه المياه، ثم في الخزان وفي كل دروت للمواطن يقع تعقيم المياه.
2: هاي
4: ولذلك تعقيم المياه تغليته زائدة تعتبر لأنه المياه معقمة بطبيعتها.
2: آه فلا تعقيم الماء غير ضروري، ماء الحنفية معقم بطبيعته هكا ولا لا؟ هذا هو معناته
4: معقم بطبيعته.
2: آه فلا معناته هي العملية متاع التغلية في حد ذاتها هو تعقيم يساوي التعقيم اللي يصيره يصير بالجبال. هذا هو
4: بالجبال بالضبط. والكمية تاع الجبال ثم مواصفات تونسية اللي يكون بين 0.2 حتى 0.6 ملي غرام في اللتر.
2: هذا الدوزاج معناته
4: الدوزاج نتاع الجبال في الماء.
2: اه فوالا من 0.2 ل 0.6 في اللتر. وين نحطوه الجبال معناتها؟ ادخل نفسروا شويه للناس اللي يسمعوا فينا الماء كيفاش يمر، شنو هي المراحل اللي يمر بها باش كي يوصل لنا احنا معناتها كي نحلوا السبانه نلقاو ماء.
4: احنا مثلا ثم المياه ثم نوعين، ثم مياه سطحيه
2: اي
4: كيما مياه البراجات كيما كانت في دير القله، نقوم بعملية معالجة المياه السطحية اللي هي تاع البرجات. مياه الفام نصبونا ماء جبال أولية ثم يقع معالجتها بمراحل تعدد بمراحل كوزيلاسيون فلوكيلاسيون وفلتراسيون وبعد تعقيم بماء جبال. بعد يقص في القنوات، بعد يقع رابيل في كل خزان نضيفه الجبال باش ما يتيش لزيرو. ثم انتوج جبال في الماء
2: باي
4: سيرفاسيت. ثم المياه الجوفية بطبيعة هذيك ما نتطلبش أنه ثم المياه الجوفية تطلب معالجة كما السموز وغيره كما محطات تحليل البحر في جربة وإلا محطات جابس تحليل المياه البراجات الملاحة، بينما في المياه السطحية نعمل زي المراحل الفلوكيلاسيون كونفيلاسيون فلتراسيون وبعد تعقيم الجبال.
2: لا هذه المراحل اللي يصير بها معناتها تعدى بها الماء. الناس اللي يقول لك انا نعمل فلتر في الدار مثلا الماء الحنفية مطلوب ولا غير مطلوب؟ يقول لك مثلا انا الماء نعرف الماء معقم مثلا، لكن نحب نقص شويه من الشوائب من الاتربه من الحكايات اللي تكون مثلا موجوده في القنوات، هذا مطلوب ولا غير مطلوب؟ معناتها سي فيصل النعيمي رئيس دائره جوده المياه بالمخبر المركزي بغدير القله. تسمع فيا سي فيصل؟
4: الو
2: نسمع فيك سي فيصل، نسمع فيك 5 على 5. قل لي
4: بالنسبه للمياه تخرج من محطه معالجه غدير القله تبيدي نتاعها اقل من 3 انتيو، يعني هي النورم البوصله التونسيه تقول لك ما لازمش فوق 3 انتيو.
2: الموصفات معناتها الكاليتي نتاع الماء قولوا هكا
4: اي تيوبيديتي يقولوا نحن العكار يعني تروبل كيما تراها انت تقولها دونك لازم يخرج 3 انتيو.
2: اي هذه الوحده اللي تقيسوا بها معناتها
4: تقيسوا بها يعطيك صح.
2: اي
4: دونك ما يتطلبش انه المواطن يعمل فلتر باش يصفي خاطر هو صحيح في حاله ما تصير تدخل على شبكه يدخل تراب في تكسيره في حلقوم ويدخل تراب ومن بعد ينضاف، اما في العاده هو ديما اقل من 3 انتيو ما يطلبش ان واحد يعمل فلتر في الدار.
2: فوالا معناتها ماء السناد ما يطلبش انه نعملوا فلتر في الدار على خاطر هو اقل حتى من النور من المسموح به عالميا هكا ولا؟
4: بالضبط.
2: لكن فما ناس يقول لك مثلا ساعات الماء يجينا لونه متبدل، فيه لون حموريه فيه صفوريه، يقول لك انا مثلا كي نركب فلتر في الدار كي نبدل الفلتروات نلقى فيه متراب ولا نلقى لونهم متبدل، شنو هو هذاك معناتها سي فيصل؟
4: صحيح كثير مرات مدام هدى
2: انه
4: تكسير على القنوات ولا تدخل ولا تبديل قنوات من البيئة اخرى يدخل التراب في القنوات باش ينضاف، يسال المواطن انه فيه تراب صحيح اصفر ولا شويه وقت يرجع نضيف، واحنا بالتنسيق مع رؤساء الاقاليم يعملوا بيرج للبيدوج وبيرج للقنوات باش يفرغ من هذاك ويرجع نضيف. دونك ماهوش هذاك السائد ديما، يصير حالات ما كيما قلت كيما كي تصير تدخل

0: الماسونات، الماسونات بطبيعه ويختلف من جهه لاخرى حسب الطبيعه الجيولوجيه. بالنسبه مثلا للشمال لساعه من المياه السطحيه هي الامطار، تبدا الملوحيه تختلف على مياه الجنوب مثلا، يعني مياه الجنوب تبدا من ديفوراج ولا تبدا مع البحار اللي في جربه مش كيف كيف الاملاح، وطريقه المعالجه ما تكونش كيف كيف بطبيعه. بالنسبه للمعالجه في المياه السطحيه في الشمال تستعمل فيها قدره كويدراسيون فليتراسيون فيتراسيون وتعقيم. بالنسبه في الجنوب في جربه مع البحار المالح نعمل ديزوس موزر نحل نحو الاملاح هذوك باش نرجعوه في النورم.
1: فوالا
0: الجنوب كيف كيف ثم محطات معالجه في جاب وجرديس وبنجرديس وبرشا محطات، يصير انه كيف كيف طريقه الاسموز هذيك نحو الاملاح هذوك باش نرجعوها في المؤسسات وتبقى المؤسسات.
1: معناتها ديما تدخلوا باش تعدلوا كانوا زايد ولا ناقص ديما تدخلوا للتعديل هكا ولا؟
0: يخرج كان المواطن كان حسب المؤسسات، اذا كان مالح نخلطوه مثلا بماء اقل ملوحه، اذا كان يعني ديما عندنا حلول نعملوا فيها.
1: بلا الناس اللي تقول لك مثلا ماء الحنفية راهو مع الوقت راهو مضر بالصحة، ينجم يعني يكون مضر بالصحة؟
0: هو مدين مطابق المواصفات
1: ما ينجمش،
0: هذه مقصودة على على المواصفات العالمية ومواصفات الصحة العالمية. يعني مواصفات يعني ما نظنش كالمواصفات كما تطبقها باش تضر المواطن.
1: معناه ماء الحنفية في بلادنا مطابق المواصفات العالمية هكا ولا لا؟ وغير مضر بالصحة.
0: مؤسسات توقيت ناخذ على المؤسسات العالميه ومؤسسات تاع الصحه المنظمه العالميه
1: لو ام اس. فوالا هاي فوالا هذا هو معناتها، هذه هي التفاصيل. يعني ماناش في حاجه باش نغنيو الماء نغليو الماء.
0: فوالا شكون يغني الماء؟
1: شكون
0: يد واحد في منطقه ريفيه ومش مربوط بالشبكه ويشرب من من من عين او سورس غير مراقب، هو يغني باش يحمي روحه على سيطه المعاقب.
1: فوالا هذا هو معناته
0: المربوط بالشبكه ما يخمش باش يغلي الماء، هو معاقم بجبل بجبل.
1: واضح امور واضحه معناتها. شكرا جزيلا، يفضلك. عندك حاجه تحب تضيفها سي فيصل؟ عندك حاجه تحب تقولها؟ مسالتها لك
0: المواطن انه شركه حريصه على مراقبه جوده المياه في كامل تراب الجمهوريه، وباعتبار انه ثم مقبر في تونس يتولى بولايه الشمال شمال، ومخبر في سوسه يتولى بولايه الوسط والساحل، ومخبر في الجنوب في تفاق يتولى بولايه الجنوب، دونك تغطيه كامله لكافه تراب الجمهوريه المراقب.
1: واضح.
0: ثم اتفاقيه ما بين الشركه والمعهد المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه فيما يخص تحليل البيولوجيه، وبالنسبة للتحليل البكتيريولوجي اللي الشركة ما تنجمش تعملها في مناطق نائية، تم اتفاقية مع وزارة الصحة يقوموا بذلك.
1: فوالا هذا هو. فقط مساج اخير جايك من المواطنين سي فيصل النعيم، يقول لك راه الضاحيه الجنوبيه ولايه بن عروس اساسا راه مخصوص علينا الماء من نام سياسي فيصل، شوفوا كيفاش ترجعونا الماء. اذا كان عندكم معلومه معناتها هكا وصلها للشركه، نعرف انت مختص بجوده المياه ماكش مسؤول على قطع الماء، فقط هكا مساج معناتها باش توصلوا للشركه.
0: في تعاملات اللي حاولوا تو يدخلوا خاطر عندهم تكسيره تو يدخلوا
1: يصلحوا
0: ان شاء الله.
1: واضح. شكرا هكا طمنك سي فيصل، شكرا جزيلا رئيس دائرة جودة المياه. شكرا لك بالمخبر المركزي بغدير القلة سيد فيصل فيصل النعيمي، شكرا لك. شكرا للسناد على التفاعل في هذا الموضوع. احنا بوصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص نهار و33 دقيقة على موجتنا.
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس الجديد والاخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع. على ديوان FM كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه، هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع
3: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة أهم المواضيع.

0: المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه للانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب ولا على فيسبوك. شكرا لكم، شكرا لكل الناس اللي قاعده تسمع فينا. مرحبا في راس المعلول ياسين، اهلا وسهلا. لمين المصباحي مرحبا، اهلا وسهلا. شكرا على التفاعل. بن سالم مرحبا، فايزه ساره مرحبا، عواطف البحري مرحبا بيك، اهلا وسهلا. شكرا لكم جميعا. فاتن النفزي مرحبا، اهلا وسهلا، صباح الخيرات. شكرا على التواصل وتسلوز ده مرحبا بيك، اهلا وسهلا. تحياتي للجميع، ومعز المنوبي مرحبا، ونهاركم زين للناس الكل. نحكيه على اقتراب سنة الدراسية والحديث في البيوت التونسية وفي العائلات التونسية اللي متهذية هي رونتري سكولير. شريتوا ادوات مشيتوش؟ شريتوا كراتب مشيتوش؟ شريتوا طبلية مازلتوا؟ الكتب متوفرة؟ الكرارس متوفرة؟ هذا هو السؤال تقريبا اللي قاعد يتسأل. مدى استعداد المكتبات التونسية اليوم للعودة المدرسية؟ هل كل المستلزمات متوفرة؟ هل شرية الأسعار في مشي تخفيضات؟ تنحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت.
1: الشيفر دي جور
2: ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية للكتبين سيد جمال دردور، مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك سي جمال؟
3: مرحبا بك مدام وداع.
2: شكرا جزيلا، مرحبا. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. سي جمال الدين دردور مرحبا. رئيس الغرفه الوطنيه للكتبيين، استعديتوا؟ حاضرين؟ الامور واضحه؟ المكتبات فيها كل المستلزمات؟ فما حاجه ناقصه؟ فماش كل الناي؟
3: والله بالنسبه للكتبيين حاضرين روحهم،
2: هاي
3: المستلزمات موجوده. الكراس موجود، كراس مدعم قاعد في طور الانتاج، قاعد في طور التوزيع.
2: اي بدات وصلتكم كميه؟ ما زالت الكراس مدعم ولا كيفاش؟
3: لا ما زالت الكميات قاعده تجي بشوي بشوي.
2: فوالا معناهم
3: من الجمعه اللي فاتت
2: بدات، من الجمعه اللي فاتت بدات توزيع التدريج.
3: اي اي واحنا اليوم 2 سبتمبر، ما زال شويه وقت، معناها ماذا بينا تحضر عمل الكراس مدعم اخر وقت.
2: ما يولي فما دز في الوقت الاخر؟
3: لا مش عدز،
2: مال على شنو؟
3: باش ما تصيرش التهافت عليها وتمشي في سيركوي ماهوش في سيركوي ليزم تمشي فيه، معناتها تولي تخرج تمشي للاسواق الموازيه وتصير تشوفها على الرصيف. ماذا بينا تصير في 15 يوم معلومه باش تتوزع للاولياء والمستلزمين.
2: فوالا معناتها
3: بالنسبه للكتاب راهو متوفر، قاعدين زاد هو قاعد في نسق تصاعدي في التزويد نتاعنا.
2: اي
3: احنا ما عندناش برشا طلب.
2: مازالوا التوانسه بداو يشريوا؟
3: مازال احنا طلب مازال، وبالتالي حتى التزويد نتاعنا من عند المرشق البيداغوجي مش باش يصير زاد طول الوقت الحاضر، اما ديما بنسق تصاعدي. بالنسبه للعناوين موجودين تجدوا الأساسي خاصة تقريب 73 عنوان، فماش 6-7 عناوين مازالوا ما خرجوش.
2: هذا في الأساس.
3: أما الكميات تبقى متفاوتة، معناتها اللي ماخذ مازلنا ما وصلناش الكمية نتاعنا كلها.
2: ناخذوها.
3: على حسب الطلب نتاعنا، احنا إذا كان عندنا طلب باش نمشيو نزودوا، إذا كان فماش طلب نستناو حتى لين
2: وقتاش تكثر شوية الحركة ويكثر الطلب أكثر؟ هل أنه الأولياء يستناو معناتها حتى صغيرات يدخلوا مدارس ويعطوهم القائمة بتاع دارات المدرسة ولا كيفاش؟ هاي
3: مخر شوية
2: هاي
3: بالنسبة للطلب، طلب قاعد يزيد وبش كل يوم توخين من النهار، كل يوم خير من يوم. وهذا كي بعدها يسوى ريبركتيز احنا على الطلب نتاعنا مع المرشق البيداغوجي.
2: لا السوق
3: الاسعار
2: اي الاسعار
3: إيه؟ الاسعار قاعدين في الكتاب، في الكراس زاد قاعده ما زادتش،
2: معناها فماش زياده لا في اسعار الكتاب ولا الكراس هذا العام.
3: لا الكتاب والكراس مدعم زاد كيف كيف، مش مثلا حتى زياده.
2: اي هذوكم متفقين فيه الكراس الاخر زاد ولا
3: مش حاجه كبيره؟ حاجه معناها 4-5% في بعض معناها نوع تاع كراسات، والباقي كله قاعد بسعر تاع منو
2: بين 4-5% في بعض انواع الكراسات.
3: بعض انواع الكراسات
2: اي الفرنيتور الاخرى معناتها
3: الفرنيتور انت وشنو باش تحب تبقينا ننصحوا الأولياء باش يقتنيوا من عند كتبين معترفين وعندهم كنترول، معنا عندهم رقابة على البضاعة متاحة عارضينها وتكون صحية، وهم زاد وقت يشريوا من عند مزود اللي معترف به وعنده حتى في الامبورتاشن وقت يعمل ثم منتوج مستورد يكون زاد متعدي على المكتار. فذوما الأدوات هذوما خاصة تاع الصغيرات يجب يكونوا ديما كنترولي
2: مراقبين هاي فلا على المواد المصنوعين منها، نجم يحط حاجة في فمه وفي يده هاي
3: هذوكم. إذا كانوا معناها ننصح الأولياء باش يردوا بالهم في الاقتناء ومن عند شكون يشريوا. السوق الموازي هذايا اللي يجي ينتصب في بضع في زمن وجيز جدا، ويحتمل اليوم تلقاه في بقعة وغدوة ما عادش تلقاه، حتى باش يمشي تبدل حاجة ولا باش يمشي تشري ولا جاتك حاجة ماهيش صالحة للاستعمال باش ترجع له بعد ساعات ما تلقاهش في بقعته.
2: ما عندكش كنت حاسب وقتها فعلا،
3: ما عندكش كنت حاسب ونسمى حتى رقاب ونسمى حتى دونك ندعيه الأولياء يقتنيوا من مسالك توزيع الرسمية والمطر
2: فعلا. فما تخفيضات ولا فماش على الكراتب مثلا؟ على
3: الكراتب لا، الكراتب ديما موجود فيها
2: نعم. قداش بينه وبينه قداش قداش؟
3: والله تلقى حتى 30% 40% على خاطر هذاك سيتان برودي تلقى تري كونكيرونسيال والناس كلها ماذا بيع اللي تشري لازم تبيعو. دونك يلزمو ينقصوا بالاسعار باش ينجم يبيعهم، خاطر باش تقعد له يتباع مره في العام هذيك مش كل يوم.
2: كان المحافظ تعملوا عليهم معناتها تخفيض ولا حتى الفورنيتور فما حاجات تعملوا عليهم تخفيض؟
3: الفورنيتور مش في الكراس،
2: نحكي على قلت لك كل الكراتب والا حتى الفورنيتور كراس
3: حتى الفورنيتور لا حتى الفورنيتور تلقاهم تلقاهم. ثم انواع تاع كراسات تلقى فيهم زاد هما انخفاض في السعر بيدو انخفاض
2: فوالا
3: على خاطر تلقاه ماخذ خصم من عند المزود نتاعو.
2: فوالا هذا هو السوق الموازي قاعده تاثر على عمليه البيع والشراء
3: بصفه كبيره
2: هاي
3: عملية الشراء
2: هاي.
3: على خاطر وقت يجيك يلوج على الكتاب برك والمستلزمات الاخرين
2: يشريهم من برا
3: ما تعرفش عليهم، يشريهم من برا وما تعرفش عليهم شنو هما المحتوى نتاعهم ولا شنو هي الكاليتي وشنو المواصفات نتاعهم.
2: فوالا هذا هو واضح. شكرا جزيلا. عندك ما تضيف سي جمال؟
3: والله ان شاء الله عوده ميسره للناس الكل والجميع التوانسه.
2: شكرا.
3: نتمنوا النجاح للجميع التوانسه نتاعنا في كامل تراب الجمهوريه.
2: شكرا. يفضلك سيد جمال الدين دردورة الغرفه الوطنيه للكتبين، شكرا على كل هذه التوضيحات. نص نهار و42 دقيقه مشان نتصل ماضي ساعتين.
1: الخدمه في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: ديوان اف ام. انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحياتي لكل من التحق بنا في المتابعة، شكرا لكم جميعا. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بسارة اللي تبع فينا من الجزائر، هلا وسهلا. تحياتي لسي أنور، سي أنور مرحبا، هلا وسهلا. نسيناه يدور لي مبكر شوية، سي أنور حمدي تحية ليك، تحية لكل الناس اللي تتواصل معنا، شكرا لكم على التفاعل. احنا موصلين مشوارنا حتى للماضي ساعتين، نحكي وخبر جانا من إيطاليا. أمس إيطاليا تعيد فتح مدرسة مغلقة منذ 20 عاما من أجل طفلة تونسية. نحكي على الموضوع وعلى تفاصيله، يلا تتشويته.
0: ماكس بارتاج.
1: الناشطة الحقوقية في إيطاليا نجلة حسن، مرحبا يا سيدة نجلة، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخير.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. صوت مش واضح كومي الفو، ما نعرفش. تراه تكلم شويه خلينا نسمعك. سلم علينا، سلم على تونس، ولا كيف الموضوع؟ عاي
2: عايشك عايشك، مرحبا بكم الناس الكل.
1: شكرا.
2: معلش اسكو تسمع
1: مريقل هكا، مريقل جوك به.
2: هاي به جوي به
1: جوك به، خلي هاي هاي.
2: دونك الخبر هذا اول حاجه خبر يفرح، لانه البنيه هذه معناها ممكن مش تقرأ في البلاصة اللي عايشة فيها. نفسر شنو هي المشكلة بالضبط. البنية تسكن في جزيرة صغيرة اسمها جينوسترا. جينوسترا تابعة جزيرة أخرى اللي هي اسمها سترومبولي. الجزر هذه تابعة لجزيرة سيشيليا، وهما جزر صغيرة، معناها صغيرة برشا. والبنية حسب العادة باش تنجم تمشي تقرأ، كان من المفروض كل صباح تكون تاخذ البطاح باش تمشي لسترومبولي. لكن بالطبيعة بنية 6 سنين متشافش تمشي وحدها، أول حاجة تمشي وحدها تاخذ البطاح وتمشي وتجي، معناها. وثاني حاجة
1: هي قلت لي عايشة في جزيرة صغيرة اسمها دينوسترا. الجزيرة هذية فيها برشا عائلات، ولكن عائلتها هي تسكن الغادي ولا؟
2: لا، هم 40 ساكن، 40 الكل في الكل،
1: 40 ساكن.
2: حتى الحانوت ساعة يحلوا ساعة لا. دونك معناها وضعية، وكل احنا وضعية خاصة.
1: والناس هذوما اللي يعيشوا الغادي شنو النشاط متاعهم؟ بحري، فلاحي، شنو بالضبط معناته؟
2: هو راهو هو النشاط متاعهم هو خيار، اختاروا انهم يعيشوا في الطبيعة لانها منطقة يعني طبيعية. دونك وقت الأغلبية يخدموا في سترومبولي، سترومبولي لأنها هي الجزيرة أكبر شوية، أقرب واحدة للجزيرة الصغيرة دي. دونك يخدموا في سترومبولي. أوكي. دونك يأخذوا البطاح يمشيوا ويروحوا معناها في نفس اليوم.
1: معناتها هي كانت باش تمشي من جزيرة دينوسترا تقرأ في جزيرة سترومبولي هكا ولا لا؟
2: يعطيك الصحة. هو يعني من المفروض تصير العملية دي. علاش؟ هو معناها عندهم 20 عام ما عندهمش مدارس مفتوحة، لأنه أغلبية يعني الشباب اللي يكونوا عائلات يختاروا نظرا للوضعية الصعبة، يختاروا أنهم يحاولوا لسترومبولي. معناها وقت اللي يبدأوا يعملوا الصغار يحاولوا لسترومبولي، لأنهم يعرفوا مش يواجهوا الموضوع هذا. لكن في الحالة هذه البو تونسي والأم إيطالية اختاروا أنهم كملوا يواصلوا يعيشوا في المكان اللي هم عايشين فيه، لأنه هو خيار. يعني اختاروا يعيشوا في الجزيرة اللي مرتاحين فيها، وبنتهم زادة مرتاحة فيها. دونك قاموا بطلب، والطلب اللي عملوه المكتب المدرسة الإقليمي، عملوا طلب في شهر جانفي، وصل لهم الرد مؤخرا. وإن نحب يعني نستغل الفرصة باش نفسر إنه الدستور الإيطالي نقولوا احنا يعطي حق الدراسة لحد 14 سنة. ايش معناها حق؟ هو حق وواجب في نفس الوقت، حق الطفل واجب، واجب على الدولة معناها وعلى السلطات المحلية، وواجب على الوالدين. ايش معناها؟ وقت اللي اي مثلا نشوف عائلات تونسية تجيب صغارها لإيطاليا، يوصل مثلا في شهر ديسمبر، اوكي، ساعات في بعض الأحيان الإدارات المدرسية يقولون لهم أرجعوا في سبتمبر. في الحالة هذه المدرسة مخالفة القانون. دونك المواطن إلزمه يجبر الإدارة المدرسية إنها تطبق القانون حتى ولو يوصل في شهر مايو الصغير. من حقه انه يدخل يدرس. اوكي يدخل دونك هذه فرصه مع القصه، هي قصه حلوه وباهيه ونسخه لها باش نوعيه. يعني حتى ولو صغار يوسف في شهر ماي ولا يوسف في ديسمبر مش في سبتمبر، من حقهم انهم يدخلوا يقراوا،
1: يوصلوا حتى في وسط العام معناتها ما يستناوش انهم يقراوا، معناتها كي ينطلق العام جديد. فوالا
2: ولزمهم يردوا بالهم، لانه الحالات اللي اني تبعتها يعني في المنطقه اللي اني نسكن فيها صغار يوسف مثلا عمره 12 عام، يوسف في وسط العام، يقولهم ارجو في سبتمبر. الاولياء مع الاسف يعرفوش القانون الا ما همش لاهين يسمعوا ياخذوا يعني بكلام الادارات المدرسيه يستناو سبتمبر اللي بعده. شنو يصير الصغير وقت اللي يقعد في الدار مش يقعد في الشارع، مش يتعلم الدخان، مش يتعلم الحوايج اللي من المفروض ما يتعلمهاش الا يمشي للمدرسه. هذاك علاش لازمنا نحميو الصغار هذوما وقت اللي يمشيو لايطاليا، نعاونوهم الاندماج ونعاونوهم كيفاش نعاونوهم، نعرفوا اول حاجه القوانين، نعرفوا حقوقهم، ونحاولوا نجبروا يعني السلطات المحليه انها تطبق القانون.
1: معناتها ما وقع مع هذه العائله التونسيه هو تطبيق للقانون لا اكثر ولا اقل. معنى هذه العائله اجبرت السلطات المحليه في جزيرة دينوسترا أنها تطبق القانون الإيطالي وتفتح المدرسة ولو كان من أجل طفلة.
2: ولا هذاك هو هذاك شو اللي صار، لأنه الدستور الإيطالي واضح وفماش فرق بين تونسي وإلا إيطالي، فماش فرق بين أسمر ولا أبيض ولا أشقر. فهمت؟ دونك القانون والدستور هو يطبق في كل الحالات، حتى مثال كيوصل حتى ولو مثال ما عندوش أوراق. أوكي حتى ولو أدخل جيمي، حتى ولو وصل مع عائلته حارق ومثاله كعمله مطلب باللجوء،
1: يعني من حقه يقرأ،
2: من حقه يقرأ. وفي بعض الحالات البو الأم يتحصلوا على الإقامة في إيطاليا عن طريق الأطفال، لأنهم يدخلهم يقرأوا ويطلبوا يعني إقامة لانهم مرافقين يرافقوا
1: في صغيرهم اللي يقرا
2: صغيره. فوالا
1: اللي عنده حق لانه على الاراضي الايطاليه باش يقرا، هذا هو. فوالا
2: هذا قانون راح نقولوا له ارتيكولو 31، يعني اقامه ارتيكولو 31. ارتيكولو 31 معناها خذوا الاقامه عن طريق الصغار.
1: واضح جدا. معلش
2: اسكو المعلومه وصلت
1: وواضحه، لكن فقط انا حبيت نسال، فما معلم ولا معلمه موجودين في جزيره دينوسترا ولا عادي معناتها يجي المعلم من اجل هذه الطفله من جزيرة أخرى في القرية؟
2: يجي معلم من أجل الطفلة. ونضيف معلومة أخرى، فما معلمين ومدارس يلزمهم يشكروا أطفال المهاجرين، لأنه إذا مش أطفال المهاجرين فما مدارس تفكر، لأنه طلعي ما يعنوش صغار، يعني صغير 2 ماكسيموم. دونك المعلمين أكثر من الطلب الإيطالي. لذا فما مدارس مفتوحة على خاطر أولاد الأجانب.
1: معنى أولاد الأجانب يخدموا في المعلمين للطليقات. لا يخدموا في جرتهم.
2: يخدموا في جرتهم. دونك المعلمة هذه اسمها تشكر الطفلة هذه لأنها أكيد يعني هي من المنطقة هذيك وكانت لها فرصة باش ترجع تقري في الزون نتاعها، لأنه أغلبية المعلمين المدرسين اللي هما من الجنوب من جزيرة الصقلية يمشيوا يقريوا في شمال إيطاليا مضطرين. وتلقاها من الشهرية ما تكفيهمش كراء وماكلة.
1: معناتها معلمة عادي تعمل نقلة ترجع إلى أراضيها في الجنوب
2: من إذا كما طلب.
1: هي الجزيرة هذه في الجنوب دينوسترا،
2: هي جينوسترا تابعة
1: جينوسترا ولا دينوسترا؟
2: جينوسترا هي تابعة جزيرة صقلية معناها سيسيليا
1: في الجنوب.
2: سيسيليا عندها عديد في الجنوب عديد الجزر الصغيرة. أوكي معناها هي جزيرة كبيرة عندها جزر صغيرة تابعينها. جينوسترا هي تابعة سترومبولي اللي هي تابعة ولاية مسينا. أوكي دونك المطلب اللي قاموا به المكتب المدرسة الإقليمي اللي تابع مسينا وجاوبوهم، لأنه قانونيا لازمهم يجاوبوهم وعندهم مهلة، راه مش معناها ياخذوا الوقت الكل اللي لا أكيد راهم تدخلوا زاد أكيد تدخلوا عن طريق المحامين وكل، لكن لازمهم يطبقوا القانون. لأنه في بعض الأحيان كنت نفسر صديقي شو يعملوا المدارس وإلا حتى المكاتب معناها المدرسية، يعني يشوفوا يحاولوا يفهموا هل الأجنبي اللي يطلب تسجيل ابنه هل متمكن من القانون، هل متمكن من اللغة الإيطالية وإلا لا. إذا متمكن دونك يعرفوا يلزمهم يطبقوا القانون، دونك يردوا بالهم. إذا يفهموا الوضعية معناها ويقولوا احنا حيثك صير كما نقولوا في البلاد نو، معناها يحاولوا يقنعوه انه معناها لازم يرجع في سبتمبر. هو لا مش صحيح. دونك في الحاله هذه اوغوزمون معناها الاولياء واعيين ويعرفوا القانون، وبالاضافه معناها اني معناها حاولت نفهم القصه بالضبط. هما 40 ساكن يعني البنيه هذه يعرفوها الناس الكل. فهمت؟ دونك الناس الكل تحركت فيها.
1: فعلا الناس كل رفعت الشعار حق هذه الطفله في المدرسه.
2: فعلا انه معناها لانه راهو كي نشوفه صغير معناها في مكان كيف ما هكا تسمى حاجه باهيه، معناها البلاد ماهيش تموت، معناها رمز من رموز الحياه. راهو صغير يكبر في البلاد معناها رمز من رموز الحياه، دونك حاجه باهيه. هذاك علاش تحركت لها العباد ووقفت لها.
1: واضح. شكرا على كل هذه التفاصيل، يعطيك الف صحة سيدة نجلة حسن. شكرا نجلة الناشطة الحقوقية في إيطاليا، شكرا على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم نص النهار و55 دقيقة على موجاتنا. نرجع بعد الأخبار ولا عنا تليفون توا به نمشي. والحادثة الحقيقة كل قبلي ولاية قبلي استنفرت من أجل الوضعية هذية. سافر من قبلي إلى العاصمة للعلاج عائلة تطلق نداء للبحث عن شاب فقد منذ أيام. شنية الحكاية وشنو تفاصيلها نحكي في الموضوع تتسويته. ميدي تور فادي البليداوي ولد عمه حاضر معنا في المباشر. مرحبا سي فادي، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم، مع السلامة. مرحبا بكم.
1: شكرا، أهلا وسهلا. سي فادي شنو اللي صار بالضبط؟ ولد عمك قداش عمره؟ شنية ظروفه؟ كيفاش سافر؟ كيفاش اختفى باش التوانسة؟ وعطي شوية مواصفات للتوانسة باش نجموا يعاونوك في العثور عليه.
3: واضح، مشكورين، يعطيكم الصحة.
1: مرحبا.
3: بالنسبة لولد عمي جاء لأني عنده كنترول طبيب في مستشفى الرازي بحكم هو يعني من اضطرابات مانتا نفسية وقاعد يداوي عنده مدة مانتا كبيرة. كان يداوي مانتا في سبيطار آخر في مدينة صفاقس، لكن تو حول ولا بشفة الرازي أول كنترول هي
1: مشى وحده.
3: هو مرت وهي المدام تاعه. صارت الكانر 20 اوت. انا تخرج من الدار من غير مشاور حد، خرج من الدار
1: دار في تونس معناه في العاصمة،
3: جاي في تونس العمران الاعلى بالتحديد. دار اخته
1: مستر كريم،
3: اخته هي مضيفته مناظير عند اخته ومرته. يا اخي خرجوا خلاهم في الدار، ما انا بحكم استغل اللي هم نساء وحدهم في الدار وكل شيء وخرج. على ضوء ذاك من نهارتها، من نهار الخميس من 20 في الشهر ما تم حتى معلومه. احنا من نهار الخميس موجودين هنا في تونس على عين المكان، قاعدين كل يوم نسمع معلومه من اللي هو موجود في بلاصه ونمشوا، لكن دي من معلومات ناقصة اللي توصلنا تو. ممكن آخر أربع أيام مضمة المعلومات اللي قاعدة توصلنا اللي هو موجود في مدينة حلق الواد والكرم.
1: قداش عمره وشنية؟ أصف شوية من التوانسة اللي اسمه فيه.
3: هو من مواليد 1 جان في 81. اسمه مبروك البليداوي.
1: 45 سنة معت عمره.
3: ابيض معناتها في البشره يوم واللي عند وقت الخرج معناتها من غير لحيه، لكن تو مو بحكم المده وكل شيء عنده 13 يوم 14 يوم يعني لازم يكون عمل لحيه. لكن اللحيه بتاعه بيضه والتصاور بتاعه عممناها على خاصه على السوشيال ميديا مثلا على فيسبوك وعلى كل شيء وعممناها في وقاعدين نعموا فيها في القاوي وفي المراكز وفي في الطريق
1: مش كون يتعرف عليه. هو حالته النفسية صعيبة شوية معناتها لدرجة انه نجم يهرب.
3: عنده اضطرابات نفسية لكن وعنده المدة هذه الكل مكلاش الدواء معناتها نتاعه اللي هو يكون
1: وشنية الأعراض اللي تنجم تظهر مثلا؟ مش الناس
3: الأعراض ينجم كما ينجم يكون مثلا شد بلاصة وما تحركش جملة معناتها ما عادش ينجم وحنية يتعب معناتها ما عادش ينجم يتحرك. كما ينجم يكون اللي فما ولا فورس أقوى معناتها
1: عنده قوة أكثر معناتها
3: في الحالتين موجودين معناتها والأغلبية إنه يكون ديما رايض معناتها توقع يمكن راهو شد بلاصة واحدة خطر المعلومات قاعده تجينا اللي هو يتنقل ويعود يرجع لبلاصه اخرى. فهمتني؟
1: معناه ينجم يشد تركينه ويقعد فيها هكا ولا
3: يرحم
1: ويكون يتكلم مع الناس ولا ما اذا كان تسال وتكلم
3: كلامك كلام كلام كلام عنده تلكوينه شوي في الكلام الخطر بحكم الدواء وكل شيء عنده تلكوينه في الكلام، لكن ينجم يتكلم وينجم يطلب معناتها حاجه مثلا يطلب الماكله ولا كذا يطلب
1: يذكر شنو اسمه باش اذا كان فما شكون يسمع فينا اذا كان مبروك معناتها فوالا نسال واذا كان شفتوا شخص بطريقه عنده المواصفات هذيا
3: على رقمي
1: هاي رقمك حط لنا رقمك هاي
3: 28 هاي 191 هاي 235 انا متواجد على عين المكان في اي بلاصه مستعد اني نتنقل اي بلاصه موجود فيها هو حتى لو كان فما شبه قريبه برشا ما يسالش نجي ونتعرف ما عندي حتى مشكله ويرحم والدينا في الكل تفاعلت واللي عاونت واللي تكلمت وخاصه النفزاوه بحد ذاته وبالخاص بالخاص اهل البلادات تعاونت ياسر معناتها شباب عاونوا والاهالي الكل تعاونت
1: ان شاء الله تلقاوها بخير وسلامه يا رب ان شاء الله تلقاوها بخير
3: ولديكم انتم زاد انه وصلتوا صوتنا
1: يفضلك 98 191 235 اذا كان فما شكون تعرف عليه وتعرف على الشخص هذايا بالمواصفات هذايا ربي يرجعوا سالم ان شاء الله لعائلته. احنا واصلين معكم مشوارنا الماضي ساعتين الاخبار مع فؤاد مبارك مرحبا بكم الناس كلها
0: بيبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفر ويب
4: ما تحيرش بالإنترنت

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية على

0: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان افام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تونس الجنوبية وبن عروس وزهرة وزغوان وجرومباليا تعلن تأجيل اضطرابات وانقطاعات في عملية التزويد بالماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق المرتفعة إثر خلل تقني فجئي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى وذروة استهلاك الماء نتيجة موجة الحر التي شهدتها البلاد. وتشمل الاضطرابات حي النور وحي بحجر بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس وبير المشارقة وجبال الوسط من ولاية زغوان وسليمان من ولاية نابل وبالمحمدية وفوشانة ومقرين ورادس وحمام لمف وحمام الشط ومرناق ومبهل من ولاية بن عروس. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا من اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من عمليات التعديل بشبكات التوزيع والخزانات التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. والصناعه تفيد بان فرقها الفنيه تبذل قصارى جهدها في عمليات التدخل الميداني على الشبكات وفي اسرع الاجال الممكنه لاعاده النسق الطبيعي لتوزيع الماء الصالح للشرب. المرصد الوطني لسلامه المرور يسجل ارتفاعا في عدد قتلى حوادث المرور في تونس بنسبه 9.12% منذ بدايه سنه 26 و2000 الى غايه 31 من اوت مقارنه بالفتره ذاتها من سنه 25 و2000 رغم تراجع العدد الجملي للحوادث المسجله. وحسب الإحصائيات التي نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور فقد بلغ عدد القتلى خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2897 قتيلا مقابل 822 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي المقابل تراجع عدد حوادث المرور بنسبة 17.65% حيث تم تسجيل 3085 حادثا إلى غاية موافقة 26 و2000 مقابل 3746 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. محكمة التعقيب بتونس تعقد غدا جلسة غدا الخميس فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 28 من نوفمبر 25 و2000 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. ويذكر أن الأبحاث في هذا الملف انطلقت في فيفري 23 و2000 لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وفي الشأن الدولي الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم مقتل أربعة من عناصره في هجوم أمريكي استهدف محافظة كرمانشاه غرب البلاد فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم أنها شنت هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين ودول أخرى في المنطقة. مقتل بحارين فلبينيين في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين الماضي حسب ما أفادت به الشركة السعودية المشغلة للسفينة اليوم في ظل تصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي. وختاما الشرطة الألمانية تعلن اليوم فتح تحقيق في عمل إرهابي عقب هجوم استهدف أمس محطة فرعية للكهرباء قرب محطة لتوليد الطاقة الحرارية شرق البلاد ما أدى إلى تضرر خطوط لنقل الكهرباء وانقطاع وجيز للتيار. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك ويتواصل المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فهم صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من منك نسمع متواصلين بعضنا حتى الماضي ساعتين. ذكركم ركاب شوية على شنو صار الساعة الأولانية. كان ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى اللي يتحدث على برنامج للتوزيع المكثف للمياه المعلبة بالمساحات التجارية الكبرى ولتزويد المناطق الأكثر نقصا من المياه المعلبة. تحدثنا كذلك على تغلية ماء السناد اللي فيديوهات اللي راجت فترة الأخيرة. كان ضيفنا رئيس دائرة جودة المياه بالمخبر المركزي بغدير القلة شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تحدث على وضعية الماء متاع السناد، يقول أنه ماء السناد ما هوش في حاجة للتغلية، تغلية غير ضرورية لأنه معقم بالجفال. وحكى كذلك على النورم ومطابقته للمواصفات العالمية. كان ضيفنا كذلك رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين، تحدث على بداية التوزيع متاع الكراس المدعم، على توفر الكتب المدرسية، على التخفيضات اللي موجودة في الأدوات المدرسية وفي المحفظات. كل التفاصيل تلقاها على صفحتنا. جزء ثاني مش نحكي وحكينا زيدا مشينا لإيطاليا وتجربة متاع إيطاليا اللي صارت فتح مدرسة من أجل طفلة تونسية بعد 20 عام من الغلق. تجربة خليكم تفاصيلها كل تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. جزء ثاني مش نحكي على منتوجات الصيد البحري التي حققت فائضا في الميزان التجاري ب 66.7 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2026. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. في كواب ضيفنا نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سيد صالح هديدر. مرحبا يا هلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك أخ ودا، مرحبا بكل المستمعين ديوان فهم.
2: شكرا، مرحبا. أهمية هذا القطاع اليوم كي نذكي نحكيه على أرقام، اليوم تحثوا بلغة الأرقام، فائض في الميزان التجاري ب 66.7 مليون دينار.
3: والفائض 66 مليون دينار فاصل 7 هذا السداسي الأول من سنة 26. أنا دو مش نعطيك الأرقام حتى الشهر السابع.
2: هاي
3: الشهر السابع اللي الميزان التجاري حقق 92 مليون دينار فاصل 7 في 7 أشهر الأولى لسنة
2: 92.7، أكثر من سداسية كاملة.
3: معناتها 92.7
2: في قداش من شهر هذوما؟
3: هذوما 7 أشهر،
2: سبع
3: حتى آخر جويل،
2: حتى آخر جويل. آخر جويل فوالا، هاي بداية
3: هاي أنا نشوفوا احنا بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري وتغذية الأسماك نحو 18000 طن فاصل 7 بقيمة 422 مليون.
2: بقيمة قديش؟ عاود لي لأنه تقصت شوية في اللايف. بقيمة قديش؟
3: 18000 طن فاصل 4 بقيمة 422 مليون دينار فاصل 3 هذا السبع أشهر الأولى من سنة 26. كي نراو احنا نراو المقابل 18000 كيف فاصل 4 طن قيمة 443 مليون دينار بنفس الفترة انتع 25.
2: معناها الصادرات هي نفسها لكن العائدات المادية كانت أكثر العام اللي قبله. هكا
3: العام اللي فات هنا نشوفه احنا استقرار على مستوى الكميات هنا ونشوفه تراجع على معناها مستوى معناها القيمة.
2: علاش؟
3: 21 مليون دينار فاصل 3 في نفس الفترة. لكن احنا كي نجي ونشوفه نشوفوا احنا الميزان التجاري نتاعنا كي نعملوا الميزان التجاري نشوفوا نلقاو احنا زياده في معناها الميزان التجاري ب 92، معناها حققنا ارباح 92 مليون دينار فاصل 7 على 7 شهور. احنا نشوفوا معناها انه معناها لا بأس بأن قطاع الصيد البحري قاعد أنه يدخل في العمر الصعبة، قاعد أنه شغل في معناها معناها عباد لبس عليهم، معناها ناس تخدم، ناس تنشط، ناس تسعى، ناس تجتهد، ناس تتعب في هالظروف هذه كما تشوف فيها المناخية الصعيبة وقاعدة تجيب. نشوفوا زادة كيف كيف احنا ديما نأملوا ونحسنوا ونحاولوا باش ديما نحسنوا ونأملوا ديما إن شاء الله نقولوا تونس القدام وتونس خير وغدوة خير
2: إن شاء الله يا ربي. هذا هو في نفس الوقت هذايا معناتها شنو البحارة القطع هذايا، شنو هي الإجراءات اللي لازمنا نحطوها وشنو هي الإجراءات اللي لازمنا نوفروها، شنو هي النقائص اللي لازمنا نتلفاوها باش أنه القطع هذايا ديما يقعد معناتها عنده مساهمة كبيرة في الميزان التجاري متاعنا وديما يقعد معناتها قطاع تقعد عنده مردودية كبيرة.
3: احنا بالنسبة للقطاع هذا وقت نعمله في مقاربة تشاركية مع سلطة الإشراف نتاع البحارة شكون هو وزارة الفلاحة، احنا للأسف اخته ده والله نقولها بكل حرقة انه توا برسك 3 سنوات متتالية انه معناها البحار ما هوش لاقي دعم من سلطة الإشراف اللي هي الأم وبرنسيب انها تحضنه وتعاونه حتى على مستوى معناها الخدمات الإدارية كيفاش تفهمه كيفاش تعمله. هنا فما نشوفه احنا في بلوكاج بالنسبة للمهنة كبير من سلطة الإشراف. احنا نجي ونراه مثلا بار اكزامبل نلقاو انه مراسلات من وزارة الفلاحة من سيد وزير الفلاحة مثلا في لجنة مينائية، اللجنة المينائية اللي اون برنسيب شكون فيها، فيها جميع الأطراف المتداخلة على مستوى جهوي بمعية المهنة، نجي ونلقاو المهنة كارتي ما هيش موجودة. علاش هنا نشوفه كما في اللجنة الاستشارية للصنعة وتوريد وحدات الصيد كيف نلقاو المهنة إيكارتي بمقررات بقرارات ما فهمناش علاش نجيو كيف نجيو وقت اللي نرى وشكون مش يدفع عليه انه البحار في زاد لجنة المحروقات وغيرها شكون يدفع عليه البحار دفع عليه راه البحارة منهم فيهم انه الناس اللي تنشط وتشتغل في قطاع الصيد البحري واللي هي الهدف نتاعها والاساسي المحافظة على الثروة السمكية والمحافظة على القطاع هذا وديمومة القطاع هذا ومعناها ونحاولوا باش نكونوا بعد زيت الزيتونة الثانيين. هنا عندها تورغاسيون علاش معناها الخدمة ما هيش في مقاربة تشاركية مع المهنة، شنو السبب، شنو الإخلال، شنو كذا، واللي نشوفوا فيه ما فماتش نجاحات، ما عادتش نجاحات بالعمل الانفرادي والأحادي، ما فماتش نجاحات كبيرة نشوفوا مهنة والبحارة كلها تتدمر اللي معناها مش يبدل بار اكزامبل الموتور يضرب بالعام وبالسنين، البحث الأمني اللي يقعد بالعامين، معناها إجراءات معناها باش ياخذوا محروقات دعم ولا كذا، راهو وكل إدارة للأسف زاد نقولها ومتحمل مسؤولية كل إدارة تخدم على زي راسها كيما تحب هي إدارة جهوية. هنا هذاك علاش احنا ديما نقولوا المسؤولين يلزم يقعدوا يتفاهموا.
2: سمعت كل إدارة تخدم على زي راسها، معناتها كل إدارة جهوية عندها
3: كل إدارة جهوية تخدم على كيف هي كيفاش تحب تخدم، كل مسؤول في المستوى جهوي وكيفاش يخدم ما فهمناش علاش راهو حكينا فيه بلغنا
2: فماش خطة وطنية مضبوطة موحدة لكل هذا القطاع.
3: للأسف الخطة الوطنية غايبة وقت اللي تغيب المهنة هنا فما تراجع. علاش احنا تو نشوفه هنا صحيح حققنا إيجابي وهذا مهم جدا لبلادنا فهمتني، لكن كنا نحقق أكثر فأكثر. علاش احنا بار اكزامبل كيما احنا تو نصدروا قطو ده راهو كيما نوردوا اليوم راهو احنا تعرف قداش وردنا ولا احنا بار اكزامبل واردات منتوجات الصيد البحري 47,000 طن فاصل 2 بقيمه 329 مليون دينار فاصل 7
2: معناها وارداتنا اكثر من صادراتنا. كتقولي 47 الف طن هك
3: لا سهله هنا
2: عاود لي الرقم خلينا نركز معاك قداش صادراتنا قداش وارداتنا
3: واردتنا 47 ألف طن صحيح معناها في الكمية من ناحية الكمية، لكن من ناحية القيمة 329.7
2: أيوه القيمة المالية أقل، لكن احنا نصدر 18.4 ألف طن هكا ولا لا
3: صحيح
2: تصدر معناها الواردات متاعنا على مستوى الكمية أكثر من الصادرات لكن
3: كثير تشوف فيها 47 ألف طن فاصل 2 هنا شوف بار اكزامبل هذا السبع شهور انت 26 نخزروا احنا 25 نلقاو 45 ألف طن اللي معناها وردنا بفاصل 9 بقيمة 315 مليون دينار. معناها حتى في القيمة زدنا بار اكزامبل 2026 لذلك علاش نقولوا احنا لو انه فما مقاربة تشاركية فما عمل على الميدان وفما معناها خطة استراتيجية ووضع استراتيجية لقدام والتفاهم مع أهل القطاع وأهل الاختصاص والمهنة راهو نحقوا صراحة نحقوا أرباح ما لبس بها ونحقوا معناها عملة من العملة الصعبة اللي لبس بها اللي نكونوا ثانيين بعد ذي الزيتون. هون أكد لك اللي فوق الألف مليار معناها من العملة الصعبة ندخله معناها احنا وقتنا نوردوا وقتنا نوردوا نصدروا نصدروا قيمة على الأقل ألف مليار والنجم نحقوها ما نوصلوش ل 840 و 845 كما عم نورد. لو انه فما عمل دؤوب وفما عمل تشاركي وفما استراتيجيات وفما كذا وهذا اللي احنا نأملوه من سلطة الاشراف وديما نقولوا ما الدين دينا باش احنا نخدموا مع بعضنا وباش نحسنوا وهذا كله لصالح البلاد وصالح العباد وصالح الناس الكل. وما شاء الله اللي ينشطوا في قطاع السيل البحري ما مش شويه رغم العراقيل ورغم المشاكل ورغم كل شيء لكن ديما نحاولوا انه نحسنوا ونطوروا ونكونوا خير الغدوة ان شاء الله نكونوا احلى
2: ان شاء الله ان شاء الله. شو نوردوا اساسا يعني الكميات هذه الكل شنو ورداتنا بالاساس يعني المنتوجات البحريه اللي احنا نوردوها

0: العيشه هذاك على اساس نشوفوا احنا الارقام نقولوا 47 الف طن معناها اغلبيته هو من الطن.
1: بربي خلينا نفسروها شويه سي صالح ونستغل وجودك معايا. احنا مش عندنا حصه من التن في بلادنا نصطادوها، علاش احنا نصدروا في التن نتاعنا ونجيبوا في تن واحد اخر من الهند؟ معناتها السيركوي هذايا اللي هو لسنوات موجود انا ما فهمتوش.
0: هو احنا التن الاحمر احنا اللي موجوده واللي يصطادوها بحارتنا اللي عندنا كوتا اللي معنا اتفاقيه دوليه مع الليكات المنظمه الدوليه لصون التنيات. احنا عندنا اتفاقيات كما تعرف وراه برشا اتفاقيات مع الدول معناها الغير، واحنا اتفاقيه دوليه هذه. الاتفاقيه هذه احنا عندنا تونس عندنا 3500 طرناطه من التن الاحمر. ايش فيها انه بار اكزومبل لوكال اللي احنا ديما نقولوا اللوكال يلزم المواطن التونسي ياكل ويلزم المواطن التونسي ياكل حاجه مزيانه وطن روج باهي خليهم 10% وطلبناها لكن للاسف سلطه الاشراف اعتادت انه تعطيك 1%.
1: معناتها 3500 طن احنا ناخذوا فيهم 1%.
0: 1% 35
1: طن. وشكون يضبطها النسبه هذيا؟ ما احنا نضبطوها ولا الاتفاقيه تضبطها ولا شنو بالضبط؟
0: لا لا لا لا الاتفاقيه ما عندها حتى
1: تدخل
0: معنا. عندك انت كوتا انت تحب تصطادها تحب تبيعها تحب تصطادها على مستوى جهه على مستوى المراه معناها تونس تاخذها كبلاد تحبها تتصدر منها تصدرها الكل في امورك امورك الخاصه. لكن انه بحكم انه الطن معناها قاعدين نصدروا وندخلوا منه في العمله الصعبه وغيره وكذا لكن انه اموا احنا ديما ذكرناها قلنا اموا مواطن تونسي من حقه
1: لكن احنا زاد قاعدين نجيبوا في طن بالعمله الصعبه ما تعليش. هل انه اللي نصدروا به اكثر بكثير من اللي نوردوا به في الطن ولا رخيص معناتها الطن النوعيه اللي احنا نوردوها ولا شنو بالضبط؟
0: والله شوف احنا بالنسبه لل كان نجيو معناها فيها برشا حسابات بصراحه معناها ما نحبش نقول فيها الخطر حسابات كبيره حسابات كبيره بار اكزامبل اليوم انه مثلا نبيعوا في الطن مثلا كيلو ب 20 دينار مثلا الطن الاحمر مثلا نبيعوا ب 20 دينار انت كي تبدا عندك 3000 طرنات هذوما قداش؟ هذوما اونفيرون قداش 60 مليار هكا ولا؟ بالنسبه للقيمه هذه اليوم انا شنو نوردوا؟ نوردوا بار اكزامبل 35 طرنات 35 الف طرناطه 30 الف طرناطه بار اكزامبل من الطن وابغى السوم نتاعو بقداش؟ 5 دينارات ما يفوتش 5 دينارات خاطر ما هوش من الطن لابال كاليتي وغير وكسبرجاك وهكا غير فهمتني؟ انا المقاربه راهي كي تجي نحسبوها مقاربه
1: ما تركبش
0: بصراحه شوف صراحه ما تركبش لكن شوف لكن احنا مشناش ضد انه باش نصدروا ولا ضد انه باش ندخلوا العمله الصعبه بالعكس احنا هيك الغايه نتاعنا فهمتني؟ وباش باش معناها ندخلوا فلوس للبلاد نتاعنا وندخلوا عمله صعبه باش نجيبوا بها بحوايج اخرى هذه غايتنا لكن اوموا نخليوا نسبه لبس بها للمواطن التونسي هذاك الناس هذا
1: معناتها انتم كمنظمه مهنيه اليوم تطلبوا في الترفيع في حصه التوانسه من استهلاك التن الاحمر من 1 إلى 5%.
0: التن الاحمر من الصيد العربي الصيد هذا يعتبر صيد عربي، الصيد العربي هذا ولأنه بار اكزومبل أعطي لتونس بار اكزومبل أنت عندك 3500 طرناطة أعطيه 10% أعطيه 10% مثلا 350 طرناطة على الأقل هيك المراكب البواسون بلو اللي تخدم على السردينة والبوغة والشور وغيره وغيره تجيب كعبة وتجيب كعبتين ما تعملوش محاضر وما تضربوش بمحاضر لكن اللي يصنر اللي يصنر ويرمي في الوانس ويرمي في غيره ويجيب في كعبة مناني ولا يشد كعبة طن ينجم يبيعها يحصل منها مرضيته أموا وزاد كيف يبيعها للمواطن التونسي باش المواطن التونسي ياخو كاليتي مزيانة وطن روج مزيان زاد كيف قلنا على الأقل 10% هذا هو راهو شوف هي الكل هو شفت علاش أنا قلت لك لو نخدموا ونعملوا في مقاربة تشاركية مع بعضنا مع سلطة الإشراف الديسيزيون شكون ياخذ احنا نقترحوا راهو احنا كمهنة كبحارة كغيره احنا نقترحوا لكن التنفيذ شكون ينفذ؟ السلطة التنفيذية هي سلطة الإشراف هي اللي تسهر على القوانين وسن القوانين وتطبيق القانون وغيره وغيره وغيره لكن الآراء والأفكار مين تاخو من عند البحار من عند المهني هذا هو اللي باش يخلينا نقدمه وخلينا نحسنه وخلينا نكونوا معناها من الأوائل في معناها الميديتراني كامل.
1: شكرا يفضلك يعطيك الف صحة شكرا على حضوركم معنا.

0: نائب رئيس الاتحاد التونسي لفلاحة أستاذ البحر سيد صالح هديدر، شكرا على كل هذه التفاصيل. مرحبا بكم. موضوع بدينا نتبع فيه منذ أن تم الإعلان عليه مع محمد صالح العيزري منذ البداية، فسر ووضح وكل تطور كان معناتها معنا في المباشر، وكان يعطينا التفاصيل بعد منشور البنك المركزي لفرض المنصات الرقمية ضمن إسناد القروض والتمويلات على شرف هذا. نفسروا للسادة المستمعين والمستمعات شنو جديد، المواطنين قداش لازمهم يستنوا، والبنوك وقتاش لازم تحضر منصات هذية، وقتاش المواطن التونسي غيالمو ينجم يتمتع بهالقروض هذية. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت
1: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميديتوغ على الولايات ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. منك نسمع، صوتك تسمع،
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، وصلنا معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين، ماضي ساعة وستة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. نحكيو على البنك المركزي لفرض المنصات الرقمية ضمن إجراءات إسناد القروض والتمويلات على شرف موضوعنا تتفيتا.
1: ديكريبتاج.
0: المستشار الجبائي سيد محمد صالح العياري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا سيدة هدى، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
0: شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا. المنصات، وتحدثنا مع تقبل على المنصة وقلنا لكن توا ولات إلزامية بمنشور رسمي فيه الإجراءات والتوضيحات، إذن فسروا للسادة المستمعين والمستمعات اللي عندهم فترة وهم يستنوا فيها القروض هذية، شنو لازمهم يعملوا توا؟ البنوك ساعش لازمها تعمل، ومن بعد المواطن كيفاش ينجم يتحصل على القروض هذية؟
3: باهي، نبدأ اللي إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف هذي ولات مسلسل. القانون عام 2024 الأمر جويليا 26، كنت تذكر أول مداخلة معاك الناس تتسائل، تذكر يا كمشينا للبنك اللي قال ما في بالناش، تذكرها تعودت العديد من المرات. وفي مرحلة ثانية قلنا يا ولدي كيفاش بنك ما البنكاج ما في بالوش، لطفت هنا قلت ممكن عوين عاديين في بالهم مش الإطارات بتاع البنوك، في بالهم بالقانون، في بالهم بالأمر صادر في الرئيس الرسمي. وبعد جيت المراسلة مواجهة للمجلس البنكي والمالي من البنك المركزي قبل المنشور، روى هو اللي جيت فيه المنصات الإلكترونية. مراسلة قالوا روى البنوك يلزمهم أعداد منصات إلكترونية، والناس باقي تتسائل إيش باش نوضعوا المطالب. كنت ذكر قلنا ممكن أواخر أوت أوائل سبتمبر، ولكن رغم المراسلة هذه اللي كنا نحكيه عليها للمجلس البنكي والمالي، وكنت ذكر في المداخلة الأولى معك أنا هكي اجتهاد حسيت اللي فما إشكاليات من ناحية تطبيقية. قلت ممكن بشو يصدر منشور من البنك المركزي، خاطر لا القانون ولا الأمر راو لم يقع التنصيص على إصدار منشور من قبل البنك المركزي بشو ندوا واضحين. ولات ثم لخبطة شوية وعديدة تساؤلات، وفما تأخير في تطبيق أحكام الأمر صادر 23 جويلة 26، ولا البنك المركزي وجد نفسه مجبرا على نشر ولا إرسال وإصدار الأصح إصدار هذا المنشور على الأقل باش نضبطه صفة واضحة وجلية الشروط والإجراءات التنظيمية إلى غير ذلك التي يتعين على البنوك تطبيقها. هذا اللي جاء في الفصل الأول هو بسبع فصول بصفة معناها برقية. الفصل الأول هذا شقاء يضبط هذا المنشور الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك الخاضعة كذا وكذا تطبيقها ومراعاتها. وعلى أساس هذا تو ما عادش نجم نقول ما في باليش، بنك المركزي أصدر منشورا عدد 8، أنا أعطيني عدد 8 لسنة 2026. الفصل الثاني شو يقول؟ باش نركز على أهم شيء معناها أراو يخضع إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف إلى السياسات والإجراءات الداخلية المعمولة بها للبنوك في منح القروض والتمويلات. شفت العبارة دي تبقى غامضة شوية هي، ولكن احنا في وقت من الأوقات كيف اجتهدنا شكون اللي يمشي خو قرض يكون عنده حساب بنكي في القرض في البنك ذاك ولا حساب بنكي في بنك أخرى. قلنا من المعقول باش يكون عنده حساب بنكي
0: في البنك, في
3: البنك الذي سيتوجه إليه. كان عندي حساب في ذكر مش لماذا قلنا كان عندي حساب في بنك أليف وماشي البنك ب قولي مو عدا ولا بك توجه نحو البنك بتاعك باش يعطيك القرض.
0: واللي كانت غامضة في الأول وقلنا وقتا نذكر جيدا سيد محمد صالح العياري قلت لي راه معناتها بالقانون هذايا المش واضح ينجم واحد ياخو قرض من أكثر من بنك.
3: بالضبط بالضبط هذاك علاش وقتها قلنا مش ولا وما فيه إرجاع. كنت أتذكر في حد أقصى ثم ضبطه لحد الأقصى بسنتين وقتها حد أقصى وتذكرك فترة مهال لحد أقصى بستة أشهر يقولنا أنت غدو كي رجع ويبدأ عنده حساب مفتوح باش البنك في ظرف سنتين على أقصى تقدير يبدأ يسترجع فك الأقصى حسب بتبيع جدول الاستهلاكات. الكلام هذا كل حقيقة قلناه بطريقة نظرية ولكن بطريقة عقلانية على ضوء ما هو معمول به على الساحة المالية لدى البنوك. واليوم تم تأكيده في مستوى المنشور اللي نحكيه عليه ذاته. وبالتالي قال بصريح العبارة الإشراف على السياسات والإجراءات الداخلية المعمولة بها لدى البنوك في منح القروض والتمويلات. اللي الأولى يزم عندك حساب بنكي مفتوح لدى البنك. اثنين تتذكر إذا كان عندك أنت قرض سابق سؤال تسأل النجم نزيد ناخو أي قلنا تاجم شريت تفهم حد أدنك لأربعين في المئة هم يكون متوفرين في البنك. إذا كان الحساب متاعك المبالغ هذيك تولي أقل من 40% ما عادش يعطيك قروض خاطر تولي غير قادر أنت على تسديدك القروض هذيك. وبالتالي يجب احترام الحد الأدنى هذا هي 40%. كيف خلاص القروض وعندك جدول استهلاكات كان عندك أجال تم ضبطها في مستوى استخلاص القروض لم يقع احترامه ما يعطيوكش. أنت قلت ما يخو قرض وما خلصت كيف تحب نعطيوك اليوم. وبالتالي فتح حساب لدى البنك حد أدنى ب 40% خلاص القروض السابقة هذه كلها داخلة كما كنا نحكيه في السياسات والإجراءات الداخلية المعمولة بها لدى البنوك. الفصل الثلاثة تو مذكرتنا تو كنت تحكي عليه السيدة هدى منصة إلكترونية ما جات في المنشور كما قلت لك أنا تو جات في المراسلة الموجهة للمجلس البنكي والمالي ولكن تو بصفة رسمية موجودة في الفصل الثلاثة. تودعوا مطالب الحصول على قرض أو تمويل على شرف من الحرفاء وجوبا شفت العبارة وجوبا بصفة إلزامية وبصفة حصرية. هذا الأمر هذا المنشور يقوله وجوبا وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرر. وزاد أشار المنشور خاطر زاد سألنا منصة إلكترونية زي ما نعملوا نموذج متاع منصة إلكترونية يتطبق على جميع البنوك لا قال ويتعين على كل بنك خاضع احداثها معناها احداث يتعين عليه احداثها معناها احداث المنصه الالكترونيه في مستوى كل بنك على حده
0: كل واحد عنده المنصه نتاعو هاي
3: بالضبط هاي كواضح حتى في المنشور ما عادش نحكيوا عليها هاي
0: والمنصه
3: هذي وقتاش لازم حاجه باهيه هاي مع مراعاه خاطر تدخل الكترونيه ونعطيك المعطيات نتاعي وشكون قال باش يقع احترامها هاي وعدم تسريبها. جاء في المنشور مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.
0: هاي معناتها مش منصة الكبار.
3: أنا أعطيك التعريف متاعي ورقمه ومعطياتي الشخصية جاء في المنصة الإلكترونية يجب احترامها وحمايتها. وتؤمن المنصة كانت تذكرك قلنا مطلب يقع عداد ويقع يدعو ويجب احترامك الأولوية.
0: نعم.
3: أي أولوية إذا كان ميش بطريقة هكا كما قلنا منصة إلكترونية. كي نجم أنت تقول أنا صبيحة يوم كذا من وشكون قال لك أنت عشرة سبوا في النهار ذاك واحد مثلا في الصباح واحد في ماضي ساعة يمشوا الماضي ساعة يسبقوا على متاع التسعة متاع الصباح. واردة ولا كي ولات من منصة إلكترونية ما عادش.
0: شفافة تبدو.
3: قال بصريح العبارة وتؤمن المنصة التي سيتم احداثها في مستوى كل بنك ختم التوقيت الالكتروني 8:34
0: موجود
3: ختم التوقيت الالكتروني للمطالب المودعة من الحرفاء بما يثبت تاريخ وتوقيت ايداعها ويمكن من ترتيبها حسب أسبقية تقديمها اكو واضحة. انت جيت 9:34 وبعده جاء تسعة أربعة دقائق وواحدة وثلاثين ثانية، اللي ثلاثين ثانية قبل
0: فلا معناتها فما الأول بالأول نقول واحنا المنصة المنصة هذه قداش لازمها تحضر؟
3: هاتا نقول هذه الفصل ثلاثة
0: أصبر قل لي أصبر
3: ولا هي تعودت أنا وياك المنهجية باش يعني فرصة هي باش نزيدوا نوضحوا معناها السيدات والسادة المستمعات والمستمعين. والمنصة هذه توفر وصلا مش يعني المنصة وكاو ليه لا فما وصل توفره المنصة يبلغ إلى الحريف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا باش يقولوا له راه المنصة هذه قالت لك اللي أنت الوصلة متاعك بتاريخ كذا في الوقت كذا كنا نحكي عليه يبدأ عنده باش كان غدوة لقى احترام يقول لهم أنتم بعثوا لي وصل قلتوا لي نهار الفلاني تعال في الوقت الفلاني في الثانية الفلانية إلى غير ذلك وبربي خلي نقولوها تو الأخيرة في الفصل ثلاثة هذايا ولا يعتد معناها راه ما تنجمش غدوة تقول أنا عملت مطلب دون تقديمه عبر المنصة الإلكترونية جاي واضح المنشور ولا يعتد بأي مطلب يتم تقديمه بأي وسيلة أخرى من غير المنصة الإلكترونية المخصصة.
0: معنى الناس اللي سيدي جا قدمت مشيت وقدمت قروض وغيره هذوكم رام كلهم قدمت مطالب باش تحصل على قروض هذوكم كلهم يتنحوا هكا ولا؟
3: لا لا ما عادش عندهم حتى معنى ما عادش حتى عندهم صبغة قانونية. تو الناس الكل وقلنا المنصة باش يتم إحداثها من قبل البنوك كل بنك باش يتم إحداث المنصة جاءوا مشهور في الفصل 6 قارئوا البنوك يجب التعريف بشروط وإجراءات تقديم مطالب القروض موجودة في الفصل 6 وبالتالي كل شخص باش يتواجه البنك عنده منصة إلكترونية اش فيها المنصة الإلكترونية نقدم مطلب ناخذ الوصل هذا والناس ولا تعرف تاخذ وصل تبقى الفصل 3 منشور البنك المركزي خليه عندك باش بعد تثبت هل تم احترام كل الإجراءات وكل معناها التراتيب المنصوص عليه. الفصل 4 البنوك يجب عليه أن تصرح بهذه زادة أصبحت ملزمة البنوك لمركزية معلومات البنك المركزي بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف الممنوحة لمختلف المستفيدين بصفة حينية تعطي قرض من هنا تعمل البنك المركزي من هنا عند صرف القرض أو التمويل وذلك حسب بتبيع رموز الأصناف المبينة فما ملحق عدد واحد لهذا المنشور وبالتالي بصفة آلية أعطيت قرض من البنك المركزي وذلك لتجنب أي تلاعب في مستوى إسناد مثل هذه القروض أو التمويلات على الشرف كما يتعين على البنوك هذا في المنشور الفصل 4 الخاضعة في صورة الموافقة على مطلب التمويل أو قرض يندرج ضمن أحد أصناف التمويل هكا جد أنا أحد أصناف التمويل نذكر كنقول لك أصناف التمويل جد في الفصل 4 من الأمر عدد 148 لسنة 26 الصادر بتاريخ 23 جويلية 26 شو ماك الأصناف التمويل كانت تذكر 25 ألف دينار لتأية المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية 10 ألف دينار أصحاب المشاريع الصغرى و5 ألف دينار للأفراد
0: الاستهلاك
3: الاستهلاك هذا أحد أصناف التمويل يتعين الاطلاع قبل صرف التمويل أو القرض على وضعية تعهدات طالب التمويل لدى مركزية معلومات البنك المركزي علاش هذا؟ للتحقق من عدم حصوله على قرض أو تمويل من نفس الصنف لم يتم خلاصه بالكامل نفس الصنف والصنف دائم تاع القروض والتمويلات على الشرف وقلنا عد أقصى سنتين لو كان خذيت قرض وبعد سنتين تحب تعاود قرض آخر لا سبيل إليه إذا لم يقع خلاص القرض الأول بالكامل جاء في المنشورة للتحقق من عدم حصوله على قرض أو تمويل من نفس الصنف لم يتم خلاصه بالكامل هذا الفصل 4 من منشور البنك المركزي واضح الأمور هنا
0: واضح
3: راهو اللي يحب يعاود ياخو قرض يتهنى يلزمو من الأول يخلص القرض اللي خذاه في مرحلة سابقة
0: فوالا باش نجم
3: ينجم في مرحلة ثانية بالطبيعة ينجم يقدم بالطبيعة يتقدم للحصول على قرض
0: ديما الأول
3: الفصل 5 ونختمو به يقول تطبيق الأحكام للفصل 9 من الأمر خاطر الفصل 9 الحقيقة هو ضبط بعض الشروط لإعلام وزارة المالية والبنك المركزي تم لهنا التأكيد عليه كيفاش تعلم البنك المركزي كيفاش باش تعلم البنك المركزي كشف في القروض والتمويلات المسندة على موارد حساب خط التمويل على الشرف موزع حسب الولايات الأولى كل ولاية قديش فما قروض وحسابات خطوط التمويل هذه وفي المبالغ المستخلصة وغير المستخلصة. فما ناس احترموا معناها الالتزامات بتاعهم وخلصوا وفما ناس ما خلصوش. هذا الكل يكون موجود لدى البنك المركزي. واثنين كش في حساب خط التمويل على الشرف اللي كنا نحكي عليه يتضمن جردا لكافة العمليات المسجلة بجانبيه الدائن هو الكريديتور والمدين هو الديبيتور. وبالتالي الحساب عندك دائن هذا ما ناس خلصوا والمدين ثم ناس ما خلصوش. هذا الكل يجب يظهر بصفة واضحة في الكشف ذي الذي سيتم إرساله بصفة آلية وبصفة دورية للفصل 5 يقول شهريا للبنك الموافاة البنك المركزي بكل هذه المعطيات. فهو سؤالك الأخير سؤالك تو باش نجاوب عليه في الأخير بكل بعد لا قلنا هذا الكل فصل 6 قلنا فما شروط وإجراءات تقديم مطالب. هذا قال في المنشور يجب على البنوك اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعريف بها. جاء في الفصل 7 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من غرة أكتوبر 2026. لهنا تم تحديد أجل أقصى لدخول كل هذه الإجراءات حيز التطبيق. شفت بعض الأخيان هكا على الصفحات الاجتماعية بخطهم اللي يقول نفاذ يقول شو معناها النفاذ حيز التنفيذ معناها حيز التطبيق.
0: معناتها المنصة لازمها تكون حاضرة معناتها المنصة لازمها تكون حاضرة قبل هذا التاريخ يعني 26 أكتوبر يعني أول مواطن ينجم يدخل باش يسجل ويحط المعطيات نتاعو. هذه هي معناتها
3: قبل غرة أكتوبر 26 معناها يدخل هذا المنشور معناها اللي حكينا عليه الكل لازم يكون حاضر قبل غرة أكتوبر.
0: معناها المنصة لازمها تكون حاضر سمحان صالح العيان بالسياسة بالسياسة خذني معناتها معناتها غرة أكتوبر المنصات لازمها تكون حاضر هكا
3: بالطبيعة.
0: هاي المواطن وقتاش ينجم يدخل على هذه المنصة ويحط المعطيات متاعه ويطلب هذا القرض بارتير من وقتاش غرة أكتوبر ولا 26 أكتوبر؟
3: لا لا معني انت منين جبت لي الساعه 26 اكتوبر؟
0: انا سمعت 26 اكتوبر تقول لي حيز التطبيق ولا انا غلط؟
3: لا لا غرة اكتوبر 2026
0: فوالا باهي
3: لا لا حيز التطبيق ولا حيز التنفيذ ابتداء من غرة اكتوبر. هالاجراءات اللي جات في المنشور ما باش يعطي الامكانيه باش يحضروا المنصه ويبداوا يقبلوا المطالب والشروط الكل. هذا المنشور يطبق ابتداء وبالتالي كل بنك اللي قلنا ستقوم باحداث منصه الكترونيه راهو في غرة اكتوبر لازم يكون كل شيء حاضر.
0: المنصة تبدأ في العمل
3: كل شيء الشروط والمنصة والإجراءات الكلها ما تنجمش تمشي البنك ابتداء من غرة كيف يقول لك لا راني مازلت لما
0: يتم ما حضرتش روحي فوالا
3: يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من غرة أكتوبر 2026
0: معناها المواطن نهار 1 أكتوبر ينجم يدخل على المنصة ويسجل المعطيات بتاعه الكل. هذه هي
3: وهو كذلك جداً. وهذا ما جاء بالمنشور لي
0: نذكروا قديش لازم يستنى باش يجاوبوه 10 ايام هكا ولا
3: كالعادة اي واحد باش يصب المطلب نتاعو على المنصه الالكترونيه قلنا عاد ولات بالتوقيت بالثانيه وبالدقيقه
0: عنده 10 ايام
3: يبعثوا له وصل. لو شفت المنصه هي التي معناها تم اصدار وصل وتمكين المعني بالامر باي وسيله تثبت ذلك باي وسيله تترك اثرا كتابيا
0: واضح.
3: وقت عنده ذاك 10 ايام ينجم يطالب العباد الكل خويا صبرت عليكم استنيت الاجراءات الكل بعثته للمجلس البنكي والمالي جاء المنشور نتاع البنك المركزي مبدئيا توضح هذا تو ابتداء من غرة اكتوبر 2026 صب المطلب بتاعي عندكم 10 ايام
0: لتجاوبه
3: وذلك تبقى للامر الذي حدد المده هي 10 ايام على اقصى تقدير.
0: واضح. شكرا جزيلا لفضلك المستشار الجبائي سيد محمد صالح العياري شكرا على كل هذه التفاصيل وعلى كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين في منك نسمع
1: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار.

0: منك نسمع.
1: مرحبا مع انطلاق ولا مع بداية السنة، اقتراب بداية السنة الدراسية والجامعية الجديدة. شركة النقل بصفاقس تعلن انطلاق التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية. شنو التفاصيل مضانة تشويتا؟
0: ألو أنفو
1: المكرف بالعلام في شركة الجوالة نقل بصفاقس محمد علي البرجي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مساء الخير سيدة وداء، تحية لك لكل مستمعي إذاعة ديوان فم.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا. كيف يمكن التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية؟
2: في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2027، الشركة الجوية نقل التأسف كل عام تفتح يعني باب التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية عبر موقع الويب الخاص بالشركة اللي نذكر به www.turatras.com.tn. التسجيل بتاعه بدا من امس، من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. يدخل على الموقع اللي يحب، مع حاب شقني الاشتراك يدخل على الموقع، فما استماره يتم تعميرها ويتبع، فما دليل اجراءات هذا موجود بالموقع الاجراءات، يتبع الاجراءات ويسجل فتح البيانات نتاعو ويطلب نوعية الابونمون أو الاشتراك نتاعو سواء سنوي أو سداسي، ويختار سواء خط واحد وإلا كامل الشبكة. بالطبيعة هنا يحط رقم الهاتف، رقم الهاتف لأنه باش بعد فما اس ام اس باش يجيه، معناتها إرسالية قصيرة تجيه اس ام اس يقول راهو فما بالضبط وقتاش توقيت واليوم اللي باش يتسلم فيه الاشتراك. بتبقى حال مكان اتصال الاشتراك، حتى فما زوز اماكن،
1: محطه نقاط، هاي
2: زوز نقاط، محطه باب جبلي ومحطه الريد البجاوي. هي بتبقى حال بعد ما يكمل يعمر ويسجل عبر موقع الويب للشركه.
1: معناه انا كي ندخل على الموقع الويب نتاع الشركه ونقوم بتعمير كل المعطيات هذيا، كي نمشي للنقاط هذوما نلقى الاشتراك نتاعي حاضر، ما نبطاش، ما نقعدش صف طويل،
2: ما غير صف، لانه باش يتم توزيعهم معناتها على الاماكن اللي هي نقاط تسلم الاشتراكات في توقيت معين، بالتحال باش ما يتمش هما الاكتظاظ.
1: معناها تعلموا الحرفاء من وقتاش ينجم يهز
2: عبر الاسماس، عبر الاسماس بالتحال بالتوقيت واليوم. فما حاجه برك، فما لانه يلزم فما يدخل على الموقع الويب، فما تسجيل فتح حساب الولي، راهو فما حساب ولي اذا كان فما مفتحش على الاول معناتها من قبل، يلزم فما انشاء حساب للولي مع اعتماد رقم بطاقة التعريف اللي قام بها بالتسجيل بالمؤسسة التربوية. يعني رقم بطاقة التعريف اللي مش يستعملها في الموقع متاع الشركة يلزم هي رقم بطاقة التعريف اللي يسجل فيها التلميذ.
1: لا معناتها باش تكون معطيات متطابقة.
2: متطابقة بطبيعة الحال. هنا يفتح الحساب بطبيعة الحال، من بعد فما كما قلت فما استمارة يعني يعمرها ويستنى تقريبا يعني اسبوع في اقصى الحالات، اسبوع 10 ايام يتسلم فيها يعني الاشتراك نتاعو.
1: الصوره ايضا يتم تحميلها الكترونيا ولا كيفاش؟
2: بطبيعة الحال تم تصوير الصوره الشمسيه نتاعو، الصوره اللي يتم تحميلها في الموقع وتكون على متمريه، تكون هي ما تكمل بطاقه تعريف، يعني صوره تكمل بطاقه تعريف، الخلفيه تكون
1: بيضاء.
2: يعني يتم تحميلها و باش تكون بعض يعني متوفره في البطاقه، بطاقه الاشتراك نتاعو. معلومه اخرى انه بالنسبه للتعريفه يعني لم يتم تغيير في التعريفه وما تمش مع ثاني الزياده فيها، يعني نفس التعريفه اللي مستنفين بها سواء السنه الفارطه او اللي قبل.
1: فمش ترفيع معناتها في
2: ما فماش ترفيع، لا نفس التعريفه
1: فوالا تاع السنوات اللي
2: كان ناخذ مثلا اشتراك سداسي غير صالح للايام لحاف العطل 16 دينار و850. بالنسبة لكامل الشبكة السداسية 27 دينار و900، هذا هي بالنسبة للسداسي. ناخذ السنوي مثلا خط واحد واحد واثنين 31 دينار و650.
1: هذه الأسعار معناتها
2: يعني الأسعار والتعريفة معناتها ما تبدلتش، يعني
1: ما زلت هي هي
2: التعريفة.
1: إن شاء الله بالنجاح.
2: إن شاء الله بالنجاح. هذه بالذات الحال في إطار الحرص على تدعيم النقل الجهوي، النقل المدرسي والجامعي، وتقديم يعني معناتها كما نقول احنا النقل المريح. ثم نقطة أخرى اللي راهو تم تدعيم الأسطول، تدعيم الأسطول بالنسبة للشركة سواء في السداسي الأول تقريبا 41 حافلة تم اقتنائها، وفي السداسي الثاني إن شاء الله من 2026 سيتم تدعيم الأسطول ب 80 حافلة ان شاء الله تكون بتمت حال
1: تشجيعها في منين الحفله الجديده هذه.
2: ان شاء الله من هنا للاخر 2026 باش تكونوا موجودين ان شاء الله باذن الله.
1: منين حفله اخرى بعد جديده ولا مستعمله ولا شيء نوعيه؟
2: لا جديده، لا
1: 80 حفله جديده.
2: هاي من ضمنها 66 تقريبا حفله صينيه.
1: منهم 66 حفله صينيه.
2: ايوه ايوه. ما بالنسبه للتدعيم الاسطور وبطبيعه الحال تدعيم النقل سواء في النقل المدرسي والجامعي وايضا النقل
1: شي تم توزيعهم على المعتمديات هذوما ان شاء الله.
2: بطبيعه الحال اكيد فما نصيب معناتها زي ما تمش التحديد
1: كل واحد والكوتا قداش معناتها.
2: أيوة. ولكن بطبيعة الحال سيكون بطبيعة الحال باش يتم توزيع الحفلات على المعتمديات وايضا على الخطوط القريبة.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة.
2: نتمناو بطبيعة الحال في الاخر نتمناو سنة دراسية وجامعية موفقة للجميع ولجميع التلاميذ والطلبة ان شاء الله.
1: شكرا سيد محمد علي برجي المكرف بالاعلام بشركة جوالي نقل بصفاقس، شكرا على كل التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم. شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، ضحى السويسي، من الغريبي، انتصار كاور، أجمل تحياته دروي الغمي، الأخبار مع فؤاد مبارك، ثم الأخبار الرياضية. احنا مصلين مع احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجة. شهي طيبة الجميع.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثانية ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك تعلن أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة منتصف النهار والساعة الخامسة مساء وعلى فترات متقطعة، واضحة أن عودة الكهرباء سيكون دون سابق إعلام. وتشمل الإشعارات بانقطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال وشمال الغربي وتونس الكبرى. وستيك توضح أن قائمة المناطق المعنية بإمكانية القطع الدوري للكهرباء يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. رئيس دائرة جودة المياه بالمخبر المركزي بغدير الجلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد فيصل النعيمي يشدد على أن المياه الموزعة للمواطنين تستجيب تماما للمواصفات التونسية المعتمدة أساسا على المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية. ونعيمي يوضح أن ملوحة المياه وطرق معالجتها تختلف من منطقة إلى أخرى حسب الطبيعة الجيولوجية ومصادر المياه في كل جهة، مشيرا إلى أن الشركة تتدخل باستمرار عبر حلول تقنية وفنية لضمان مطابقة المياه للمعايير المعتمدة قبل توزيعها، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
2: ما استوردنا بطبيعه ويختلف من جهه الاخرى حسب الطبيعه الجيولوجيه. بالنسبه مثلا للشمال بتاع المياه السطحيه من الامطار تبدا الملوحيه تختلف على مياه الجنوب، مثلا المياه الجنوب تبدا من ديفوراج ولا تبدا من البحر اللي في جربه، مش كيف كيف الاملاح وطريقه المعالجه ما تكونش كيف كيف بطبيعه. يخرج كان المواطن كان حسب المواصفات، ديما عندنا حلول نعمل فيها مواصفات توقيت ناخذها على المواصفات العالميه ومواصفات تاع النظام الصحي العالمي.
1: وفيصل النعيمي يوضح أن ظهور التعكرات أو أتربة في مياه الشرب يعود في بعض الأحيان إلى الأشغال وتدخلات الصيانة أو استبدال القنوات على مستوى الشبكة، مما يؤدي إلى تسرب الأتربة، مشددا على أن هذا التغير في جودة المياه يعد ظاهرة ظرفية واستثنائية، وأن المياه تصل للمواطنين مطابقة تماما للمواصفات التونسية المعتمدة فور انتهاء عمليات التنظيف والتطهير.
2: الحقيقه كثير مرات انه تكسير على القنوات ولا تدخل ولا تبديل قنوات من البيئه اخرى، يدخل التراب في القنوات باش ينضاف، يسال المواطن انه فيه تراب صحيح اصفر ولا شويه وقت يرجع نضيف، واحنا بالتنسيق مع رؤساء الاقاليم يعملوا بيرج للبيدوج وبيرج للقنوات باش يفرغ من هذاك، دونك ماهوش هذاك السائد ديما، يصير فيه حالات ما كيما قلت كيما كثير تدخل على الشبكه، ونحن بطبيعه في الحالات هذيك ندخلوا باش يعملوا بيرج تاع الكونديتا وينظفوا ونعقموا تعقيم زائد على العاده باعتبار ان الكونديت خلفها تراب واحده، دونك المواطن يصيروا بحول الله في الماء في تبوطات المواصفات وفي.
1: الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعتزم فتح مناظرة خارجية لانتداب 13 عونا في اختصاصات مختلفة وفق بلاغ أصدره اليوم. والديوان يفيد بأن الملفات تكون مشفوعة باختبار كتابي موضوع اختصاص ثم اختبار شفاهي نفسي بالنسبة لخطط مهندس أول ومحلل ومتصرف فني سامي، بالإضافة إلى اختبار كتابي أسئلة متعددة الخيارات ثم اختبار شفاهي نفسي بالنسبة لخطط عون تنظيف حسب الاختصاصات والمعايير والقواعد التنظيمية. وفي الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 73,470 شهيدا مع إصابة 17,540 آخرين منذ 7 من أكتوبر 23 و2000 وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم. وفاة 22 شخصا من بينهم 10 أردنيين وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة بمدينة بجنوب سيناء شرقية مصر صباح اليوم حسب ما أفادت به وزارة الصحة المصرية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن في فلاش سبور.
3: المساعتين وخمسة دقائق، مرحبا بكم في فلاش سبور. الإدارة الوطنية للتحكيم ترفض طلب النجم الرياضي بالمتلوي الاطلاع على تسجيل غرفة تقنية الفار في المقابلة الماضية أمام النجم الرياضي للساحلي. نذكر إدارة نجم متلوي كانت راسلت البارح إدارة التحكيم من أجل الحضور والاطلاع على مشاهد وتقنية الفار وصور تقنية الفار واللي ما اعتبرته أخطاء تحكيمية صارت في حق فريقها في الجولة الماضية. تذكير ببرنامج الجولة الثالثة، الجولة القادمة منقوصة من ثلاثة مقابلات بسبب التزامات في رقلة وصية في المسابقات الإفريقية. دونك نهار السبت 4:30 نادي بنزرتي يواجه الأولمبي الباجي، والتقدم الرياضي بساقيتا لدير يواجه نادي رياضي لحم الأنف. الدفعة الثاني نهار الأحد نجم الرياضي بالمتلوي يواجه ملحم مسوسة، الترجي التونسي يواجه مستقبل مرسى، والنجم الرياضي الساحلي يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران. نحكي على أنديتنا المشاركة في المسابقات الإفريقية في كأس الكونفدرالية. الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ديابارسا السنغالي نهار الجمعة 3:30 ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وزوز غيابات مؤكدة في تشكيل الترجي الجنوب. نحكي على لمجد الرجيلي وضياء الدين الجويني بسبب عدم تأهيلهم في الأجل القانونية. النادي الرياضي صفاقس منتظر يوصل اليوم لنيجيريا وين يواجه شوتينغ ستارز نهار السبت 4:30 ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول. السياسيس باش يواجه الفريق النيجيري في ملعب ابيولا خارج ميدان ايبادان اللي تنتمي اليه شوتينغ ستار. في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 تتويج جديد لتونس من خلال ثنائي خديجة الكريمي وسالمة دوادي، والفوز بالميدالية البرونزية في سباق التجديف زوجي خفيف الوزن. في ألعاب القوى أحمد الجزيري يشارك في نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 6:45. في رفع الأثقال أيمن باشا في نهائي منافسات وزن 110 كيلوغرام بعد ساعة من توا الثلاثة تاع القايلة. في الجمباز الفني مؤتمن بالله جلاسي يخوض نهائي منافسات حصان القفص على الساعة 5:00 مساء. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.dionfm.net.
4: ديونفم تبع الموسيقى
5: publicité. أنا كبرت في عائلة قراء أطفال SOS،
6: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
5: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
6: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
5: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
6: وكل عامل وقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
5: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
7: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم
2: ورفقتني زيدة يدأمة بيا
1: وتمدد بالخير لي ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
4: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تدعو في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يراسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ورئيسة الحكومة تدعو إلى ضرورة أن تنسجم الخطط الاستراتيجية مع مخططات التنمية الاستراتيجية القطاعية وأن تستند إلى برامج عمل واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس بما يضمن تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار عبر تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع وتعبئة التمويلات والقروض القابلة للسداد من عائدات الاستثمار بالتوازي مع توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن مع إحكام المتابعة الفنية والمالية لتنفيذها وضمان احترام آجال الإنجاز. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردوري يؤكد جاهزية المكتبات التونسية لاستقبال العودة المدرسية الجديدة مشيرا إلى أن جميع المستلزمات والكراسات المدرسية متوفرة وقيد توزيع بنسق تصاعدي لتلبية احتياجات الأولياء والتلاميذ. وفيما يتعلق بالأسعار رئيس غرفة الكتبيين يؤكد استقرار أسعار الكتب المدرسية والكراس المدعم مقارنة بالسنة الماضية مشيرا إلى تسجيل زيادة في وصفها بالطفيفة في بعض الأنواع من الكراس المدرسي.
7: بالنسبة للكتبيين حاضرين روحهم، المستلزمات موجودة، كراس موجود، كراس مدعم قاعد في طور الانتاج، قاعد في طور التوزيع. بالنسبة للكتاب راه متوفر، زاد هو قاعد في نسق تصاعدي في التزويد نتاعنا. بالنسبة للعناوين موجودين وجدوا بالاساسي، خاصة تقريبا 73 عنوان، فماش 6-7 عناوين مازالوا ما خرجوش، اما الكميات قامت متفاوتة. الاسعار قاعدين في الكتاب، الكراس زاد قاعدة ما زادتش، والكراس مدعم زادة كيف كيف، مش مثلا حتى زيادة، مش حاجة كبيرة. أنا مع 4-5% في بعض نوع تاع كراسات والباقي كله قاعد في السعر تاع منو. الفورنيتور أنت وشنو تحب؟ تبقينا ننصح الأولياء باش يقتنيوا من عند كتبيين معترفين وعندهم معناها عندهم رقابة على البضاعة نتاعها عارضينها وتكون صحية، وهم زاد وقت يشريوا يشريوا من عند مزود اللي معترف به وعنده حتى في الامبورتاسيون وقت يعمل ثم منتوج مستورد يكون زاد متعدي على المكتارف. هذوما الأدوات هذوما خاصة نتاع الصغيرات لازم يكونوا ديما كونترولي.
6: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن افتتاح مركز الصحة الأساسية فتح الله بالعاصمة صباح اليوم، وذلك أثر الانتهاء من أشغال تهيئته، معتبرة أن هذا المشروع يعد مكسبا هاما لأهالي المنطقة ومن شأنه أن يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المزدة لفائدتهم وتوفير ظروف عمل أفضل للإطار الطبي وشبه الطبي. وفي الشأن الدولي، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يأمر اليوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء اليوم والتحقق من سلامة المركبة وحالة السائق والطريق. كما وجه مدبولي محافظ جنوب سيناء بالعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية بدقة تامة وإزالة آثار الحادث وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين. وكانت مصادر أردنية ومصرية قد أكدت وفاة 10 أردنيين في الحادث مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 43 شخصا من بينهم 22 أردنيا. وختاما، الكويت تعلن اليوم السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بأحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية. والمتحدث الرسمي باسم قوة الأطفاء العام الكويتية يؤكد عدم تسجيل إصابات بشرية في هذا الهجوم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هاني إبراهيمي وكمل فريق سبور ماج.
0: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: ديوان فهم صوتكم.
1: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: دقيقتين بعد أو خمسة دقائق عفوا بعد الثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية، الأربعة 2 سبتمبر 2026. عدد جديد نرجو فيه على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين ما كنتوا على الفريكونس متاعنا، وإلا أيضا تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، وإلا لي باج فيسبوك متاعنا ديوان فام، وإلا سبور باي ديوان فام. معكم هاني إبراهيمي كيما كل نهار الأربعة في البرمجة الصيفية، واليوم إن شاء الله هو الأسبوع هذا باش يكون آخر أسبوع في البرمجة الصيفية لديوان فهم، انطلاقا من الاثنين الجاي تلقاونا في البرمجة الشتوية ببرمجة كالعادة، برمجة جديدة بأوقات جدد لمختلف البرامج. مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بعزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي. قبل ما أعطيكم السومير بالنسبة اليوم، خليني نرحب بالثنائي اللي استنستوا معاه ثالث أربع على التوالي معايا، الثنائي اللي استنستوا به. نبدأ على يميني نعيم أساسي، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل متتبعي ديوان فهم من مشاهدين مستمعين الأولاد كلهم في الريجي. إن شاء الله نعدي وسويعة بيئية متميزة في ظل هالظروف السخونة هذية والأجواء الحسيل المنعشة فيه في تونس. أنا ما فهمت جماعة الميتيو يقول لك ستنخفض، تنخفض ذي 45 تنخفض درجة 42
2: الفيدة تنخفض
3: اليوم قلنا ستنخفض، فهمت الانخفاض عندهم كيفاش حسيل
2: داخلين على دخلنا في مش داخلين دخلنا في سبتمبر وما زال معناه الشيء ربي عدي السيف
3: صحيح كل عليك
2: والمشمش وغيره. المدرب والمحلل الفني ولاعب الدولي السابق خالد مولهي، اهلا وسهلا.
4: اهلا هاني، مرحبا بك، مرحبا بنعيمة وبالسادة الحضور اللي ورا الباكس في يعني في الباكس باكس تاج والسادة المشاهدين والمستمعين.
2: يعطيك الصحة خالد. خالد كالعادة راهو هكا كالم والكل نصور حتى سخانة سافا ما تقلقك شوار
4: فما واحد سافا سخانة هاني عش خوي سخانة راهو كمان ما شوف لابونتاج ممكن يعدنا للعب الكورة لعبنا في دي كونديسيون رام صعب ياسفها منتي في افريقيا راهو تبدا 45 سخانة
2: اللي عشني احنا سنين تجربته في افريقيا
4: صحيت اوميديتي وتلعب في سنتيتيك
2: دونك ديجا 55
4: في هذوما كي تلعب 90 دقيقه في دي كونديسيون هذوما الباقي كل تولي تنجم تتحمل اما كمان طقس سخون.
2: وي وي يعطيكم الصحه الملاعبين اللي تحملوا الحقيقه سخانه الكل معناها الفايده في الاخر واحد يخرج صحته لاباس. باش نحكيهم بعد شويه على الاداره الوطنيه للتحكيم اللي ترفض طلب النجم المتلوي بالاطلاع على تسجيلات الفار بالنسبه للماتش اللي طوال، ومن بعد لحظات يكون معنا في المباشر الناطق الرسمي لنجم المتلوي الباهي الديناري. بعد باش نحلوا شابيتر نتاع المسابقات الافريقيه باش نحكيوا على كل فريق على حده. نبداو برابط الابطال الاندي الافريقي، بعد زوج انتصارات في البطوله الافريقي واجه جولي بالمالي في ذهاب الدور التمهيدي الاول، نحكيوا على حظوظ النادي الافريقي في المباراه هذه ونربطه حتى بالبطوله والوجه اللي يظهر به مع ماهر الكنزاري. نحكيوا على كاس الكونفدراليه الافريقيه، نادي صفاقسي يصل الى نيجيريا فجر اليوم الصباح ويستعد لمواجهه شوتينج ستارز النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي الاول. هل يعود السياسات بالانتصار الى تونس؟ من بعد نجاوبوا على الاسئله هذه الكل، والختام بترجي جرجيس اللي يخوض بمشاركه تاريخيه ويعمل مشاركة تاريخية في كأس الكونفدرالية، ويبدأ المشاركة هذه بمواجهة ديان بيرز السينيغالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول. ماتش نذكر باش تلعب في ملعب الطايب المهيري في صفاقس، ودعوة لجماهير صفاقس كل الأندية أنهم يساندوا الترجي الجرجيسي. ثم بعد نحكيوا بأكثر تفاصيل وهل يقدر العكارة على كتابة التاريخ بتحقيق الانتصار. هذا كل معنا في حصة اليوم في سبور ماج حتى للأربعة، والبداية كالعادة بفقرة كيكوف.
1: سبور ماج يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية كيكوف.
2: البداية كالعادة بفقرة كيكوف، وكيكوف اليوم تكون مخصصة لنجم المتلوي اللي ينشر بلاغ استنكار. الناس تفرجوني على فيسبوك على يوتيوب نجموا تشوفوه البلاغ هذايا، بلاغ استنكار لنجم المتلوي يحكي فيه على طلب متاعو لإدارة التحكيم أنه طلب بيتحصل على تسجيلات غرفة الفار في ماتش الإتوال، لكن الطلب هذايا المرة هذه على عكس المرات السابقة بالنسبة للأندية وليسار عمناول وغيره ما كانش ما فهمش إجابة، لكن كان فما إجابة بالرفض بالنسبة للنجم تلوي بعثوا مراسلة اجتهم مراسلة أخرى بالرفض، والنجم تلوي بيّن استنكار وقال في البلاغ متاعه أنه يستنكر، وقال أيضا أن طلب عدم تعيين الحكام اللي كان ذكرهم في البلاغ. هنأخذ أكثر تفاصيل بالنسبة لهذه الكل مع الناطق الرسمي لنجم المتلوي السيد الباهي الديناري. سي الباهي أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك هاني، تحية ليك، تحية النعيمة، تحية الخالد، وتحية لكل مشاهدي ومستمعي ديوان فام.
2: يعطيك الصحة الباهي الديناري. قبل كل شيء، قبل ما تراسلوا وإدارة التحكيم، كان تحكينا حتى الناس ربما ما تبعتش ولا غيره ولا اللي نسيت، شنو اللي صار بالضبط في مباراة النجم الساحلي باش خليكم تطلبوا تسجيلات غرفة الفار وتوجيهم بعد للرفض واستنكاركم وغيره؟
5: والله هو ما يخفى حتى على واحد انه المباراة كانت منقولة يعني تلفزيا، واللي صار في مباراة نجمة لوي نجمة رياضي الساحلي يعني كانت مباراة محترمة من الفريقين، كانت فيها اونجو حجم لعب محترم من الجانبين، كانت ثم لعبة، كانت ثم لعب نظيف مزيان. مما رعنا كان القرارات المرتجلة والخاطئة متاع الحكم والعودة للفار أثرت، دخلت شوية شك، كنا واثقين من إمكانيات ملعبيتنا وكنا نكملوا المباراة يعني في ظروف باهية، باعتبار أنه اللعبة ما فهمناش الشك اللي باش يدخلنا الانفاق به. لكن مع بداية العدل التنازلي للمقابلة شفنا حاجات فريمون ما يقبلهاش العقل، ما يقبلهاش واحد كوارج يكيف شوية كرة، لأنه القرارات ضربة الجزاء الهدف الملغى هذا خلانا فريمون ما عندهمش حتى رد فعل خائبة، وهذيك من تقاليد وسلوكيات النجم المتلوي تريثنا. ومن بعدين كان القرار، احنا ما ناخدوش قرارات شو، كان القرار انه ناخذوا المنهج القانوني والمعمول به ونطالبوا، باعتبار انه فماش حتى باش يورونا شنو اوف سايد اون سايد، ما فماش حاجه تقنع. هذاك اللي زاد دخل الشك. وقبل ما نغوص في التفاصيل هاني خليني نوضح انه راهو نجم تسوي من حقه باش يدافع على نفسه بما يكفل القانون. بيعملش شنقوا مكتوبين الأيدي، عنا طريقة باهية هكاك تربيتنا نحن، يلزم الكرة تكون هكاك، ماهوش استثناء ولا امتياز احنا باش نتكلموا بالطريقة هذيك ولا باش نعارك، لا الكرة ماهيش هذيك، الكرة هكاك باش تاخذ المنهج هذاك باش تولي حاجات خايبة برشا. احنا ديما نحبوا علاقتنا باهية مع للملاعبية والجوارات الكل مع الفرق، باعتبار التنقلات من نجم اليوم يلعب معاه غدو مع نجم الساحلي غدو مع الكليب تراجي الكل النوادي كل، وعليه أنه ما عندناش مشكلة نحن حتى مع جمعية تنمبور مهما كان حجم إمكانيات. أما عندنا مشكلة مع الحق، احنا نحب ناخذ حق، وانت كإدارة وطنية يعني للتحكيم من حق باش تستمع. احنا انتهجنا المنهج القانوني ورفلناك، لكن طريقة قبل ما نوصل
2: باهي سلباهي قبل ما تكمل فقط للناس تفرج فينا توا على فيسبوك وإلا على يوتيوب، هو حطينا احنا حتى المراسلة متاعكم، ومشكور مراسلنا في المتلاوية أسامة على المراسلة هذه، دي المراسلة متاعكم اللي أرسلتوها البارح بتاريخ البارح غرة سبتمبر إلى الإدارة الوطنية للتحكيم، فيها زوج مطالب رئيسية، أولا الاطلاع على تسجيلات غرفة الفار خلال مباراة الإتوال، وثانيا عدم تعيين الحكام الآتي ذكرهم خلال المباريات اللي تكون فيها نجم متلوي طرفا، نحكي على أمير لوسيف وخليل الجري ذي طبعا حسب المراسلة متاعكم، هاو الناس تفرج فينا توا نجموا يشوفوها. وزاد تحية بالله، تحية الناس تسمع فينا الكل، مرحبا بكم اللي كومنتير متاعكم، امال بالحاج، معز النوبي، حسام، ماهر وغيره، مرحبا بكم، تفرحونا برشا باستماعكم لينا. تفضل سيدي ناري نواصل معاك. قلت لي على اللي صار في مباراه النجم الساحلي، وحسب رايكم انتم طبعا انه حبيتوا تطلعوا على التسجيلات لانه عندكم شك في لقطتين ولا ثلاثه هكا حسب تعبير.
5: صحيح. انا قبل ما نخوض في التفاصيل احنا انتهزنا، وكنت تقرا انا باش حبيت نختزل لك البيان تجان اللي قريته. الرد، شوفك الرد ده يعني اداره تحترم نفسها، ما تجاوبش كشيء، حتى يرفض. انا عملت لك بابيون تيت وتقدم متلوي
2: هو الحقيقه راهو الرد ما عندناش يا سلبي، احنا كان انت تنجم تبعثونا ولا تحكي لنا عليه شنو فيه قلنا.
5: نحن نبعثوا لك الرد، احنا الرد بكشي، جابونا بكشي، شفتوا وين وصلنا تو؟
2: كيفاش بكشي؟
5: كشي يعني يرفض.
2: اوكي.
5: يرفض هكا بالفرنسي.
2: مرفوض معناه فقط، من غير لما راسلوكم وكتبوكم ووضحوكم الاسباب لحد شيء.
5: يعني حتى كل ساعة البالك، حتى بشي، حتى الحد الأدنى من الأخلاقيات في التعامل، شو تسألك؟ هو حتى الحكم الفاردي بشي يرفض لك ولي كونفيرمي لك لقطة، هي يعيط للزوز ويتوجه للزوز الفرق ولا للدو كابيتان ويفسرين لما كيكا، وبعدين ياخذ لديسيزيون وهكاك تكون الصورة واضحة. يعني شوفوا نوصل سيد نجي جويني، رو كنا ننتظر حاجة كبيرة من لي فريمون أدور بريس. نجم متلوي راي بغض النظر، بربي بربي راه ما نحبش كلامنا يتقوت، ما عندناش مشكله حتى في فريق هزمنا في المتلوي، ربحنا البرة، عدلنا، احترمنا الميثاق الرياضي، لا بعنا لا شرينا لا حد شيء، نحترم الناس الكل، وعلي راه من حقنا باش ندافع، ولذا ما يلزمش يقع تأويل حتى الكلام. احنا الماتش الاولاني تظلم الكره خارجه نعرفش بدا متر وتتعاود وتتوزع الهدف صحيح 100%، مي الكره خارج. هي معناتها وحكم الفار اش معناتها تاخذ هذه السيزون هذيك وما ثمش حتى تجاه. نفس الشيء في ماتش النجم الساحلي النجم متلوث، علاش ما رجعتليش؟ انا حاس برايك
2: اي
5: وواحد يفهم شويه برك الكره. الاداره الوطنيه للتحكيم اعترفت اعتراف ذمي انه الحكم الفار وكل اخطأ وفي حق نجم المتلو، فمش علاش انه باش تعيط لي وتسمعني التسجيلات ونحكوا مع بعضنا شنو اللي صار وعن سونيه وعن حسنيه وكيفاش ورانا تظلمنا، باش ترجع لي باش ترجع لي النقاط نتاعي باش تعاودني المباراه. انت للدرجه هذه يا سي ناجي راه كنا ننتظروا حاجات كبيره، راه ما نجموش نقدموا هكا، راهو ما نجمو ها وها بورا سامبل ريزون هذاك، علاش ما عندناش حكام في المحافل الدولي؟ ها ما عندك جرأه، في خذ جرأه كيما تاخذها في فريق ضد نجم المتلوي، خذها في اي ضد اي فريق مش في اسمه، لا لا اعطي الحق لصاحب الحق يا خويا، راهو فريمون طريق هذه هذا مؤشر ربي يوصف كيفاش باش تكمل البطوله. باهي احنا كي شفنا انه القرار تحت نتاع ضربه الجزاء والهدف مدري ما معاش نجمو نسكت عدو البريز زوز مباراة، وما يتمنى حتى واحد يلعب ضد زوز كيب كبار، وإحنا ما نغربوش من التصنيف راو هي تم كيبات كبار، تم كبار مع كيبات كبار في تونس نحترمهم ونقدرهم ونجدهم، ما يتمنى حتى واحد في حجم إمكانية نجم تلوي باش يلعب ضد زوز كيب هما في المباراة الأولى وفي الجولة الثانية، ما يزال يتسلط عليهم للدرجة تخوف نجم المتلوي، للدرجة يلزمنا نبلوكوها حتى بالفار، حتى الأجنبي، الأجنبي ما مخدش قرار صحيح، المحلي ما مخدش قرار صحيح، عليه يخوفوا كاين من الفار ووفروا هالعملة الصعبة ووفروا هالإمكانيات المالية للجامعة وبروا ومعش لدارة التحكيم وشوفوا بها حاجة أخرى، أنا أرجع كما قبل الخير على الأقل ما نبقوش هكاك بوليني بوريان وين نتفرجوا زاد واحد هكا حسرة يتفرج فيها الحكاية وشوف في حقه معدوم، ما حسب رأي حسب وجهة نظرنا
2: أقنعني
5: أنا ما عندكش حق فهمتني.
2: قبل ما نختم معك سي بيه، ونعيمة عندها زادة تساؤل
3: فقط، أنا تساؤل لكن بو أنا نعطيه الحق في الرد هذا لأنه الحقيقة بالكاشي يرفض بالطريقة هذية
2: تحت الكاشي
3: بالطريقة هذية، أنا بالنسبة لي أنا تقليل من الاحترام، كنت تنجم تبعث ميل مثلا تقول فيه سامحونا رانا ما نجموش نمكنوكم كذا وكذا بكل احترام، بهذه أنا نعطيك الحق، لكن أنا مثلا مع أنه إذا كان القرار هذا يتخذ في حق نجم المتلاوي أنه من هنا فصاعدا باش يكون رفض لأي واحد باش يطلب الفار وإلا يطلب ما يصير في غرفة الفار، لأنه هو رو عمليه صار بولدونيج كل واحد يطلب، لكن اللي خارجوا الكل شنو خارجوا شي يقولك تقريبا الكل هم لا واحد فيهم تكلم لا واحد فيهم اعترض لا واحد فيهم قال اللي راهو صار علينا مظلمة، لأنه بعد ما يشوف يلقى روحه اللي هو غالط واللي ما يحبش يقول اللي هو غالط يخرج وما يتكلمش، فما ناس ما مشيتش أصلا حتى بتشوف غرفة الفار. أنا بالنسبة لي أنا مثلا إذا كان هيئة التحكيم متاع السيد نجي جويني تتخذ قرار أنه حتى واحد عنده إمكانية أنه يشوف غرفة الفار وما يصير في غرفة الفار بدءا من نجم المتلوي، لكن إذا كان باش تصير سياسة المكيالين وقتها تولي حاجة أخرى. أنا بالنسبة لي أنا إذا كان رفضت توا نجم المتلوي أنها تمكينها من التسجيلات متاع غرفة الفار، يعني دورينافون أي جمعية باش تطلب التسجيلات نتاع غرفة الفار يلزم يتم كذلك الرفض، لكن على الأقل في كنف الاحترام، لأنه الطريقة هذه بالنسبة لي أنا تقلل من الاحترام، لأنه رأوا فما ميلوات، فما حتى كي بترجع له ترجع له باحترام متبادل، كيما بعث لك هو قال لك بطلب باحترام انت زادة كيف كيف ترجع له باحترام.
2: بالضبط، وهذه المراسلة توا قدامنا الكشيعة اللي صار نتاع نجم تلوي والكشيعة اليمين نتاع إدارة التحكيم. تفضل سيبيه نختم معك.
5: بالله رو انا زاد رو كيف نطلب سيفري اللي الكلام اللي قالته نعيمه بالحق يعني في بحثه مي كمان، اما تعلمني حتى كي يبدا عندك انت رو باش يلغى الاستماع الى تسجيلات غرفه الفار تعلمني قبل البطوله. حاجه اخرى، انا رو من حقي رو راي صواب يحتمل الخطا وراي خطا يحتمل الصواب، انا من حقي وبالعكس. وانت زاد حتى اختي نعيمه راهو حتى اللي ما خرجوش حتى كانوا غلط يعني مش يقول خرج انت يا اداره التحكيم راهو هكا وهكا راهو خرج وراهو هاو صار وفي الاخر خرج واضبط الامور بقوانين. علاش نبقى هكا بربي علاش لازم تلوي ناقص؟ انا والله هاني خويا باش نختم معاك ما يكفيناش الظروف التعيسه اللي نعيشوا فيها، كنا باش نحكوا في امور اخرى. نجوا اليوم السيزون هذه نبدا نحكوا في التحكيم من جوزين الاولانيين ربي يهدي.
2: واضح جدا، يعطيك الصحة سيبيه دينينا تقرس من نجم المتلوي، ويبدو أنه المشاكل بدأت من الجولة الثانية. خليكم تعليق قبل من نخرج فاصل ونرجع نحكي على المسابقات الإفريقية.
3: لا هو راو شوف هو من حقه راو أنا، لكن أنا بالنسبة لي أنا كما قال هو باش نختم بالكلمة اللي قالها هو، إذا كان أنت قرار اتخذته من الأول تجي قبل ما تبدأ البطولة تقول راو قرار سناء أنه ولا جمعية أني راني باش نمكنها من تسجيلات غرفة الفار، هذا مرفوض تماما. حتى لو كان نجم المتلوي كانت تعلم بهذايا اوتوماتيكمون لا هي باش تبعث مراسلة ولا هي باش تبعث ميل ولا باش تبعث أنها تطلب من غرفة الفار. بالنسبة لي أنا إذا كان وقع رفض نجم المتلوي راهو باش ترمي كما قلوا نحن روحك في التهلكة، إذا كان باش تقبل مع جمعيات أخرى من تسجيلات الفار. والحقيقة رانا شفناها عامني شنو اللي أديت مثلا التواجد وتمشي وتخرج ومن بعد بشنو خرجنا أبريتو في الماتش معناها حسي لما في الصدور ماكش باش تغير حتى شيء، ممكن أنك باش تغير الليزار بيتر باش تغير غرفة الفار شكون فيها شكون ما فيهاش، لكن أنك باش تغير النتيجة ديجا هي صارت النتيجة. توا يظهر لي ياخذوا استراتيجية واضحة، أولا عدم تمكين الفرق الكل من غرفة الفار، لكن زاد تمكيني ايضا من اني مثلا نشوف فيديوهات يخرجوا فيديوهات يقولوا راهو صار كذا وكذا وكذا كيما عملوا البداية ولكن يقصوها، هذه لازمها تكمل. شوف هو راهو عنده الحق نيجي جويني يقول لك شو اذا كان انا باش نحل الباب للناس الكل السنه كيما صار عمناول باش تولي كيما نقولوا نحن باش تهرب مني وكيما صارت عمناول وهربت من الناس الكل سواء المستوى النوادي حتى على مستوى التحكيم حتى على مستوى الـ الـ الـ السيد نسيت اسمه انا اللي كان على راس الجزائر
2: جمال حمودي
3: معناها خرجت الكل على السيطره. اذا كان خذيتوا القرار هذا قولوا للناس وللفرق اعلموهم راهو القرار هذا لا رجعه فيه، لا وجود لتسجيلات غرفة الفار لأي نادي من النوادي من هنا لآخر الموسم.
2: واضح خالد.
4: والله شوف هو الموضوع يستحق التوضيح، والتوضيح نرمى يكون على بكري قبل ما تولي احتجاجات
2: قبل ما تبدأ البطولة
4: مشاكل. صف كل الكلام اللي قالته نعيم عندي ما نزيد عليه جوست حاجة بركة لنجمو زيدو اللي كان فما خطأ زادا هما لازم يقروا بالخطأ فهمت اون انترن، مش لازم نجم متلوي كان خذوا هما القرار مش لازم نجم متلوي يشوف التسجيلات الفار، لكن لو فما خطأ صار يقروا لي فما خطأ سواء من الحكم الفار ولا اللي هو اللي في اطار انه التوضيح مثالش ما جاش النادي من حق انت ما تعطيش الاحقيه ولا لو دروا داكسي للفار، لكن التصليح ولا باش تقر بالخطا ماذا بينا يكون موجود
3: كون انت المبادر
4: ولا كون انت مبادر هكا حتى حد ما يجيني عندك الحق هذا من حق تنجم تاخذ القرار وما عرفش اسكو بروتوكول الفار ساعة اون جينيرال يعطيك الحق هذا ولا انا يعني جيومتريس بال الموضوع، لكن القرار بالخطا الخطا لازم يكون موجود بريمو باش النوادي تعرف اللي خويا صار عليه خطا والخطا موجود في وقعه ديما موجود في كره القدم. سكوندو زاد يصلح لاداره التحكيم باش تصلح كان فما خطأ في مثلا في الينيوم في تأخير في اللي هو يصح لهم زيادة باش ينقصوا من الأخطاء، كرة قدم ماشي تنحى من الأخطاء لكن تنجم تصلح وتنقص منهم.
2: بالضبط.
4: ورينا في كاس العالم فما مباريات اقروا بالخطا بعد ما بعد المباريات.
2: هذا هو واضح جدا. هكا نكونوا كمان مع نجم المتلوي فاصل قصير راجعين باش نحلوا ملف المسابقات الافريقيه.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: 26 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية وقيت باش نحكيه على الدوري أبطال أفريقيا. نحكيه على النادي الأفريقي اللي يعود لدوري أبطال أفريقيا بعد 7 سنوات بالضبط تقريبا منذ آخر مشاركة اللي كان وقت خرج فيها من دور المجموعات واحتل المركز الثالث. نحكيه على الدور التمهيدي الأول النادي الأفريقي اللي بش يكون في مواجهة أمام جوليباء المالي. قبل ما نحكيه على المواجهة هذه نعيمة وخالد, فريق يرجع بعد 7 سنين إلى بيت الأبطال يعمل زوج انتصارات متتالية في البطولة هو نادي المزارتي فقط يبدأكم يلفوا 6 نقاط والآن جي المسابقة الأفريقية. حسب رأيك نعيم قبل ما نحكيه على المنافس وغيره نادي الأفريقي اليوم بأي وجه نجم يدخل المسابقة هذه أمام فريق في حجم جوليبا خاصة أنه المعنويات يبدو أنه مرتفعة بعد زوج انتصارات؟
3: شوف هي بداية بطولة كما قلوا نحن مشجع لأنه زوج انتصارات في زوج جولات تخليك كما قلوا نحن تخدم في أريحية خاصة مع المدرب مهر الكنزاري والأمبيونس تكون اللي حاستوا بها معناها المدرب سواء مع اللاعبين أو مع الإطار الفني. لكن بالنسبة لي أنا في آخر السنين يظل يريناه ربيعة الأبطال لا تعكس البطولة معناها تماما فهمت معناها تشوف البطولة ديفوا معناها الفرق موجودين في البطولة يؤديوا المباريات اللي يلزمها تكون وتشوفهم في طلعة الترتيب لكن في رابطة الأبطال تشوف معناها تغيير عمناه مثلا رينا الجيش الملكي كيفاش كان في البطولة وكيفاش كان في رابطة الأبطال رينا سان داونز اللي ما تحصلتش على البطولة لكن رينا تحصلت على رابطة الأبطال. أنا بالنسبة لي أنا كل كونتكست وحده يعني البطولة صحيح على الأقل تكون في ديناميك متاع انتصارات لكن رابطة الأبطال هي كومبيتيشن وحدها وتظاهرة يلزمها آليات أخرين خلافة للبطولة واللي يصير في البطولة. يظهر لي مير الكنزاري مش غريب عليه البطولة هذية مش غريب عليه رابطة الأبطال الإفريقية. بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي يلزم يكون حاضر في المباراة الأولى خاصة أنه الفريق كيف كيف عليه لأني عودت باش نعطيك على جوليبا. جوليبا ما هوش قاعد كما قلنا نحن يقوم بالمباريات اللازمة لكنه جوليبا هما امبريفيزيبل لزيكيب ذوما خاصة الفرقة تشوفوا في البطولة ينجم يعمل ماتش ويتخايبين حتى في مباريات أخرى تنجم يعمل لكنه كيف يجي للمنزة أنا شفنا رادس المنزة إن شاء الله المنزة كل كلمة باية على الأقل معناه كيف يجي الرادس يتحولوا معناه الفرقة هذوما وتشوفهم كما قلوا نحن الكرة ويلعبوا كل اللعب متاحهم والحقيقة قلقوا برشا معناه فرقنا التونسي. يظهر لي النادي الإفريقي يلزم يكون حاضر في المباراة هذه باش على الأقل كيف يمشي المالي يكون مرتاح خاصة على مستوى النتيجة.
2: بالضبط. ونرجع لك على جوليبا خالد, النادي الإفريقي بالرصيد البشري الحالي وبماهر الكنزاري وخبرته الإفريقية اللي شارك مع الترجي والملعب التونسي والكل وماهر اللي لعب سابق والكل, اليوم النادي الإفريقي بالرصيد البشري هذية والأجواء والمحيطة وكل شيء قادر اليوم يعمل نتيجة جيدة مش نحكيه حتى الانتصار قادر أنه يعمل خطوة كبيرة منذ مباراة الذهاب؟
4: شوف دي حكيت على عامل الخبرة وهو مهم ياسر والنادي الإفريقي اليوم فيه الخبرة, فيه خبرة ماهر كأونسيان جوار لعب برشا في الأفريق كمدرب لعب برشا في الأفريق ووصل الأدوار متقدمة لدى فيه لاعبين اليوم لعبوا تشامبيونز ليغ وعلى مسابقات الإفريقية ويعرفوا شنو يعرفوا شو معناها لتور بريليمينار اللي هو مصعب ياسر قبل البول هذوما لدو تور الفريمان حسب خبرتي زادة في تشامبيونز ليغ لدو تور هذوما رام صعب برشا لأنه الفرق الكل تحب تمشي الجروب بعد عندك عندك دي ماتش دو رشا، حتى كانت يعني تخسر الماتش اللي بعده تربح ترجع صحيح. عندك المرتبه الاولى الثانيه تنجم تتعدى فهمني. لكن لي دو تور هذوما راهم صعاب ولازمهم الخبره كما قلنا اليوم. نادي فريق قبار ماهر فيه الخبره زاد ملاعبيه. اليوم عندك مريح لعب برشا في افريقيا ويعرف. عندك الحرزي مع الاتحاد المنستيري اللي لعب
2: قديده مع الملعب التونسي
4: الشيخاوي. دونك اليوم فهم على الاقل نصف الفريق فيه اللاعبين اللي لعبوا المسابقات الافريقيه نوتاما تشامبيونز ليغ ويعرفوا ايش معناها لي تور بريليمينير. اون بلوس النادي الفريقي بدا البطوله، بدا لعب دو ماتش وهذم راهم هما المهمين

0: رعايتها.
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم.
0: ورفقتني زيدة يدئمة بيا
1: وتمدد بالخير ليا ولخويتي. أين لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
0: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
4: انتم تسمعوا في سبور ماج
5: 33 دقيقة. رجعنا لكم في سبور ماج. نرجع منين كلنا نحكي ونرجع لخالد قبل ما نكمل مع نعيمة جولي بالمالي اللي كنت تحكي عليه توا. خالد لعب 3 و4 مباريات ودي بما انه بطولة مالي مازالت ما انطلقتش. هو صاحب الكأس والبطولة الموسم الفارط واخر مباراة على الاقل اللي هي مباراة القريبة معناها على مستوى التاريخ. اخر مباراة كانت ضد منتخب مالي لاقل من 21 عام عندها 4 ايام التالي قبل ما يجي الفريق التونس. وجولي با كان هزم فيها 4 اهداف مقابل 3 أمام منتخب مالي الأوفان متاعهم فريق اللي خرجوا منه 4 أو 5 لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي وقاعد يحاول يعوضهم علما أنه بطولة مالي كما قلت مازلت ما بديتش.
6: والله وهذا الافونتاج اللي عند النادي الافريقي بارابور لجوليبا اللي ديجا بدات شامبيونا الفريق لعب 2 ماتش لي 2 ماتش مشى فيهم جوسكو بو لانه ينجم يعطيوك فكرة للفريق على المستوى البدني بنسبة كبيرة ومحترمة حاضر لأنه يربح في الماتشوات متاعه في الدقائق الأخرانيين. ماهر رأى الافكتيف الكل, رأى الملعبية اللي بدأ وشنو أعطاه والملعبية اللي دخلوا ده فوست أوكور دي جو وشنو البلوس متاعهم. دونك اليوم فما فكرة واضحة بنسبة كبيرة ماهيش 100% لأنه أي فريق في أبري دو جورني منجمش يكون فما فكرة يعني شاملة على الموجود, لكن بنسبة محترمة قبل ماتش تريز امبورتون ولا دو كونفرونتاسيون مهمين في الشامبيونز ليغ إنه على الأقل فما فكرة متاع شكون حاضر شكون يبدأ شكون ينجم يدخل كور دو جو. هما الكل عاشوا من النادي الفريقي في لي دو ماتش هذوما بارابور لادفيرسير اللي كيما قلنا من جوان ما لعبش ماتش اوفيسيال. دونك تري امبورطون النادي الافريقي يستغل الماتش عليه قدام جمهور وفي دي كونديسيون نورمالمون باش يكونوا خير من الكونديسيون من لي كونديسيون تاع الشامبيونان اللي 4.5 ماتش وطقس سخون وكل شيء. دونك فما يعني فما ظروف مهيئة لصالح النادي الافريقي بارابور للمنافس نتاعو باش يعمل ماتش بلا في مباراة الذهاب في تونس واللي هي المهمة المهمة جدا جدا لأنه بعد في مالي ما تعرف لي كونديسيون تاع افريقيا الاتموسفير الأجواء هذيك الكل باش يتفاداها النادي في المباراة الإياب لازم يكون حاضر 100% ويعمل ماتش تري كوريكت. النتيجة بعد هي نجم النتيجة تنجم تكون كيما فافورابل 100% كيما تنجم تكون لا وقتها فما الماتش الروتور اللي هو باش يكون حاسم.
5: هذا هو نعيم آخر ماتش جوليبا أوفيسيال هو 14 جوان في البطولة علما أنه الفريق توج البطولة وأنهى كأفضل خط دفاع وأفضل خط هجوم في البطولة المالية أمام الملعب المالي. معناها الدير حتى الفرق الحقيقة غريب معناها 41 هدف هجوم سجل جوليبا وقبل 12 هدف فقط باركونتر الملعب المالي اللي هو الثاني مسجل 28 فقط تقبله 15 معناه ديجا الفرق معناه كبير برشا واضح حتى تتويج بطولة فريق 9 نقاط كاملة.
7: اي هو رو بالنسبة للفريق جوليبا انا ديجا ذيك اش قلت لك معناه لانه قاعد يلعب في المباريات الودية والمباريات الودية ما هيش نتائج جيدة لانه هو في كما قلوا نحن نطاق التحذيرات متاعه في صدد التحذيرات مقارنة بالنادي الافريقي لبداية البطولة متاعه معناها فما كومبيتيسيون معناها موجودة في البطولة التونسية لكن دي معني يقول لك هذوما الفرق راهو ما يعكسش التحذيرات متاعها مثلا النتائج متاعها ما تعكسش هما كيفاش يجيوا ويلعبوا لأنه الكرة عندهم نوع آخر وحاجة أخرى معناها في مخاخ وقت اللي يهبط للمباراة لكن هذا عامل ينجم يستغله خاصة على المستوى البدني بالنسبة للنادي الافريقي لأنه الكومبيتيسيون تفرق على المباريات الودية والتحذيرات اللي قاعد يقوم بها جولي بالمالي. قاعد يسجل الحقيقة في البطولة المالية لكن البطولة المالية معناها قاعد تخرج في برشا ملاعبية والفرق الماليين قاعدين يخرجوا في برشا ملاعب تحس ذيك لأن أنا شفنا مع جولي با قد

0: خرج منها حتى الملعب الماني خرج منه ملاعبية، لكن هو ما يجيبوا الملاعبية موجودين، لأنه وقت اللي يخرج ملاعبي تلقى ملاعبي آخر متواجد. يمكن عكس النادي الإفريقي الحاجة اللي تفرق اللاعبين الأجانب اللي باش نشوفوهم تو ضد جولي با كيفاش بيكونوا إن شاء الله يأديوا الدور نتاعهم، لأنه الأجانب وقت اللي يجيبهم يلزم هما اللي يعطيوك البلوس. يمكن هذا الفرق اللي من بين جولي با إن شاء الله معناه الأجانب تاع النادي الإفريقي يكونوا في مباراة جولي با هما البلوس اللي يضيفوه للنادي الإفريقي للخروج بنقاط المباراة، ويلزم المباراة تكون لهنا لأنه الأتموسفير غاديكا في مالي مع السخانة مع الهوميديتي معناها حاجة أخرى، معناها النادي الإفريقي يكون نقاط المباراة وخاصة بنتيجة بأريحية ينجم يلقى روحه على الأقل غاديك يخرج بنتيجة طيبة ويترشح للدور القادم.
1: هذا هو هذا هو هكا نكونوا كمان مع النادي الأفريقي. بعد شوية باش نحكيو على كأس الكونفدرالية النادي الصفاقسي والترجي الجيسي. قبل ذي تحية للناس تسمع فينا الكل، مرحبا بكم لكم ومتير متاعكم معز بن علي أحمد كيف كيف MD 24 شهاب أيضا أمل والناس تسمع فينا الكل. وزيدا عندي زوز دو ديديكاس باش نعديهم على هندة بالفضيلة الثاني بنتها نورس بمناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حقيقية بألف خير وربي إن شاء الله يفرحك بها. مسي سيد المخرج. زادة نحكيه على صديقنا اللي لازمنا زادة نحييه بمناسبة عيد ميلاده اليوم اللي هو مختار الترودي، عيد ميلاد الوالد متاع صديقنا محمد أمين الترودي، كل عام هو حي بألف خير. دونك كما قلنا كملنا مع النادي الأفريقي، فاصل قصير ورجعين باش نحكيه على كأس الكونفدرالية النادي الصفاقسي وأيضا الترجي الجرجسي.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ جوك موسيقى تسمع راب بو.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: 39 دقيقة بعد الثلاثة رجعنا لكم في سبور ماغ. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين ما كنتوا على الفريكونس بتاعنا كيف كيف في شانل يوتيوب بتاعنا ديوان اف ام والا اللي باج فيسبوك بتاعنا ديوان اف ام والا سبور باي ديوان اف ام. طبعا شانل يوتيوب كما قلت ديوان اف ام لايف تلقاونا في المباشر موجودين. كما حكينا على الدوري الابطال نادي الفريق اللي يلعب نهار السبت 9 متاع العشية امام جوليبا المالي في ذهاب الدور التمهيدي الاول. نحكيو توا على الكأس الكونفدرالية الافريقية ونحكيو على واحد من الاندية اللي سبيسياليتي نتاعو كأس الكونفدرالية ويحمل العدد التاريخي من الألقاب. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي اللي يستعد لمواجهة شوتينغ ستارز في ذهاب دور التمهيدي الأول ماتش نهار السبت الأربعاء نتاع العشية. ونادي الصفاقسي كان غادر تونس البارح ووصل الفجر اليوم إلى مقر إقامته في نيجيريا. تو الناس تتابع فينا على فيسبوك على يوتيوب تنجم تفرج في الصور تاع وصول النادي الصفاقسي إلى مقر الإقامة. سي اس اس أيضا اللي قائمة فيها تقريبا كل اللاعبين وبخلاف هشام بكار طبعا اللي هو مصاب. تقريبا نادي الصفاقسي بكل لاعبيه تقريبا اللي موجودين على ذمة الإطار الفني بالنسبة للمباراة هذه. طبعا بخلاف نحكي على بكار وأيضا وليد ذويب اللي مازال غير مؤهل معناها بالنسبة لنادي الرياضي الصفاقسي. بخلاف هذا بقيت اللاعبين كلها على ذمة الإطار الفني بقيادة نبيل الكوكي. نحكي على المباراة هذه. خالد التنقل في نيجيريا لنادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي اللي بدأ البطولة بتعادل ثم بانتصار وتنقل إلى نيجيريا. يبدأ المغامرة بتاعه خارج تونس في طقس حار في نيجيريا مع الميديتي اللي حكيت عليه انت. لكن نادي الصفاقسي على الأقل أنه تقريبا 98% من اللاعبين كلهم على ذمة الإطار الفني.
2: نفس الشيء كما حكينا عن نادي الافريقي هو انك تبدا على الاقل عندك دو ماتش في الشامبيونات تمشي بيهم في التنقل الافريقي حاجه مهمه برشا. ولو انه حتى المنافس بدات البطوله نتاعو ولعب مباراه لكن بالنسبه للفرق نتاعنا انك تبدا ديجا الكومبيتيسيون المدرب عنده الفرصه باش يشوف الناس الكل في دي سيتوياسيون يعني نتاع كومبيتيسيون دي سيتوياسيون اللي ينجم يعاود وديراهم في المباراة الجاية ضد المنافس النيجيري. الحقيقة نادي الرياضي الصفاقسي ورى وجهين ما بين المباراة الأولى والثانية. المباراة الثانية ضد الترجي الرجيس ورى برشا أشياء إيجابية حتى المباراة الأولى في الشوط الأولاني. دونك اليوم الإطار الفني عنده فكرة دو بري دو يعني من ديزيفي ريال على الماتشوات لي دو ماتش لعبهم ينجم ينتمي بهم المسابقة هذا ضد فريق اللي ما نتصورش فما فكرة كبيرة عليها بار يمكن الستاف تكنيك يلقى الماتش يلقى الماتش اللي تلعب في الشامبيونات باش يزيد يعرف دو بري المنافس نتاعو كوم يلفو. دونك
1: الاولاني خالد اللي هو امام فريق انتر لاغوس تلعب نهار 28 جويلية تقريبا 4 أيام التالي وكان انتصار فيه شوتينغ ستارز هدفين مقابل هدف في الماتش هذا انتصار صعب على انتر لاغوس.
2: مهم ياسر إن شاء الله الإطار الفني يتحصل على التسجيل هذا باش يكون عنده أقل على الأقل فكرة جيدة على المنافس نتاعو ما يلعبش ضد فريق اللي ما يعرف عليه حتى شيء حتى ولو ان عنده تسجيلات تاع الموسم الفارط لكن نجم يكون الافكتيف تبدل. دونك مهم ياسر انه يشوف المنافس نتاعو في المباراة اللي يلعبها نتاع البطولة. النادي الصفاقسي الحقيقة عنده اسيد اكسبيريونس في الافكتيف نتاعو من المدرب ساعة من نبيل عب ياسر المسابقات الافريقية. الافكتيف ما شاء الله فما برشا لاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة ياسر كما مونديكو علي معلول برشا لاعبين برشا لاعبين اللي نجموا بالخبرة متاعهم ويجاريو كم يلفول المباراة متاع الذهاب اللي باش على الأقل على الورق باش تكون صعيبة واللي ندرس بيخسي مطالب انه يرجع بنتيجة إيجابية باش يسهل المباراة متاع الإياب.
1: بالضبط هذا هو فقط إضافة على المعلومة اللي قلتها قبيلة هشام بكار وليد ذويب أيضا جاكم بي مازال غير مؤهل معنى هذوم ثلاثة غايبين على المواجهة هذه. نعم كيفاش شوف التناقل ذي معنى ندرس بيخسي الفريق الوحيد التونسي اللي يبدأ المغامرة من خارج تونس ونادي الصفاقسي اللي أيضا عنده برشا لاعبين خبرة على رأسهم طبعا نبيل معلول وأيمن دحمان. قلت نبيل معلول سامحوني علي معلول وأيمن دحمان.
3: هو شفت معناها خريطة الكرة الإفريقية تبدلت معناها حتى الفرق ما عادش تعرفهم معناها بل كنت تعرف ان يمبا الفرقه ذي معناها نيجيريه اللي انت متعود بها، والاقل تلقى الفيديوهات وتلقى تسجيلاتها وتلقى هي اللعب نتاعها، لكن برشا فرق قاعدين نكتشفوا فيها في السنوات الاخيره خاصه في العامين الاخرانيين، معناها
1: خاصه في نيجيريا
3: جديده، خاصه في حتى في في في الكوديفوار ولا الا في معناها في البلدان الكل، معناها الافريقيه ما عادش الفرق اللي كنا تعودنا بها، حتى فما فرق اللي كنا قبل في افريقيا تعرفهم اندثرت، ما عادش موجوده، وهذا الكل يرجع كيف معناها نرجع للمال اللي هو تخلق نوادي اخرى واللي هي في اطار شركات، لانه الفرق ما عادش الفرق اللي بالتاريخ، لكن اللي عنده فلوس يعمل الفرق ويعمل ويشري ملاعبية وتولي كما ريناها في بيراميدز ولا حتى نهضة بركان اللي هي فريق معروف، لكنه الإدارة متاعه واللي لا يبيه هي اللي خليته يكون معروف في السنوات الأخيرة. بالنسبة لي يظهر لي هذه القلم متاع نادي رادي صفاقسي، هذه استاد وين نادي رادي صفاقسي يلقى روح اللي هي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أكثر من أكثر الفرق المتوجين بالمسابقة هذه، يظهر لي عامل الخبرة والعامل اللاعبين الطموح متاعهم وحتى الأجانب اللي موجودين، فما ميكس باي مع نبيل الكوكي اللي هو على رأس الفريق اللي هو متعود زيادة تعود مع الفرق المصرية والفرق الجزائرية بالبطولات الإفريقية هذه. إن شاء الله نتصور أنه نتيجة إيجابية من نيجيريا تخلي على الأقل في ملعب الطيب المهيري يحسم المباراة لي بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي.
1: بالضبط هذا هو فقط، والله أنت جبت حبيت نشوف نعيمة معناها الفرق المعروفة عمناو في البطولة النيجيريا، نحكي خاصة على بلاتو يونايتد وإنيمبا، هذوما تقريبا أكثر زوج فرق معروفين عمناو، معناها بلاتو يكمل البطولة في المركز العاشر وإنيمبا يكمل البطولة في المركز 11، بقية الفرق اللي فوق منهم الكلهم صدقني معناها ديجا كي تقرأ ما تعرفش حتى فريق عمرك ما تسمع بيه بخلاف ريفرز يونايتد المركز الثاني كمل فقط، الباقي كل هنا تفهم انه الخارطه نتاع الكره الافريقيه، وهنا ربما نعيم زيد تشكل حاجه انه نادي صفاقسي ماشي باش يلعب منافس مجهول نوعا ما، وهنا تنجم تفاجئ راهو بحاجات كما صار قبل نادي الافريقي ضد ريفرز، نتفكروا كي مشى منافس مجهول وقتها خسر
3: واكاديميكا والفرق هذيا معناها اللي الحقيقه تشوفها في عام وعامين وبعد كيف زاد ما عادش تعاود تلقاها خاطر كلها تمشي بالفلوس وبالمال.
2: في نيجيريا عكس برشا بطولات اللي فما برشا منافسه، لانه فما فرق مغموره، لكن وقت اللي يعمل سكواد باهي يوصل به ونجم يهز البطوله، ما عندهمش الليارشي نتاع الفرق الكبيره، الفرق الكبيره بالنسبه لهم انيمبا كانت خطر عندهم يعني ماديا وقت اللي في اوج العطاء نتاعو للنادي هذا، وقت اللي ماديا عندهم الامكانيات، بقى الفرق الكل بعد تقريبا في نفس المستوى هذاك، علاش كل عام راهو فريق يصعد ينجم يكمل الثاني يمس بطوله ويمشي المسابقه، تلقى فريق قوي لكن ما عندوش الخبره نتاع افريقيا، دونك لهنا ديما لافونتاج باغ اكزومبل نتاع الفرق نتاعنا سورتو نوتامون نادي صفاقسي نحكيوا عليه توا اللي حتى المنافس نتاعو نجم يكون فنيا باهي وعنده دي زيلمون باهين، لكن ديما ينقصوا الخبره نتاع انه ولو شوتينغ ستار هو فريق معروف في افريقيا، انا نذكر انا في التسعينات او الالفينات ديما موجود في المسابقات الافريقيه، غاب سنين وتوا قاعد يرجع، لكن ديما الخبره راه عندها سورتو كي عندك ملاعبين في القيمه نتاع دحمان مونديكو علي معلول برشا ملاعبين تقريبا في 7 أو 8 ملاعبيه اللي لعبوا في ليكيب ناسيونال والا مع النوادي نتاعهم في المسابقات الافريقيه ويعرفوا لي ديبلاسمون هذوما كيفاش يجيروا.
1: واضح جدا هكون كمان مع نادي صفاقسي، جوست نذكر مباراة راه ديما تلعب الأربعاء نتاع 20 نهار السبت في نيجيريا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، في المباراة هذه بالتوفيق ليه وأيضا النادي الأفريقي اللي حكينا عليه، والختام باش يكون بالترجي الجرجيسي في مسابقة كأس الكونفدرالية ديما ذهاب الدور التمهيدي الأول، الترجي الجرجيسي اللي يدخل نعيم وخالد مسابقة مشاركة تاريخية، نحكي على الترجي الجرجيسي اللي مشاركة تاريخية بالنسبة ليه، لكن للأسف ماهوش يلعب في ملعب في جرجيس وماهوش يلعب في جربة، بل سيلعب وسيخوض المباراة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وترجي جرجيس الحقيقة كان وجه حتى دعوة لصفته الرسمية لجماهير الأندية متاع صفاقس الكل أنها تدعمه وتساندوا وتشجعوا في المباراة هذه، داير طرح 1000 تذكرة، وأيضا يقول عندي عدد كبير من الزميتاسيون اللي باش نعطيهم للخلايا الأحباء متاع كل الجماهير نتاع الأندية في صفاقس، نادي صفاقسي، رالوي، عقارب، محيط قارقنا، تروازيس، الكل من تقدم ساقية الدائر وغيرهم، يقول لك نحاول المساندة. والحقيقة نحب نحكي زاد على النقطة هذه قبل نحكي رياضيا. شفت معناها حتى الجماهير نتاع الأندية تجاوب كبير، معناها كلهم يقولوا ورانا باش نكونوا موجودين وباش نشجعوكم وكذا. انا بالنسبه لي حاجه تفرح على الاخر انه القوز انديه تونسيه وانديه نتاع جهه اخرى بعيده جمله على جهه جرجيس واللي كلهم باش يشجعوا الترجي الجرجيسي في المسابقه هذه. نعم،
3: شوف هو فريق الترجي الجرجيسي راهو فريق محترم جدا ويفرض الاحترام والحقيقه بإداريه بالناس الكل اللي موجوده فيه. يعني اذا كان باش يخوض اي كومبيتيسيون الناس الكل باش يكونوا معاه. هذه هي قبل كل شيء، لانه نحكي ونحن راهو قبل الرياضه وقبل الكره كل شيء الاخلاق، وهذا هو اللي فرضه الترجي الجرجيسي في السنوات الاخيره. يعني فريق الحقيقه تحسه معناها قاعد يلعب للكوره للكوره، ما عندوش مشاكل، ما عندوش عداوات مع الناس حتى مع الفرق الاخرى. لذا وقت اللي يدخل ويخوض كومبيتيسيون كيف هذه باش تلقى الناس الكل مساندته، وهذا اللي يلزم يكون، معناها أنه الناس الكل تكون معناها مساندة للترجي الجرجيسي. أنا تمنيت الحقيقة أنه المقابلة يبدأها في إفريقيا وبعد يرجع للجرجيس، لأنه صعيبة شوية، لأنك تبدأ لهنا من تونس يلزم تخرج بنتيجة، وخاصة هي أول كومبيتيسيون اللي يلزم تخرج بنتيجة إيجابية وإيجابية جدا، لأنه غادي باش تكتشف باش تشوف شنو فما وشنو ما فماش. كنت نتمنى أنه يبدأها من برا ويجي لتونس على الأقل يكون في أريحية، حتى ولو كان كانت النتيجة اللي تكون برا يا نوعا ما مش مرضيه للترجي الجرجيس ينجم يتفاداها. ان شاء الله ان شاء الله على الاقل يخرج بنتيجه المباراه من هنا، وغاديك يعرف كيفاش يجري المقابله نتاع الرتور.
1: تنرجع نحكيو على المباراه، اللفته هذه والا الحركه والتجاوب اللي لقاه الترجي الجرجيسي مع الجماهير نتاع الانديه في صفاقس كل. خالد، ما نتفكر صارت هكا حاجة بالتجاوب هذا. أوكي عنا بعض الأندية اللعب وخارج ملعبهم، لكن ما كانش تجاوب ربما كبير برشا. لكن المرة هذه أنا متوقع برشا والناس الكل تتوقع أنه يكون فيها مساندة كبيرة للترجي الجرجيسي في صفاقس.
2: هذا اللي نتمناه، لأنه الحقيقة الترجي الجرجيسي كنادي يعني يفرض الاحترام على الناس الكل، وما تسمعش عمر ما كان نادي متاع سورس متاع مشاكل ولا عنده مشاكل مع أي نادي، بل بالعكس فريق ونادي محبوب من الناس الكل، يلعب الكورة والناس الكل نعرفوه اللي يلعب الكورة للكورة. ودونك الحضور الجماهيري باش يكون بريمون مهم، ممكن هو الحلقة اللي باش تخلي نادي الترجي الجرجيسي يعمل ماتش كبير. لأنه أولا الميدان الحقيقة أنا تمنيت يلعب في ميدان كيما هكا، في كيما الميدان تاع نادي صفاقسي، لأنه الفريق ساعة فنيا محترم جدا ويحب يلعب الكورة. في جرجيس يظهر لي ما ينجمش يعمل كاليتي جو كما اللي باش يعملها في ملعب الطيب مير، وديجا ريناه في المقابله نتاع نهار سبت
1: اللي
2: تعدى ضد نهار سفيخ. دونك من ناحيتين، من ناحيه انه تعود على الملعب لانه لعب فيه الاسبوع القادم وعمل فيه ماتش كبير على المستوى الفني. سكوندو الامكانيات نتاع النادي فنيه باش يلعب في ملعب ما هوش براتيكابل ولا امبراتيكابل باش يتقلق، وممكن يخليه ما يستعملش الاسلحه الفنيه نتاعو الكل. دونك الحلقه الوحيده اللي ان شاء الله تكون معاه هي الحضور الجماهيري، ولهنا نكون براتيكمون ولا بنسبه كبيره متاكد اللي النادي اللي ترجي الجرجيسي باش يعمل ماتش كبير ويعمل نتيجه ايجابيه اللي تخليه يمشي للسنغال في ماتش روتور بريحيه. المنافس نتاعو ما عندوش خبره الحقيقه، منافس ما لقيتش عليه معلومات.
1: ماهوش نجيك انا ديجا على المنافس،
2: ولا ماهوش من المنافسين، ماهوش جراف بار اكزامبل ولا تونغيث ولا الفرق اللي معروفه ديرنيرمون في السنغال. دونك هذا اللي خلينا ان شاء الله متفائلين اللي ترجي الجرجيسي باش يعمل ان شاء الله نتيجه ايجابيه، نتيجه اهم شيء. حتى ولو المانيير ماهيش باهي، المهم النتيجه اللي تخليه يمشي الماتش الروتور وحظوظ ويفرق للترشح.
1: بالضبط هذا هو. مادام كجبت انت على المنافس خلينا نحكيوا عليه تو نجيو للترجي الجرجيسي لانه عنده بعض الغيابات. ديامبرز الفريق هذا ساعه كمل البطوله في مركز متاخر، لكن خاض نهائي كاس السنغال لم يفوز باللقب. الفريق المتوج بلقب كاس السنغال اللي هو سان لويس، لكن الفريق هذا بعد ما توج بالكأس ما خلطش باش يتحصل على رخصة الأندية نتاع الكاف كيما عنا احنا الانخراط هذيك نتاع الرخصة، دونك ما خلطش ياخو الرخصة نتاعو باش يشارك في كأس الكونفدرالية. بالتالي الاتحاد السنغالي لكرة القدم قرر انه يمنح الشرف نتاع المشاركة للمنافس نتاعو في النهاية اللي هو ديان بارس، الفريق هذايا اللي الحقيقة حتى افكتيف نتاعو متواضع جدا الحقيقة، وكان حتى ترشحوا لنهائي ديجا الكأس بمثابة المفاجأة في السنغال. ما تشوفش العمل هذايا زاد نعيم النجم يشجع شوية ترجع ريس؟
3: أكيد هي فرصة يقول لك، لكن شوف أنا بالنسبة لي هنا راهو اللاعب الإفريقي قادر أنه يخلق الـ التفوق ويخلق وينجح في المباراة نتاعو بكل الطرق، لينا فما الفنيات راهو موجودين معناها اللاعبين الأفارقة وانا قاعدين نشوفوا فيهم الإضافة نتاعهم يعني في البطولة التونسية. ان شاء الله ان شاء الله تستغلوا الترجي الجرجيسي الانطلاقة نتاعها هذه، وخاصة انه تكون نتيجة على الأقل مطمئنة ومطمئنة جدا باش كي تمشي للسنغال غاديكا تكون في أريحية اكثر من اي وقت ممكن.
1: بالضبط
2: هذول اللي سمحني باش يشارك لانه وصل للنهائي، اما هو في الفريق ظلي ينشط في الدرجه الثانيه راه مش الدرجه الاولى نتاع السنغال، لانه فما حتى معلومه اللي هو موجود في الدرجه الاولى راه
1: لا ينشط في الدرجه الاولى داير. ها باش نعطيك حتى بعض النتائج الاخيره في البطوله قبل نهائي الكاس. أوكي. النتائج اللي قبل ما
2: باش يثبت نتاع السيزون هذه ولا قبل
1: لا السيزون هذه 24 مايو 2026 لعب نهائي. أوكي. الكاس 1-1 ثم
2: في البطوله عطينا البطوله هي خاطر ما لقيتش حاجه
1: في البطوله. الماتش الاخراني في البطوله كان 21 مايو قبل نهائي الكاس 3 ايام
2: درجه الاولى
1: اي درجه الاولى كان امام نديامبور، ثم قابلوا امام يونيفرسيتي داكار، ثم قابلوا امام كان امام تونغيث
2: اوكي ما تونغيث دونك في الدرجه الاولى
1: وكان فاز على
2: لانه الموسم اللي قبلوا طاح بالدرجه الثانيه
1: اللي قابلوا
2: اللي قبل
1: ورجع وعاود رجع كمل في المركز الاخير داير انا لقيت معناها كان في المركز الاخير راهو شح المعلومات هذيا راهو بالسيف معناها باش تحصلنا على المعلومات هذوما وداير حتى ماتشات البطوله ماهمش كلهم معناها موجودين كالمقابلات الاخيره حسب المعلومات في انه ما خاض حتى مباراه رسميه من هي الكاس 24 مايو 2026 ما لعب حتى ماتش رسمي نستناو تو المباراه الرسميه هذه، لكن يبقى فريق اللي في فورما كمل الموسم في انتظار خالد كيفاش باش يكون في بدايه
2: ان شاء الله ما يكونش في فورما هو صعيب راه باش يكون في فورما ماهوش كيما قلت لك ماهوش من الفرق الكبيره في السنغال ما الحذر واجب مقابله نتاع كره قدم لازم الترجي الجرجيسي يحضر روحه كم الفول اليوم الفريق عنده الحقيقه عناصر نتاع خبره عزز الفريق يعني عزز الافكتيف نتاعو بلاعبين مهمين كيما حمدي العبيدي اللي لي دو ماتش كان في مستوى جيد جدا والفريق يستحق كم الفول باش في سورتو في الكوتي نتاع الفينيسيون لانه قلت لك فنيا الفريق يبرودوي ان تري بو جو فهمت يلعب مليح الاتاك بلاسي نتاعو عنده اسلحه تفرش في الفريق يعني اللعب نتاعو متنوع يعرف يلعب الاتاك بلاسي في لي ترانزيسيون زاد عنده لي زارم نتاعو دونك يبقى من بعد تعرف كره القدم اهم شيء انك تحط كره في الفيلي تنجم تعمل دوميناسيون فرص كره ساعات ما تحبش ولا ما تمشيش اليوم خذا اللي ما اللي يظهر لي عاون برشا الفريق في الكوتي هذايا اللي هو حمدي العبيدي
1: بالضبط
3: ان شاء الله الفرص اللي تجي تتجسم انا براتيكمون الماكسيموم باش على الاقل كيف يخرج الترجي الجرجيسي هنايا غادي يكون مرتاحنا نوعا ما.
1: هذا هو عنده ثلاثه غيابات الجرجيس خاصه منهم زوج لاعبين الحقيقه مهمين جدا في تركيبه الجرجيس نحكيوا على الثلاثي اللي هما بسبب عدم التاهيل القانوني محمد او ذي الدين الجويني ولمجد الرجيلي قائد الفريق وايضا البيفو توسط الميدان الجديد حسينو دونك ثلاثي هذايا نعيمه باش يكون غايب على المباراه
3: خاصه لمجد الرجيلي الحقيقه مهم جدا
1: دونك زوز هذوما ثلاثه الملاعبين باش يكونوا غايبين اليوم مشارك امام الحقيقه تحدي كبير. نختم معك انت قبل ما نكمل مع خالد بالنسبه للجرجيس
3: اكيد هو تحدي كبير ما نتصور ان ترجي الجرجيسي قادر انه يخرج بنتيجه المباراه وقادرين انهم يجسموا الماكسيموم تاع الاهداف باش في السنغال غاديكا يكونوا المباراه يقوموا بها كما قاعدين يقوموا الفرق التونسيه نتاعو يعني اذا كان انت عندك المباراه يعني باش تكون مرتاحه نوعا ما في السنغال ونتصور ان ترجي الجرجيس باش تكون موجوده يعني في الدور القادم والمباراه باش تحسم من الملعب طيب المهيري
1: ان شاء الله هذا اللي نتمنيه. خالد ثلاثي يغيب لك في المقابل عندهم لاعبيه خبره كما قلت انت حمدي العبيدي اللي لعب مسابقات
2: خليل القصاب
1: سيف الدين الشرفي
2: سيف الشرفي برشا لاعبين عزز بهم الافكتيف نتاعهم اللي فيهم حتى شكون شارك في مسابقات افريقيه. لاريرغوش نتاع النادي الافريقي زاد نسيت اسمه ادم تاوس سامحني ادم كي نفس الشيء تعزيز ينجم يكون ينفع برشا للفريق على المستوى هذا الافريقي. ترى جيش حقيقه لي دو ماتش اللي في البطوله ورا وجه ممتاز كبدايه الفريق نتاعو تقريبا حافظ على 70-80% من الافكتيف نتاع الموسم الفارط عزز الفريق نتاعو باش يلعب يعني على ميدان يوالمو يوالم اللعب نتاعو كما قلت لك تقعد النقطه نتاع الحضور الجماهيري ان شاء الله الناس المغرومه بالكوره واللي يحبوا الفرق الكل ما تعرف اما شويه ساعات تتعصب ولو انه ترى جريس كما قلنا قبيله اللي هو رابح السامباتي نتاع الناس الكل ان شاء الله جماهير نادر السفيقسي وجماهير الجنوب بصفه عامه يساندوا الترجي في المباراه هذه.
1: واضح ان شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي وبالتوفيق لكل الانديه. نذكر الترجي الجرجيسي 3:30 نهار الجمعه امام ديان بيرز السنغالي، نهار السبت الاربعاء النادي السفيقسي في نيجيريا امام شوتينغ ستارز في كاس الكونفدراليه، وفي رابطه الابطال نهار السبت ايضا 7 نتاع العشيه في حماد العقبي في رادس نادي الافريقي امام جوليبا المالي. شكرا لك خالد المولي يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. شكرا لك نعيمه، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه عزيز. شكرا حسام، كان معك مهني ابراهيم، غدوه تلقاو زميلنا كريم مقني في سبور ماغ من 3 حتى للاربع. بعد شويه يجيكم رامي فوراتي في برنامج فان تايم على ديوان اف ام، ثم وقبل عفوا يجيكم الاخبار.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة. ديوان افام عسلمة. رئيسة الحكومة السارة زعفراني زنزري تبين في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة أنه رغم ما تطلع به المؤسسات والمنشآت العمومية من دور استراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العادلة، فإن عددا منها يواجه تحديات هيكلية متراكمة أثرت سلبا على توازناتها المالية وكفاءتها أدائها. ورئيسة الحكومة تشدد على أن هذه الوضعية أفضت في حالات عديدة إلى عجز هيكلي حاد أصبحت معه استمرارية نشاط بعض المؤسسات رهينة الدعم المالي المستمر للدولة، بما شكل عبئا متزايدا على المالية العمومية دون أن يرافق ذلك تحسن ملموس في مؤشرات النجاح أو جودة الخدمات، مما يقتضي وفق المنشور تسريع مسار الإصلاح الشامل. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ ومدير المعهد المتوسطي لزراعة بيباري يؤكدان في لقاء جمعهما اليوم على مزيد توطيد علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة الفلاحة والمعهد ودعم المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على القطاع الفلاحي والتنمية في تونس. ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة فقد بحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجالات ذات صلة بالقطاع الفلاحي والموارد المائية والتنمية المستدامة. رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية ذياب تؤكد أن قطاع الحلويات والمرطبات في تونس يمر بأزمة خانقة في ظل تراكم عدد من الإشكاليات التي ساهمت في توسع السوق الموازية وانتشار المحلات العشوائية، ما انعكس سلبا على نشاط المؤسسات النشطة في القطاع المنظم. وذياب تضيف أن حجم القطاع الموازي يمثل حاليا نحو 70% من المؤسسات المصنعة للحلويات مقابل حوالي 50% خلال السنوات الماضية، داعية السلطات المعنية إلى تدخل للنهوض بقطاع الحلويات والمرطبات ومعالجة الصعوبات التي يواجهها.
2: كل ما تزيد المشاكل، كل ما تزيد حاجات اللي هما امبريفيو، كي مثلا نقص المواد الاوليه ولا هذا انقطاع التيار الكهربائي ولا انقطاع الماء ولا شكون اللي باش يطلع في الشامبينيون، هو القطاع الموازي على خاطر فرصته هو يستعمل ماء ماشي البير اللي هو كيف كيف بالنسبه للضوء يخدم دون لي نورم ولا ما يخدمش دون لي نورم سي كيف كيف، ويبيع لك على الانترنت اليوم تلقى رقم غدوه الرقم نتاعه ما عادش تلقاه، كان عمنا ولا وصلنا ال 50% 60% تو والله العظيم تسمى فور بروبابيليتي في 70% تو، وين ما تمشي في اي نهج في لاباتيسري تخدم باتيسري، راني كنقول قطاع المرطبات راهو يشمل كل شيء، يشمل سالي يشمل معجون يشمل جاتو اوروبي ولا تقليدي ولا اللي هو كله قطاع مرطبات. اليوم نلتجئ للسلطه العليا انها تراعي هالقطاع هذا اللي قاعد راو يضمحل بمرور الزمن، خاطر هو يساهم بنسبة مئوية كبيرة في الاقتصاد متاع تونس.
1: وفي الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول أثناء تفقد قوة تابعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة إن الكيان المحتل لن ينسحب من القطاع، مشيرا من منطقة الخط الأصفر إلى أن الاحتلال يسيطر على المنطقة وأن جيشه لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط. برنامج الأغذية العالمي يدين اليوم وبشدة الهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين تابعة له خارج مدينة دالنك في ولاية جنوب كردفان، مما أدى إلى أتلاف أكثر من 50 طنا متريا من المواد الغذائية الإنسانية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع رامي الفراتي في فان تايم.

0: Publicité.
1: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: Vous écoutez D1FM.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم فن تايم فن تايم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا انتم تسمعوا في فان تايم انتوا حتى للسبعه متاع العشية كالعاده نعملوا بكم دور على اهم مصاير على الساحه الفنيه والاحداث والتظاهرات الوطنيه في علاقه بالمجال الفني والثقافي نحكيهم بعد شويه في الو فيستيفال يا اعزائي المستمعين على تظاهره اثر الفراشة في جابس كالعاده ضيوفنا يكونوا موجودين معنا في ساعتنا الثانيه وساعتنا الثالثه نكونوا فرحانين باستقبال عصام عبسي بعد شويه الفنان والممثل الموجود في برمجة أيام قرطاج الموسيقية قريبا كيف كيف في ساعتنا الثالثة باش يكون معنا طارق الحناشي صديقنا طارق نحكيه على الستاندأب جديد وأهم ما عنده في علاقة بالأعمال الفنية هذا وأكثر من تو الفقرات متاعنا باش يكونوا موجودين بيانسور تابيروج مع صديقتنا جيهان وصديقنا رضوان بعد شوية يكون معنا زادة في فان تايم هذا وأكثر من تو حتى للسبعة الموسيقى زادة موجودة معنا أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل هذا خلاص مع شوية موسيقى تراه نبدأ بها ندخل شوية في الأجواء نسلم عليكم نسلم على العباد اللي شادة ثنية مروحة إن شاء الله طريق سلامة سيسر ويحكم دبا دبا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام سيدي ويسالك تتسويت على ديوان FM معكم

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
0: فان تايم فان تايم
2: الأربعة و44 دقيقة على ديوان فهم. هذه فان تايم، احنا معاكم حتى للسبعة. لتذكير في ساعتنا الثانية بعد شوية يكون بحذانا صديقنا عصام عبسي ونحكيه أكثر تفاصيل على مشاريع والفنية مقبل ذي طبع وقاية المهرجانات وقاية ألو فيستيفال.
0: فيستيفال
2: اليوم نحكيه على مهرجان أثر الفراشة من جابس، يعود في دورته الثامنة من 2 حتى 6 سبتمبر في موعد ثقافي يحتفي بالشعر والأدب والفكر، ويختار العام ذي الشعر والرواية الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله يكون هو المحور للدورة هذه تحت شعار سيطلع من عتمتي قمر. هيد خلينا نحكيه بأكثر تفاصيل في علاقة بالدورة الثامنة ذي باختيارات البرمجة وحضور إبراهيم نصر الله وأهداف التظاهرة ومستقبلها. معنا يكون معنا نستضيفوه في ديونا فين فرحانين برشا مدير تظاهرة أثر الفراشة سيد خالد الحمروني. سي خالد هلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا
3: بك وشكرا على الاستضافة.
2: نشكرك برش على قبول التدخل معنا في فان تايم. سي خالد نحكي على أثر الفراشة اللي يوصل اليوم للدورة الثامنة، شنو اللي تبدل بين التظاهرة الأولى وما بين التظاهرة اللي وصلنا لها اليوم؟
3: هو يعني التظاهرة قاعدة تتطور من دورة إلى أخرى. ربما الإضافة اللي في هذه الدورة هو انفتاحنا على محيطنا العربي، هناك حضور عربي واضح ومكثف في هذه الدورة على مستوى الفني وعلى مستوى الشعري. وكما أسبقت وذكرت الدورة هذه باش تكون حاملة لاسم الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني الكبير إبراهيم نصر الله، وحضور أيضا قامات شعرية أخرى على سبيل الذكر الشاعر المصري المغني.
2: العام ذي اخترتوا شعر ورواية الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله كمحور للدورة، علش وقع الاختيار ذي بالذات سي خالد؟
3: هو لبعض التصحيح فقط، مش محور هو. وإحنا في ضمن خصوصية التظاهرة في كل دورة نختار شخصية سواء تونسية أو عربية تحمل اسم دورة تحمل اسم هذه الشخصية، مثل ما كان في الدورة قبل سابقة الشاعر الكبير أبو فتحي، مثل ما كان صديقنا الفنان مدرس شمان. هذه الدورة حاملة لاسم مثل ما ذكرت الشاعر والرواية الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله. التظاهرة بصفة عامة تقوم على عدة وجه، الفقري هو الشعر وبقية الفقرات مكملة به. يعني هنالك الفقرات القارة مثل ما تعود على جمهور الفراشة، الألفيات الشعرية، هنالك العروض الفنية والطربية، هنالك أيضا ندوات فكرية وورشات فنية.
2: دونك نحكي على تظاهرة تجمع بين الشعر والرواية، النقد، الموسيقى، الفنون. ليكيليبر كيفاش خلقتوه سي خالد في علاقة بالبرنامج الثري ذي؟
3: والله صديقي ربما أقول لك قد يكون هي ميزة التظاهرة أننا لا نخطط عادة، يعني التحضير لأي دورة كانت التحضير البرمجي يتم حسب تفاعل ضيوفنا المشاركين. يعني التظاهرة أهم خصوصية فيها هي المنحة التطوعي وقامت على الجانب التطوعي. إذن حسب إبداء الرغبة من المشاركين في هذه الدورة تتحدد أوجه الدورة، معنا على مستوى الأمسيات الشرعية، على مستوى الفنية.
2: واضح.
3: بالله سمحني في
2: المحل
3: وقت نحكي على المنحة التطوعي لأن مهم جدا ذكر هذا، وهو ما يحسب لضيوف هذه الدورة وكل الدورات السابقة أن كل ضيوفنا الحاضرين من تونس أو من خارج تونس يأتون على نفقتهم الخاصة.
2: وحدهم وحدهم معناها في شكل تطوعي معناها.
3: يعني قلت لك على مستوى مثلا الجانب الفني والطلبي هنالك عرض مشكل عرض سوري في الحدود الحلبية لفعل الفنان مجد الأصيل وقادم على منصة خاصة، هنالك الفنان اليمني سؤال مصري، هنالك ضمن عروضنا فرقة ليبية في إطار عرض مشترك تونسي ليبي، فنان ليبي عمر الفتوري، ومشاركة شرفية للفنان القدير رشيد الحاجي. إذن هي سعرات متنوعة. أيضا لدينا عرض للفنانة التونسية المقيمة ببلجيكا غالية بن علي وعديد الفقرات الأخرى.
2: في علاقة بالإقبال سي خالد، والله سؤال مهم توفيق في علاقة بالدورات السابقة، الإقبال كيفاش كان؟ كان فما حضور جماهيري خاصة الفئة متاع الشباب، معناها فما إقبال ولا لا؟
3: هو للأمانة معنا الإقبال نوعي معنا مميز
2: طبعا بطبيعة،
3: لكن كل الدلائل تقول بالنسبة للدورة هذه هو باش يكون ثم إقبال كبير، لأن صار تفاعل مع فقرات الدورة هذه اللي حكينا عليها، حتى على مستوى التغطية الإعلامية يعني كانت مختلفة بشكل كبير، و ربما زاد هنالك عامل آخر وخصية أخرى من خصية تظاهرات وخيار لا بديل عنها بالنسبة لنا، أن الدخول إلى كل عروضنا الفنية يكون بشكل مجاني. هذا خيار منذ البداية اخترناه، والهدف منه هو كما ذكرنا التشجيع على الإقبال على نوعية الثقافة البديلة أو الثقافة الجيدة، نوعية عروض مختلفة. أعطيك مثلا ذكرتك بشكل عرض الاستتام للفنانة اليمنية سؤال المصري في جابس، يعني على مدى تاريخ المهرجانات في جابس أول مرة بشكل تم فنان يمني في جابس، يعني ما سبقش أن صارت مشاركات يمنية في إطار مهرجانات وتظاهرات، وهذا ربما يحصل أيضا لأثر الفرنسا.
2: والله جيني سؤال سي خالد، تو في علاقة بالميزانية تقريبا قديش، خاطر نحكيه على حاجة معناها ما فيهاش هدف ربحي إنه الجمهور الدخول الكل نحكيه مجاني، دونك الميزانية تقريبا منين تجي كيفاش بالضبط؟
3: مشاش نعطيك بين الواقع بين ما هو متوقع، يعني في عملية حسابية صغيرة منها، قلنا مثلا انه كان فعاليات الدورة الثانية هذه كانت مدفوعة، يعني عندي حوالي 15 يعني مشارك عربي بين فنانين وشعراء، قلنا لو نفترض ان باش نقطعوا نتذكرهم باش يكون دخل حساب الإقامة والإعاشة وما إلى ذلك، وقلنا ممكن توصل تكلفة ما بين 190 و200 مليون. بينما وقع هذه التظاهرة أو هذه الدورة لن يتجاوز 20 أو 25 مليون، وهذا المبلغ فقط في الجانب اللوجستي، يعني ما عنده حتى علاقة بالمنحة أو غيرها،
2: تنظيم لأكثر لأقل.
3: ولا من خلالكم إذا ديوانا فهم نتمنى فعلا ما جرت ثقافة تلك الفت لنوعية هذه المبادرات اللي مش هني يقولها، قال تقريبا كل الإعلام اللي تابع الدورات السابقة أن التظاهر أثر الفراشة هي تظاهر نوعية مختلفة، يعني صحيح. تقريبا ما تجيبش تلقى تظاهر أو مهرجان في تونس بهذه الكيفية، يعني كيفية أو الجانب الملح التطوعي، أنا كل ضيوفه يأتون على نفقتهم الخاصة،
2: مدى التزامهم بالفكرة وبالحلمة وبالتظاهرة ككل، معناه والله بالحق مهم برشا والعبيد إنها تجي كضيوف يجيوا على حسابهم الخاص.
3: وصديقي وللأمانة وكلمة حق من أجل من يساهم معنا في أثر الفراشة أثر الفراشة ويكون في إطار المنحة الثانية كما كانت قلنا المرحلة الأول تطوعي، المرحلة الثانية هو تشاركي. يعني هنالك عديد من الأصدقاء ومحبي ومريدي أصل فراشة يساهمون أيضا على نفقاتهم الخاصة في كل ما هم الجانب اللوجستي من إقامة وإعاشة وغيرها، المساهمة الرسمية وأقول بكل وضوح هي فقط من مدرية الثقافة فني ونقف عند هذا حد فقط.
2: واضح واضح سي خالد بيه. في سؤال أخير باش ما نطولش عليك في علاقة بأثر الفراشة، هل فما تصور أنه يتطور المشروع أكثر يمشي عربيا؟ ما نعرفش فما توجه نحو حاجة كما هكا ولا
3: هو أكيد هو انطلاقا من هذه الدورة يعني مثل ما ذكرتك يعني حوالي 15 مشاركة عربية أعتقد أن انفتاح مهم على محيطنا العربي يعني سنة الفارطة كان فقط حوالي 3 مشاركات عربية اليوم تقريبا 5 مرات أضعاف الدورات السابقة. أعتقد أن هذا تمشي ماشي أنا مش المهم مثل ما ذكرت ونحن نتحدث عن الدعم لا نطلب شيئا لأنفسنا لأن في بناية المطاف مثل ما ذكرت يعني نطلب دعما لتتطور هذه التظاهرة المهمة والمختلفة فقط.
2: واضح واضح سي خالد. والله وجدتني معلومة أنا توا يا أخي جعفر الجاسمي بش يكون ذيف في أثر الفراشة ولا
3: ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله جعفور باش
3: يكون وايضا ممكن يفوز بنسبه كبيره ان شاء الله وعدني صديق معروف ماهر ضيوفك اصدقاء وليس مثل
2: ان شاء الله بذا ان شاء الله بالتوفيق ليكم. ونسلموا برشا على الجعفور اللي يحرص ديما هكا انه يسمع ديوان فين في الاوقات الكل ما شاء الله عليه خور الجعفور
3: لا لا
2: عايشك سي خالد
3: صديق جميل
2: طبعا طبعا طبعا سلموا عليه برشا الجعفور. نشكرك برشا سي خالد الحمروني مدير تظاهرة أثر الفراشة في جابس. جعفور أمورك مريقلة إن شاء الله نتقابلوا على قريب عاد وكذا ونفهموا رواحنا وإحنا نسلموا عليكم ونقول لكم إزالة معكم في فان تايم حتى لسبعة متاع العشية ديجيتال ويف استوى على دي وان اف ام راجعين في ساعتنا الثانية بعد شوية.
0: فان تايم مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك.
1: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على دي وانا فما. البارحة غرة سبتمبر دخلت شركة أبل في حقبة جديدة وبدلت سون باترون اللي خذا بلاصة تيم كوك بعد 15 سنة كاملة على رأس واحدة من أقوى شركات العالم. جون تيرنيوس أصبح هو سي او دابل وإلى رجوع لكونسي دادمينستراسيون في عمر 51 سنة هو اللي عطى اشترى حياته في خدمة أبل اللي التحق بها سنة 2001 بعد ما كمل دراسته وتحصل على شهادة اون انجينيوري ميكانيك من جامعة بنسلفانيا. جون تيرنيوس كان هو وراء الانجينيوري ديز ايفون ايباد ماك الأبل واتش ليزربود وحتى الفيجن برو وكان لعب دور مهم جدا في اطلاق لي بوس ميزون دابل سيليكون واللي من خلالهم تمكنت شركه كوبرتينو من الاستغناء على انتل على كل سي زاباي ماك. اول تيست حقيقي لجون تيرنيوس باش يكون يوم 9 سبتمبر القادم موعد لا كينوت دو لا رونتري تاع ابل واللي باش يقع فيها الاعلان الرسمي على العائله الجديده رقم 18 دي ايفون وجديد ايضا اللي يتمثل في الايفون الترا او الايفون فولد اول جهاز يتطوي لشركه ابل. قبل خروجه كتب زاد تيم كوك رساله وداع لكل زملائه في اخرها قال انه يحب هذه الشركه واليوم اصبح عنده مركز جديد في أبل هو البريزيدون إكزيكوتيف دو كونسي واللي يلعب دور أكثر دبلوماسي وباش يكون فيه هو من يتواصل مع لي غوفرنمون إي لي ريغولاتور. أعلنت الشركة الصينية هواوي عن موعد إطلاق هاتفها الجديد الميت إكس تي 2 في نسخته الثانية يوم 7 سبتمبر المقبل في حدث خاص بالبريزونتاسيون أوفيسيال. المعروف على هذا الهاتف أنه أول سمارت فون بليابل سور 3 وأنه غالي الثمن وماهوش متوفر في كل أسواق العالم وزاد ذو جودة كبيرة. جديد في الفيرسيون 2026 أنه نقل على الإس 26 ألترا تابع لشركة سامسونج وأضاف مود كونفيدونسياليتي أي لما الهاتف يكون قدام المستعمل كل شيء يكون عادي لكن كل من حوله ما ينجموش يشوفوا حتى شيء وتصبح الشاشة سوداء. إليزيبل. الفرق ما بين هواوي وسامسونج هو أن شاشة الاس 26 ألترا كبرها 6.9 بوس أما شاشة الميت إكس تي 2 هي 10 بوس أي برسكو لو دوبل وحماية المستعمل من نظرات الفضوليين أصبحت أولوية. شركة هواوي باش تطلق سون بروشان فلاكشيب يوم 7 سبتمبر وتم فتح لي ريزيرفاسيون في الصين. الإكس تي 2 ما عادش باش تتوا سو فورم دان زد لكن مشاو فورم تاع أو كيما عملت سامسونج بهاتفها الجالكسي زد تريفولد. الفيشة تكنيك نتاع الميت إكس تي 2 فيها 16 جيجا دو رام ستوكاج انترن يعني يبدا من 512 يوصل حتى ل 2 تيرا اوكتي. البروسيسور باش يكون لو فامو كيرين 9050 برو والموديول فوتو فيه 200 ميجا بيكسل. هذا الكل سورا انيمي بار لو سيستيم ديكسبلوتاسيون ميزون الهارموني او اس. لحد الان زاد ما نعرفوا حتى شيء على الثمن الحقيقي ولا تاريخ اصدار هذا الهاتف الذكي في باقي انحاء العالم. نقعد مع شركة سامسونج الكورية واللي تواجه في عدة مشاكل في انجلترا، فين اصدرت محكمة بريطانية حكم ضدها يقضي باجبار سامسونج على دفع مبلغ 11.6 مليون دولار لشركة سواتش بتهم تقليد علامتها التجارية. الحكاية عندها برشا، واي منذ عام 2015 وقت اللي سامسونج اقترحت ديكادرون نوميريك يفكرونا بعشرة ماركات متاع ساعات على منصتها الجالكسي اب ستور. واحدة من الشركات المتضررة كانت سواتش واللي التجأت للقضاء وربحت سون بروسي ان لندن بعد عدة سنوات بتهمة الكونترفاسون دو كادرون دو مونتر نوميريك. سواتش جروب كانت طلب مبلغ 170 مليون دولار دو دوماج انتيري، وكانت إجابة سامسونج وقتها صادمة ووفرت كان مبلغ 301 دولار فقط. أخيرا القضاء الإنجليزي قرر يوم 26 أوت الفارط أن سامسونج مذنبة وأنها لازمها تخلص 11.6 مليون دولار للهولوجي سواتش. سامسونج قالت أن لي كادرون بروبوزي على منصتها من 2015 إلى شهر فيفري 2019 ما جابوا كان 160 ألف تيلي شارجمون، ولي غوفوني جينيري ما فوتوش الألف دولار. في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا العشرة ماركات اللي وقع تقليد ساعات يستناوا في القضاء الأمريكي وينتظروا في الأحكام اللي تطالب بدفع غرامات مالية خيالية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك.
1: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم.
5: Publicité.
6: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوض حاتم السميري يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. وتندرج هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البنك المركزي التونسي والهيئة، واستجابة للحاجة المتزايدة إلى مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر المرتبطة بها. وترتكز الاتفاقية على جملة من المحاور تشمل بالأساس تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني بين الطرفين، وإرساء آلية واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة. كما تشمل دعم مشاريع الابتكار المالي الرقمي وتطوير الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب مواكبة تطوير منظومة التمويل الأخضر والمستدام وتعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسات المالية. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن فتح باب تسجيل اقتناء الاشتراكات المدرسية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ابتداء من يوم أمس الثلاثاء. والمكلف بالإعلام بالشركة محمد علي برجي يؤكد أن عملية تسجيل لاقتناء الاشتراكات تتم إلكترونيا لتبسيط الإجراءات وتجنب الاكتظاظ. الإدارة الجهوية للصحة بزغوان تعلن استئناف نشاط وحدة الأشعة بمركز الصحة الأساسية بصواف إثر تركيز طاولة أشعة رقمية حديثة ممولة من قبل وزارة الصحة. وتندرج هذه التجهيزات في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتعزيز تجهيزات مراكز الصحة الأساسية، خاصة بالمناطق الواقعة ضمن الخطوط الأمامية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي الشأن الدولي، استشهد شخص وإصابة آخر في غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال على مدينة نبطية جنوب لبنان صباح اليوم، وفق ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام. الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ تعلن اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت الأسبوع الماضي منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل و4216 مفقودا. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا في تيبت وفقدان 541 آخرين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرك، ويتواصل مشوار الآن مع رامي الفوراتي في فان تايم.

0: سميرة سعيد على الفيلت. وصلنا للخمسة وخمستاشر دقيقة على ديوان اف ام. انتم تسمعوا في فان تايم.
1: فان تايم
0: يلا سيدي، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية. مازلنا مواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية. شكرا على الاستماع وشكرا على تفاعلاتكم على الباج يوتيوب تاعنا ديوان اف ام. نشكروا برشا العباد اللي تسمع فينا في كراهبها تاو مروحين دوبل سيونس كذا طريق سلامة سيس روحكم في الكياس دبا دبا. ونسلم عليكم وعلى الصغيرات اللي تسمع فينا زادة في الكراهبة. كما قلنا لكم ضيفنا في ساعتنا الثانية نجم من نجوم تونس اللي شبابيين هذاك الجو الحلو بتاعنا خونا عصام عبسي. اهلا وسهلا عصام، شنو عامل؟
2: سي على الاستضافه ويرحم والديكم خويا، وان شاء الله نكونوا في ظل عليكم. اما انت كيفاش تبدلت تو كيفاش وليت تبيت تصدمت؟ كنت تحكي معي برا، كنا في مود هكا خلطت ودوز بالسيونس
0: ضو ما كنا خلاص
2: خذيت بيرسوناج بالكدا خويا تبارك الله عليك.
0: عايش خويا عصام، شنو احوالك؟ شي الامور صحه
2: والله سوا. الحمد لله كيما تونس الكل، ان شاء الله ربي يخفف وان شاء الله ربي ان شاء الله زين ان شاء الله جاي خير.
0: امين.
2: باللي صاير الكل فما شويه تفاؤل لازم يقعد عنا باش نجم نقدموا كهو ان شاء الله ربي معنا
0: ان شاء الله. عصام عبسي فنان عرفناه مره
2: جيس لحظه بس ايه. سمعني ان نحب نشكر يزيد بالهادي على خاطر بدل وقته على خاطر باش نجمنا نحضر الحضره ايه. ميرسي يزيد
0: والله. يزيد مساهم يعني موعد معنا في البرنامج ربي يفضله. خونا يزيد كما قلنا عصام شفناك في التمثيل فرض حضوره في اكثر من تجربه، اليوم يرجع لجذوره الموسيقيه من خلال عرض قمح المدينه اللي باش يكون حاضر اللي باش يكون حاضر في ايام قرطاج الموسيقية نهار 7 أكتوبر وسط برمجة تجمع أسماء وتجارب من تونس ومن خارجها. اليوم مش نحكيه على قمح المدينة، تحذيرات الكواليس على العمل الجاي زادة مع صديقنا عصام. قبل كل شيء كيفاش شفت هالبرمجة متاع أيام قتاج الموسيقية المرة هذه في الدورة هذه؟
2: والله أنا كولد الموفمون اللي يصير في سوسو في الجي سي سي ولا في جي تي سي جي ام سي جي كو سي نخدم معناها ديما في التظاهرات هذيك من عندي برشا معناها. وكأرتي كان قربي معناها اكثر عبد يخدم في الحقل الفني ولا الحقل الثقافي كما نقولوا اكثر منه كعبد فاعل ارتستيكمون بالبروجيات نتاعو الكل. بيان سور عندي افلام تعدت في جي سي سي، عندي مشاركات كانت زاده في المسرح. انا كعبد مغروم برشا بالثقافه التونسيه ونحب نكون فاعل ونحب نكون موجود. صبيت دوسي في جي ام سي وكنت فرحان برشا برشا اللي تقبلت من جمله 370 دوسي. ليفينمون باش يكون ان شاء الله في سنتر فيل ومن نجمش نزيد نعطي ديتاي اخرين. في كان في التحضيرات مع امين سعدوني كبرودكتور مع دي ميوزيسيان باهين برشا معناها من خيرت معنا في تونس باش نحاولوا نعملوا ريفورميلاسيون باهي لموزيكتنا. نحب نعديو ايفينمون باهي سيرتو فما كيما نقولوا نقطه تحول ولا نقطه تقدم ولا اللي هي باش تكون ما نعرفش فما حاجه اخرى بعد
0: الابجريد باش يكون موجود.
2: صحيح
0: في
2: انا هذايا هو بابا عندي برشا نعمل في الراب، عندي 20 سنه نعمل في الراب. تطورت انا كعبد، تطورت موزيكتي كعبد، تطورت فكرتي، قدمت حبيت نكون عبد مخير معناها في برشا حاجات. سينو هذا هو كما فسرت لك معناها ما يكون كان شرف وكان فخره كبيره برشا انك تكون موجود في ايام قرطاج الموسيقيه كفنان معناها تونسي موجود خارج من الهيب هوب التونسي من فن الشارع التونسي بالتقدم اللي عملته الكل بالايفوليسيون بالفورماسيون اللي واحد عملهم بالحاجات اللي بالتصليحات اللي عملهم بكل شيء معناها يكون حاجه.
0: عصام كي سبيت الدوسي كنت متوقع انه يتقبل قبل كل شيء ولا؟
2: قسما بالله العظيم لا، جوست تعديت قدامي مرتين ومايا شكون زاد نوجه لها تحيه اليم. مايا شكون قالت لي علاش ما نصبوش الدوسي؟ راهي ساهله تنجم تخدم. وخوله حسني زاد عاونتني برشا اني كتبت معاها. حكيت شويه مع المجموعه اللي دايره بيا، قلت اش قولكم نعملوا هكا وهكا وهكا. خذيت الموافقه الاولى نيه معاهم وقلت نصبوا، ما كنتش نستنى باش يوافقوا.
0: انا صابين عملنا اللي علينا.
2: صحيت وانا ذيك الفكره تولي عايش بها معناها ريتكي نعمل ماكسيمومي. هي الفكره جايه من الرجبي معناها قول لك كتاب ماكسيمومك باش تربح تنجم تخسر معناها اذا كان عملت الماكس باش انت تربح. الفكره كانت هكاك ان كتبنا عملنا دوسي اون بون يونيفورم قدمنا فيه حاجه جديده حابين نجيو بحاجه ترفلتينا بالحق. مانيش باش نسمعوا العباد شنو يحبوا يسمعوا بالضبط، نحن عندنا فكره مانيش نلقاو في حلول زاده، نحن نسالوا في اسئله اخرين. نحبوا نلقاو طريقه نقاش وطريقه تعامل مع الاكسسوار الجمهور اكسسوار مع الزارتيست اللي نتعاملوا معاهم. وهذا هي تقديم القدام معناها قدمنا صابينا دوسي استنينا سمعتي فما 370 واحد صاب وخذوا منا 12 ما تنجم تكون كان حاجه تفرح برشا معناها
0: لانه اختيار الدوسي يعتبر نجاح في حد ذاته
2: معناها وين الفاليداسيون تو قاعدين نركحوا في الكونستركسيون ما نكذبش عليك راني انا عشت برشا حاجات كحلمه معناها عشت دي تورناج عشت دي بيرسوناج عشت مسرحيات عشت خرجات وكل حاجه عندها القوم تاعها من العائله ذيك الاحساس اللي حسيته نتاع اعمل ماكسيموم كعملها بصدق سيرتو وكي نقولوا بصدق راهي مش لغه خشبيه معناها كون صادق مع الناس اللي دايره بيك كون صادق مع روحك وشوف روحك هزها للماكس نتاع الليميت نتاعها وعرف ليميتك سيرتو ما مت مت مت مت تعاندش ما تقول هما عامل وانا نعمل ماذا بينا ننقلوا الفازه هذيك والله وجدت هبل عنده مش هكاك الحياه
0: صحيح.
2: مش هكاك
0: دونك تنجم تعتبر انه المرحله انه قبول العرض والدوسي في حد ذاته هذايا حاجه وصلتوا هدف كان يعتبر بالنسبه ليك
2: ولا خويا نحكيو على ايام قرطاج الموسيقيه معناها تحب ولا تكره مش انا باش نجي نشكر ايام قرطاج الموسيقيه ولا انا باش نعطيها اعتبارها ولا باش نعطيها قيمتها معناها نحكيو على ايام قرطاج الموسيقيه C'est un événement عريق معناها الفستيفال كامل الناس تتمنى تحضر فيه مش تتمنى سو برودوي اوتون كارتيست الناس تحب تحضر فيه كعباد تخدم دي بينيفول يقولوا قدمنا في حياتنا لي تكنيسيان الكل يحبوا يخدموا في ايام قرطاج الموسيقيه فخر للبلاد لان عندنا فستيفال من الكاليتي هذيك وفخر لي انا اني حاضر فيه اوتون كارتيست اوتون كرابور سورتو اللي جاي من الموفمون هيب هوب اللي قاعده تتحارب تو بليزومو وقاعدين يحكيوا في برشا حكايات علينا نحن تقول نحن اللي ما عملنا شيء دخلاء معناها كيما هكا هو هذا هو انا نحس وانتو نزيد في رشه الملح نتاعي معناها من شيرتي والله هم معناها كبر لا شيء من شيرتي وكا هو
0: بمور ضميري انا على الاقل ضميري مرتاح
2: انا مرتاح والله ربي العظيم قدم انا احكي لك وشويه معناها بكل توسكي سباس معناها وتور بتعبها بقله امكانياتها في اوقات معينه بالضيعه في اوقات معينه من هذا الكل وهذيك هي القوم تاع الحياه كان ما تتعبش على حاجات وما تحسش قيمتهم بالحق مش لازم تكون به في كل شيء ومو البارتي نتاعك قدها بالقديه فهمتها
0: توا تقريبا ما زال شهر ونص على العرض نحكي واقل شويه
2: شهر وخمسين بالضبط حاسبهم زاد
0: بالنهار بالنهار بالنهار هذاك التحذيرات قاعده تقدم بالقديه حاضرين
2: قاعده تقدم بالقديه نحن ليكيب كي تبدا منا ببعضها وليكيب الريسبكت سورتو معناها وتريسبكتي كل واحد خدمة الآخر وتفهم لي الكونفيونس هي انك انت تخليني تعمل نعمل البارتي نتاعي ونخليك تعمل البارتي نتاعك وكتلسين في وسط الجروب والحديث هذاك اللي انا عشت وشفت كيفاش حتى مشاريع كبيره صحيح. وشفت انه ليكيب اوموجين وكيف تدز مع بعضها قداش نجم تقدم القدام انا نحب نكون في البارتي هذيك ليكيب اوموجين فيها مع بعضها تحب بعضها مش تحب بعضها نتاع واي واحلانا النوم نتاع نحبوا بعضنا نحبوا نعاونوا بعضنا ناخذوا البارتي الباهي اللي في بعضنا
0: صحيح.
2: ونجم غض الطرف على حاجات انت ماكش بيها
0: والاخر اللي معايا وحتى كان ما كملش انا نمشي ما غير ما نقول نكمل معاه البارتي نتاعه هذاك راه مهم برشا
2: مانيش نستنى لك في الغلطه صحيح. انا باش نماركي ونقول لك هاي انت راك عامل 6 غلطات وانت عامل 3 وانا الوحيد اللي ما عملتش
0: مش انا شفنا ريزلتات على المنتخب صاير هكا في التخمين
2: انا كيك ما فهميش
0: مازال باش نحكي باش نعطيو حق ليكيب الكل والولاد اللي قاعدين يحضروا يلا سيدي احنا فاصل صغير راجعين ما تبدلوش معنا في فان تايم
1: فان تايم
3: Publicité. مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومستحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه

0: تايم
1: الخمسة وستة وعشرين دقيقة على ديوان FM. مازلنا معاكم في فان تايم وما زال ضيفنا في ساعتنا الثانية عصام عبسي. نحكيه على عرض قمح المدينة اللي بش يكون حاضر في أيام قرطاج الموسيقية نهار 7 أكتوبر من الشهر القادم. نزيد نحكيه أكثر على العرض عصام في سيخته الحالية. هو نفس التصور اللي بديته به وإلا تطور العرض مع الوقت ومع الوضع وبشوية
2: حكينا بشوية حكينا شوية هم اللي تكست موجودين من قبل الموجودين الريكريتور نتاع الموسيقى هي اللي قاعده تقدم. مازلنا انفاس عندنا مشكلات باهيه خدمنا عليها برشا من قبل راه من اللي صبينا من قبل ما ناخذ الموافقه الاولى هنايا ديجا نحن عندنا فكره بويسكو نحن تعدينا الجروب هي بيدها بريسك اللي ميوزيسيان معناها خدموا معايا في كسوسوا في رجوج ولا في النوبه قبل وطلعنا مع بعضنا ومزكنا وعملنا كارتاج وعملنا الجروند فيستيفال عملنا سفيق عملنا بنزرت عملنا حمامات فهمت شنو معناها بلوز وموان نعرفوا بعضنا نعرفوا الانرجي اللي تتعدى بين بعضنا كل ما نقعدوا نحكيوا على فازه نتاع انا وحدي نتاع نعملوا سبيكتاكل نتاع موسيقى واحد وبافيك دي انسترومون معنا باند ديما نزيدوا نطوروا معناها قاعدين عندنا سكلات قاعدين نقدموا بها بشوي بشوي بيان سور شابوتي من امين سعدوني شابوتي ساعات من عند حمزه بوشناق شابوتي من عند ذرار من عند بشير الاولاد اللي تخدم معنا معناها الاولاد اللي ميوزيسيان اللي معنا خاطر ديما رايهم اصلح ومن بعد التو بور لو مومو الخدمه 90% كامله معند في البراي سيرمون باش تزيد حاجات وتنقص حاجات وكان كان كان القران راه صحيح معناها نجم نصلحه ما فماش حاجه ما تتبدلش ما فماش حاجه ما
1: تتمسش وكذا
2: وهذا انت تخدم في موسيقى معناها الموسيقى كيما كيما كيما الالوان كيما المطعم كل واحد شنو يحب كل واحد شنو يعجبه من بعد نحن عندنا مشكلات هذيك هي الحاجه اللي فرحتني برشا اللي كي بنعرفوا بعضنا مليح الخدمه اللي باش نخدموها بلوز موان 90% خدتك منها مخدوم من بعد باش تقعد تروشك باش تزيد باش تنقص هذيك حاجه اخرى
1: بالضبط دونك العبيد اللي جايه باش تحضر في العرض هذايا ما نعرفش شنو هي يستناو باش يشوفوا
2: شوفوا عصام عبسي وفيرسون 2.0
1: بطول الفيرة تبارك
2: باش يشوفوني خويا العبيد سيرتول العبيد عندي عبيد تبع في عندها برشا عندي عبيد تحب موزيكتي ومن احسن ما فما راهو انك تحس حب العبيد في الشارع تحس حب العبيد في عينيهم راهو فما خزره على خزره تبدل لك نهارك باب فما كلمه تنجم تبدل لك شهر فما مصيبه انت تحس فيها في نفسك من داخل وكلمه من عبد ما تعرفوش ولا صحيح. عبد قريب لك برشا سي با سا كيف لا ديفيرونس كيف لا ديفيرونس الصدق نتاع الكلمه ولا الصدق نتاع الحاجه اللي تقال فما عبد تحس بيك وهي ما تعرفكش فما عبد تحب تعاونك باللي تنجم فما عبد توقفك تقول لك النجم راني نجيب لك زوز كراهه بليموزيني وسنوك انت ما عندك ما تعمل بها بريال ما تقول خزر الناس معناها السو بروبوز باش تعاونك وذايا راهو يكذب عليك يقول الله ربي العظيم هذاك هو الصحيح الابري اللي شاش هي هذيك انك تلقى روحك محطوط على كفوف الراحه كي تمشي من مشيت لباريس لقيت وخياني غاديك نقسم بالله يدي ما دخلتش مكتوبي جوست على خاطر غش خاطر نظيف معناها فهمت شنو التريب هذاك كي هبطت قلت اخزر ما نحط شيء من شويه موسيقى من شويه بريزونس من شويه واحد حاب يخدم على روحه ويصلح من روحه ويلقى الناس معناها تحب الحمد لله الحمد لله هذاك هو المهم من بعد فين باش تهزنا هذاك ما انا ما نعرفش وانت ما تعرفش وحتى حد ما يعرف مي ومو عندنا شرف المحاوله ان حاولنا نكونوا احسن فيرسيون فينا بلي نجم بليش فيزيون بسيكولوجيك فيزيون انترن وتغافاي وهو غبيه معناها على خاطر انا زاد راني مواطن نحب نكون عندي بساطه نخاف عليها فهمت شنو وعندي ان فيزيون دو مو ميم كي اوتنتيك نشوفها لونتونتيسيتي هذيك نتاع البشر اللي هو ساعات ما يعجبنيش من حس وهو ما يشبه حتى حد يفوا بول ريسبي هذاك هكا كتو في الموسيقى يستناو اني نكون اوتنتيك معنا هذا هو يستناو اني مانيش باش ندبر قشره جديده نعيش بها فهمت
1: ماهوش باش يكثر عليه ماشي صعبها ماشي صعبها انتو كماش تكون حاجه
2: باش نصعبها في 2 تي ان مانيش باش نمشي ندبر
1: حاجه مش فيك
2: مانيش باش نعاود نعمل اركزي بوب ومانيش باش نعاود نعمل مسارات ومانيش باش نعمل انوار ومانيش باش نعمل هذوك سكي سور باش نعمل عصام عبسي اون فيرسيون لايف بافيك اون باند بموزيكا فيها ريشيرش. مانيش باش نمشيو للساهل باش نمشيو للصعبه قد ما نجم او ميم طون باش يكون عندنا اون ليميت باش نجم نخرجوا حاجه بنينه للعباد وكاو
1: ان شاء الله بالتوفيق.
2: هذا الهدف
1: ان شاء الله بالتوفيق. قمح المدينه كما قلنا 7 اكتوبر في ايام قرطاج الموسيقيه. حاجه اخرى عصام نجم نحكيو فيها نهار 2 اوت مهرجان بوغارنين الدولي. وي
2: غني
1: صحيح
2: عصام
1: مع اوركسترا مع صديقنا حمزه ابو شنيع.
2: شرف الكبير ياسر ندخل في الحلمة بتاع حمزة وأوركسترا. أوركسترا هو بروجي صغيرون خرج من رحم رجوج.
1: أوي.
2: معناها بإضافات معايا محمود السعيد يغني زادة معايا الباند بريسك الباندي باش تغني معايا أنا
1: محمود. عجبته حكاية الغناء
2: محمود برك الله عليك. محمود مين يدور يدور اللهم صل على النبي في النوبه اكزيست اي
1: بلاصه محمود تحطه في غاديك.
2: لا محمود أوي. محمود عبد تعلمت منه برشا وتعلمت منه سيرتو ايمانمون انسان خدام انسان يحب يقدم وانسان يحب يكون عنده حلمه ما توفاش وان شاء الله ربي يسهل له محمود عبد به برشا.
1: محمود سلم علينا عندي معاه تجربه انا ما نعرفش نعمل سيلفي. حضرت معاه في شوتينج خرجني أصالة نصرية ولدي أداء كارول سميح
2: راهو محمود تعرف شو عملنا نحن
1: قلنا ما هوش
2: نحن قلنا بريميراني تياترو مع بعض هو ديجاماني ونا بريميراني عملنا 24 جوية عملنا 70 عرض مسرح معنا زينب المالكي ومعنا كوكي شكون معنا آخر صابرين غنودي معنا فاطمة ما معنا فاطمة بن صالح مستميلك 70 واحد رانا معنا أعز عباد أنا قابلتهم معنا في التوة معنا محمود يصور ويعاود يكتب ويخدم البرسوناج ويحفظ معاك
1: ويبنك
2: معناه ليه فما عباد كيكة في الحياة ربي يعطيهم على قد قلوبهم.
1: باهي نحكي حكاية الغنية ترى
2: أوركسترا قلت لك يغني محمود يغني شوية غنيات من غنية رجوج نغني على الحب يغني غنية لسيرة في بوشناق يغني غنية أخرى ظهر لي من مزود شاب بحالة وفما فلويديتي ميوزيكال خدمة حمزة بنينة برشا نجي أنا نغني فاتي الراب من رجوج الأول اللي هو فنان بالليل وصباحي من رماجي على حرمي الحارب اليوم في مجاجي تتغنى بفاسون مع أوركسترا أنا نشيخ صاحبي نتفرهد برشا كي نغني البارتي هذيك هي ديجا راني غنايه برك ناخذ 10 مينوت ظهر لي من العرض مي 10 مينوت هذوك انا نعطيك انرجي نروح بشهر متفرهد ما فهمت شنو غنينا في بوغرنين خويا طلعت الببليك كان
1: موجود. كيفاش الفكره هي قبل؟ هو حمزه كلمك قال لك عصام يجا
2: نحن طلعنا

0: هذاك الكل حطيناه في فون بلو ميوزيكال مع دو شانتور زوج من الناس اللي يغني اللي هما عصام عبسي بغنايه زاد قلت لك ناخذ ميم با دي مينوت ومحمود يغني ثلاث غنايات كان قبل توا محمود ولا عنده اربع غنايات خدمناها في سليمانيه ومن بعد طلعنا في قمر الظهر لمرتين ومن بعد جا فيستيفال بوغارني جي فيستيفال بوغارني سيتي لا بروميير فوا انا نطلع فيستيفال بوغارني مانيش عارفين نفس الوجه الاخضر اللي تفصل بداية عاود خبرت
1: ورجعنا بيه كله
0: ونورمال ولاباس وشي وما فهم شي انا بدي طلعت مفجوع على الاخر راني باش ما نكذبش عليك خاطر مهرجان بوغارني شوف الصدف بلي خدمنا فيستيفالات الكل بخدمنا كارتاج قداش من مره بطلعنا باريس بدورنا بخدمناهم بكسوسوا بالنوبه ولا برقوج ولا بينومي انا طلعت مسرح مع عزيز جبالي ديجا بزاف كيفات المرحله هذيك وديديكاس الاولاد الكل وملا بينومي وقداش قدمت لنا
1: باش نحكيو عليها بعد شويه
0: طلعت بوغارنين كانت عليا صعيبه برشا
1: صحيح اول مره نطلع نقول لك انا شنو هي المختلف في الطلعه هذيك بالذات
0: حسيتها
1: سين تعرفها العباد اللي دايرين بيك تعرفهم ماكش عمري ما طلعت اولى التجارب معناها
0: مشيت بالموتور من هذا الجو
1: واحد ترونكيل
0: انا اريز على الاخر خلطت البوكارني تفجعت
1: يلا
0: خلطت قلت يا ربي شنو يدير يا ربي عدي على خير فهمت وك هاو مي كنت ديجا لكن والله ساعات نبدا قاعد وحدي نعاود نتفرج في الفيديوهات مال انرجي خرج مال انرجي خرج
1: لا والجمهور
0: شيخ معنا الجمهور تبعنا معناها على الاخر وهو راه العرض مزيان الاوركسترا عارف مزيان على الاخر ومازال قاعد يتلحم يتشحط كيما مازال يتكبس فهمتها
1: ان شاء الله بالتوفيق في اوركسترا مازلنا باش نحكيو كيما قلنا على بينومي مع عزيز كيف باش نحكيو اكثر على البدايه مهمه النقطه دي نتاع البدايات عصام قصتك حكايه معناها لازم تحكي معناها لازمنا نقعد ندردشوا فيها شويه من بعد شويه ولكن فاصل ما شاء الله البيوب والله وجهك جاي
0: سوارد
1: فاصل صغير ورا جايين يلا سيدي ما تبدلوش فان تايم
2: بوبليسيتي أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس
3: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريق طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم
3: ورفقتني زادة يدأمنة بيا
2: وتمدد بالخير ليا ولخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا
4: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002
5: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
5: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات عندك أورانج
7: هنا في تونس الكبرى على 99.5
8: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: Time. Funny Time.
1: الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة على ديوان FM، رجعنا لكم في فان تايم. مازلنا معاكم حتى للسبعة متاع العشية. مازال بحذانا عصام عبسي، باش نحكيه توا شوية على تجربة بينومي S بلس. خلينا نحكيه على التجربة ذي، كيف جات الفكرة قبل كل شيء باش تكون موجود مع عزيز الجبالي.
2: عنده خمسة حلقات كاتبهم هو صابر الوسلاتي.

0: وانا بريودها نقرا في التياترو في رمضان باش تتعدى الحلقه الاولانيه. كلمني عزيز قال لي اسمعني اش قولك تكون معنا في البروجي هذا، راني حاجتي بيك انت محمد السويسي تمثلوا ايكيب اسمها توسكيي باش تكونوا راكم نجاره عطاره حمايه مدنيه بوليسيه وباش تعملوا معنا الفازه هذه. انا والله ربي العظيم لك قلت له اي من غير ما خممت ولا حاجه، ما انا اعطيني وقتها في الوقت هذاك بالمخ هذاك بروجي باش نخدم انا، خاطر عندي لوبسيرفاسيون صديقي نمن برشا انه حتى كان انت ما عندكش برشا اسباس باش تخدم اللي يدور جنبك الكل تنجم تتعلم منه. خدمه في التياترو ابريتو نحن نسميه ولاد التياترو في النيش بتاعنا معناها بحذانا وين نقرا وين نتعلم ديديكاس نوف العزاره ديديكاس السي توفيق سرور توفيق جبالي سرور جبالي العبادي تخدم غاديك الكل والعبادي قابلتها غاديك الكل خاطر مرحله حلوه برشا في حياتي وقدمت بيا برشا. هاو جاء عزيز عزيز طلبني قال لي نتعاركوا شنو علاش شنو قلت باش نتعارك قال لي عندنا مسرحيه باش نعملوا حركه ان شاء الله ننجحوا. خلطت خويا حكينا مليح مليح مليح مليح مليح عملنا ديزيت هذيا شفنا الحلقات الكل شفنا نحن شنو باش نلعب وشفنا العباد شنو معنا معنا معنا صابر الوسطيتي عصام عياري عبد الحميد بوشناق فاطمه صفر ياسمين ديماسي جات معنا نجله بن عبد الله فؤاد تيم جا وحدنا برشا برشا وسامحوني كان نسيت اي واحد هلا عياد
1: باش نعمل كويس تو من بعد على الحكايه هذه محضروا لك فريق الاعداد بالاسم بالاسم نشوفوا تتذكر ولا
0: وجيت وجيت وجيت وجيت بالحلقه بالحلقه طلعنا عملنا خمسه حلقات باش باش باش يتصوروا وقتها تصوروا الخمسه حلقات وتعدينا من مرحله الخمسه حلقات اللي درنا بهم ومشينا بهم الحمامات وقتها مشينا اور فيستيفال عملناهم في الحمامات ولات مسرحية بركة معناها ريت الربطة كلها تلمت ولات في مسرحية بركة والمسرحية بركة هذيك من عرض العرض من مدينة الثقافة للحمامات الواحد مشينا عملنا بها كارتاج في كومبلي معناها
1: صحيح
0: عملنا كومبلي في كارتاج وعملناه وكان الفيلم متاع كارتاج في المسرح عنا دخلة نحن في المسرحية ندخل أنا محمد السويسي يقول لنا عزيز عرفتكم دار لعونا أنتم الضحكة اللي ضحكها الببريكي باش بمبيت على السين وضربت في قلبي أنا ما ننسهاش معني الامباكت متاع الانرجي هذيك
1: صحيح.
0: طلعنا لعبنا بها في باريس طلعنا لعبنا في باري دي جلاس ونحن نخدموا نبرفوا قاعدين على السين تاع باري دي جلاس دخلت المديرة قالت لنا vous savez que Charles Aznavour s'est produit ici
1: ايوا على البريسيون
0: vous savez bien il y a des grands artistes qui ont passé par là c'est un honneur pour nous d'avoir les jeunes tunisiens qui font des trucs عرفتك الهدره هذيك
1: صحيح
0: انت تاخذها تخش عليك في وسط الفيلم انت بيرسوناج في الفيلم انت فيجورون في الفيلم
1: وانا
0: بتلقي جوست فيجورون في وسط الفيلم كنت هكاك
1: الاكثر حاجه بشتت وحاجها
0: عزيز عزيز يرحم والديه برشا برشا اللي خمم فيا ويرحم والديه اللي لما ذيك واللي امن هو بروح ومن بينا نحن ونحن امنا به بعد باش نجمنا نقدموا نعملوا بروجي كيما كيك خاطر مش ساهل برشا في الوضع الحالي انك تنجي روحك وتصدم على فازك كيما
1: وحلم نتاعو هي البروجي هذاك معناها هو
0: تعملها تعملها وتخدمها وتكون عندك الروح والنفس باش تحكي مع الناس الكل باش تنظم ديجا ديديكاس الامل الملك بن خليفه ملوكه على خاطر البرودكتريس تعبت برشا زاد عليه البروجي ليكيب تكنيك تعبت برشا كسوا ستيف ولا سيف ولا عربي خموري ولا صبر ولا صبري عطروس والولادي خدمه الكل على البروجي بروجي كان في برشا حب في برشا تعب كان برشا زاد وكان الكلام الصحيح يتقال معناها ما كانتش معناها ما فيهوش دي نوندي ولا حاجه معناها حتى في وقتها ايامات تعارك فما ايامات نتاع تفسير حاجات نتاع حديث كان البروجي هو الاول قبل كميه الستار هذوكم ولا كيما تحب تسميهم ولا الفنانين هذوكم ولا اللي هما اما البروجي كان هو بينومي اس بلس ان كان بينومي هو الحاجه المزيانه للناس
1: بريوريتي قبل كل شيء ومن بعد نحكيو في
0: ومانيش نبيعوا في الببليك في حاجه صحيحه هي حاجه خفيفه حاجه كوميرسيال اما حاجه مزيانه برشا زاد حاجه بنينه برشا والببليك يجي يروح متفرهد
1: صحيح
0: ويسال روحه تساؤلات على التونسي وعلاش التونسي كيك وعلاش يخمم كيك
1: ويشوف روحه صار هكا
0: اي وش بيه معناها فما باساج يقول عبد الحميد على اساس بلدي يقول ما عندنا حتى مشكله مع البرينيه جابوا عزيز يقول له علاش تسميه فيهم برينيه جيست هذيا على انت بلدي
1: فسر لي
0: ما عندكش مشكله مع البرينيه ايه علاش تسميهم برينيه
1: ما عندكش مشكله تسمي فيهم هكا باهي خلينا نعملوا كويز صغير هذايا على الفريق في علاقه بالواحد كما قلت انت مجموعه من ارمادا نتاع دي ستار ولا نجوم الفن في تونس الحق نتاع ربي معناها كل واحد يدخل سيرمون فما الضحك ولكن شكون اكثر واحد باغ اكزومبل يوخر في
0: جهاد الشاني جهاد الشاني معروف اصلا غير ما تخاف
1: بطل عارف الروترات
0: جهاد جهاد دريت الروترات اللي جيباهم والوقت اللي ضيعوا
1: يعملوا ثلاث مسرحيات
0: اما يصلح بيه حاجه اخرى جهاد انه هو في الامبرو مثلا ولا في الكتيبه مع اي واحد ولا حاجه ينجم يعاون برشا مي جهاد هو لو تصلح برشا باش ما نظلمش جهاد من اول البينومي لاخر بينومي تصلح قوى روح
1: لجيب اكسبسيونيل جيب والمشكله مين يغمك
0: احسن معنا احسن معنا احسن معنا
1: قوه ربي كيف يغمك بالروتار بتاعه اللي هو
0: الحكي والكوميديا جهاد كان يخمم يعمل حاجه للروح ولا يخمم يعمل حاجه في اصغر من بينومي ينجم يكون العابد نجح برشا ومرسه تلفزه وكاميرا زاد جهاد يطير تيران برك الله عليه
1: اكسبسيونيل شكون اكثر واحد يضحك به في الايكيب الكل في العرضة مش نحكي في الدنيا
0: عزيز عزيز عزيز عزيز وفما الرول بتاع ياسمين ديمسي وفاطمة صفر وخيتنا ذوكم زادك يدخلوا يجيبوا هبلة معاهم بعدك شكرا انا فاطمة ساعات ما نعقل هي شوي خارجة بالسين معناها ياسمين ديمسي زاد دورها مجدولين حاجة اكسبسيونيل حاجة عظيمة زاد
1: اكثر واحد سيريو جدي في علاقة بالخدمة
0: عبد الكريم بناني انسان سيريو انسان خدام انسان عنده باك جراوند كبير برشا جاي من عايش برشا حياتيات عبد الكريم بناني خدمت معه كان لي شرف اني خدمت معه في الوطنيه عم ناول على مسلسل حياه خدمت البرادر نتاعه وياسر شرفني وياسر تعلمت منه شنو معناتها ريغور شنو معناتها ديسيبلين شنو معناتها كل وقت ياخذ وقت وشنو معناتها كل كلمه في بلاصتها وحتى في بينومي لا سو انستالي صاب بالرغم من الدور نتاعو يضحك انسان بكاي انسان حالته تكرم بين بين بين عبد الكريم الانسان وان عبد الكريم في البيرسوناج عبد الكريم انسان ياسر منظم انا ياسر فرحان بعرفت عبد الكريم اللي هو انا ويا اصحاب معناها بالحق ونكلموا بعضنا ونسالوا على بعضنا ونقعدوا ساعات نحكيوا في اتنا ساعات نكلموا نقولوا اي نحكيوا حكايات ما تنفعنا في شيء المهم خلينا نسال عليك وكهو يعني
1: شكون عنده اكثر واحد افكار غريبه حاجات خارجه
0: عبد الحميد كذا عبد الحميد عبد الحميد ساعات ساعات ساعات يقول لي الفكره نقول له انت ديجا
1: علاش خممت صحيح
0: كيفاش خممت
1: علاش كيفاش تلبخ
0: وشنو الامباكت نتاعها نجسوا خلينا نجربوها تشوف تو تخت
1: اكثر واحد ينسى الناس
0: عصام عياري
1: عصام عياري اكثر واحد
0: اما عصام عياري معناه ينسى ويريكوبيري ويعاود ينسى ويعاود يريكوبيري لين تولي مسرحيه اخرى اما نقعدوا في نفس السياق عصام عياري انا نخزله من من من رجال المسرح الكبار برشا معناه خاطر عبدي يحب المسرح بالحق وعبدي يطور في روحه وسيرتو لي عبد مثقف معناه كل تو انا عندي كتاب مخبيه في الكوفر بتاع الموتور خاطر لقيت عبد الحميد وعصام يحكيوا عليه معناه ما تاخذوش شنو الكتاب هذاك مشيت شريته الكتاب على خاطر كل ما تقعد تاخذ حاجه باش تتعلم منها مش راك تتعلم كي تقعد مع العبد العبد كيعطيك ريفيرونس كيعطيك فلان كيعطيك شكون هذا هو
1: اكثر واحد قريب لك من ليكيب الكل
0: والله هو محمد سويسي يتسمى خويا ونخدم انا وياه برشا على خاطر اما والله ليكيب الكل قراب لي صبر وسلاتي صاحبي برشا وحبيبي برشا عبد الكريم عبد الحميد الكل انا اصحاب مع الناس الكل راني خاطر الليكيب هذيك عارفين ان احنا نخدموا قاعدين مع بعضنا دونك كافير نخدموا نحن دون لا جوي لا بونيمور كيما نقولوا علاش باش نحكيو وبريتو لي جوات غاديك ما تنجمش تمشي الناس الكل تبارك الله عليها والناس الكل ناجحه والناس الكل تعمل في حاجه به معناها انت الخيوبيه راك تلقاها في العباد الفاشله الكلام الخايب اللي تسمع فيسبوك ولا تقراه فيسبوك ولا تراه في الفيديوهات واحد راهم العباد فاشله عباد حزينه عباد ما عندهاش حاجه تفرح فيها بالحق من العباد هذيك سواء نحكي من شيرتي ولا من شيرت العبادي دايرة بي عبيد تقدم عبيد قادة تنجح دي كرياتور معناها يصنعوا حاجة ويمشيوا فيها وينجحوا ويتبعوهم العبيد ويقصولهم
1: ويجرب وما يخافش
0: وصحيت معناها ويفشلوا ما فماش مشكلة جاء الفشل جاء نجاح
1: فماش عقدة جملة
0: فوالا معناها كي تبدأ داير بعبادة ذيك مش لازم تكون معهم صحاب ولا قاعدة ولا حاجة لازم تكون الروح صافية معناها وكهو
1: بالضبط ذي كنا نحكي على بينومي حبيت نحكي أكثر شوية على عصام بيتو معناها الحاكم تاع ربي أنا نعتبر انه كانسان كشخصيه مختلفه تماما عن اللي موجود لا ولا لا ولا لا ما هو جمله ولا عندي لا نعرف كيف نمشي فيها هذيك اصلا قبل
0: دخلت باباراتزي كل
1: وفيك برشا ما يطلب انه نحكيو فيه لا لا حكينا نعرفش الراب في حد ذاته التجربه انك دخلت للراب كيف جيت هذا كيف بديت الحلم الرحله ذي كلها الطويله اللي حكينا فيها
0: نحن كيف كنت قبل قبلك انت كنت مازلت كي تولدت وقتها 95
1: عايش يا بابا
0: 96 فما موفمون اسمه الهريدس وموفمون اسمه جيجاويت اول الهيب هوب في العالم وقتها اول
1: الهريدس خلطت عليهم شويه
0: الهريدس فما جيجاويت جيجاويت جيجاويت هم جماعة الراب والهيب هوب اللي لبسوا سريو طايحة وكاسكاتيات مع البريك دانس وكل الموفمون هيب هوب انا تغرمت به من اول نهار قابلته كسوسوا كي قابلته في في في افلام اللي باساج الصغار اللي في القلال الكبار بتاع البريك دانس وبتاع البوبينج ودنيا وكي جيت تونس ولقيت بريك دانس انا 97 98 الانجل ستايل يشطحوا بريك في في الحديقه وين احنا نلعبوا ريكبي ديديكاس الانجل ستايل الكل ما فيهم مجدي سميري ما فيهم مهدي مروقي بفهم قزم لوكا كانت مجموعة الأخوات مرار كازو وتشوف البريك دانس دونس هذيك وتشوف الراب كيفاش تركيبات الكلام على خطر أبري طول هيب هوب شنية هو خو هو بيد ما عندكش دي مويا معناها حتى الراب ريت ما عندكش دي مويا ما عندكش أنت 70 كلمة ومتمرس في اللغة العربية
1: وفرقة وراك وكذا
0: أنت بتعرف موسيقى واحد بيت بوكسي بجنبك وأنت بكلام الشارع تنجم تخرج الشعر تنجم تخرج دي تيكست عندهم امباكت الدونس البريك دانس أنت مش لازم تكون عندك لبسة نتاع دونس كلاسيك وتمشي الكلوب ودنيا أنا نحط كردونة ونشطح في الشارع وتكون عندي حاجة ارتستيك الجرافيتير ومش لازمني ماتريال متاع بانتير ودنيا
1: صحيح.
0: أنا العقابات متاع البومبروتوش متاع الكراهب
1: نعمل بهم حاجة
0: ديتوال وديتوال يكونوا فيهم ريزيستنس إيسيسار هيب هوب أنا مغروم بالمفهوم هذاك فهمت الدخلة في الراب كنت من قبل الثورة من أول واحد ما زكتن مزكتن وبلينغوس ظهر لي عام 2001
1: ولحومتك
0: بلينغوس ونحن مشينا نحايب نوخ الدون سبينا عند دي جي نايدي دون لطن تفكروا نظار دون سلم علي سبينا موزيكا معانا شكون ومشينا خذينا موزيكا من عند ماجي خذينا انسترومونات من عند ماجي نحكي لك
1: كان يرابي
0: ماجي عنده كتب ألبوم 66 بيبا والموزيكا اللي خدمنا عليها دون لو تون معناها كانت اول مهبطات نتاع الانسترومونات اللي نعمل ميكس تيب ناخذوا لي انسترومون ما تنجمش تاخذهم من الانترنت لازم تمشي للبيبلينات يصبهم لك واحد في سي دي بريف المهم من غاديك بدا الهيب هوب انا راني ولد ولد ولد ولد فن الهيب هوب في تونس على الاخر على قوه جهتي ما ومانيش مستني لين فاليدي شكون لي فاليديني شكون الهيب هوب يعرف الشارع صحيح. يعرف وكي نقولوا الشارع يعرف نحكيوا على العيش نحكيوا على شنو عشنا معناها مع شكون عشنا معناها فما ايفنمونات ساعات قبل شكون تقولوا وينك في الأطراح وينك وينك بابا توا فما مفهوم آخر توا مي وقتها كان فما هيب هوب وكان فما ريزيستونس
1: صحيح فما... وكانت الحاجة أصعب اون بلوس اصعب وتعطي اكثر
0: وكي تبدا اصعب تعرفش معناتها معناها جاك العباد اللي تحبها برا
1: صحيح ما نموش اجا
0: وكا ما تجيش العشاقه وما تجيش العباد اللي عندها في غايه في نفس يعقوب
1: فهمت شنو هذا هو يلا سيدي بعد شويه باش نخدموا معاك ولكن فاصل اخر والبيب ما زالت
0: متواصله معنا
1: يا ولدي كاين جنر كيف كارداشيان ما تشوفش البيب هذا فاصل صغير ورجعين ما تبدلوش
2: فاني تايم بوبليسيتي بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وينك يا اتيديون لقيت أقوى برومو في بيغ بوكس بأقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش أريدو طور عالمك

0: فاني تايم.
1: يلا سيدي توا 5:52 احنا هكا نكون وصلنا لاخر تقريبا 5 دقائق من ساعتنا الثانيه، وعصام مازال موجود معنا باش نكون معاه في كلمه الختام. في الاخير عصام، كما قلنا العرض نحكيوا على عرض قمح المدينه باش يكون 7 اكتوبر موجود في ايام قرطاج الموسيقيه. عرض حقيقه باش يكون نتصور والله اعلم، مش ما واحد ما بداش يعلي في البارك وكذا، تمشي وتشوفوا تفهموا الفكره بالضبط. كلمه الختام اللي كنت عصام
2: خويا، ان شاء الله ربي يبقي الستر علينا وبقي الستر على تونس، وان شاء الله ان شاء الله تجيو تحضرونا ل 6 اكتوبر ويكون عرض مزيان
1: ان شاء الله.
2: وكان فما كلمه جنرال تتقرا، ومهما كانت ليمات سايبه راهي تتعدى، ومهما كانت ليمات باهيه راهي توفى. معناها انت نفسك، شكونك بالضبط، واش تعرف منها الدنيا هذه، واش تعرف على روحك باش تنجم تعيش فيها. واللي عنده حلم اخويا يجري عليها، ما على باله بلا كلام العباد، لا السبان اللي قاعد يدور، لا الشعبويه اللي غارقين فيها، للعنكوش خويا واصلوا، شوفوا احلامكم، شوفوا رواحكم وين تحبوا توصلوا. وان شاء الله اللي قلبه صافي ربي يعطيه، واللي قلبه مش صافي ان شاء الله ربي يصفي له قلبه يا ربي ان شاء الله.
1: والرساله اللي بدينا بها الحلقه من اول ما بدينا نحكي راي مهمه برشا، ما غير ما تحكم على حاجه ولا حلمه نتاعك انت بالفشل قبل ما تبدا. كما قال هو من الاول، ما كنتش نتصور اللي الملف باش يتقبل، ولكن صاب الملف مثال خنهني انا ضميري يا اخي، تقبل 12 تقريبا من قديش؟
2: من 370.
1: معناها مهم برشا
2: الحاجه الباهيه برشا خويا، الحاجه الباهيه برشا. انت اعمل اللي عليك
1: صحيح،
2: وما تلوم على حتى حد، كان باش تلوم على روحك، وتو تشوف بشوي بشوي تو تختفي
1: صحيح. تو بعد ربي يسهل كان فما شكون باش يعمل لك حاجه، ربي باش يعملها لك هكا ولا هكا.
2: ربي يجيبنا في السويب الناس الكل.
1: ميرسي بوكو عصام، شكرا،
2: وربي يبارك لك انت. وان شاء الله ان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه لجميع التلاميذ، انجحوا يا ودي، اقراوا على رواحكم، القرايه مازالت تتوسل، راهو خذوا باكيتكم وعملوا احلامكم زاده فيها
1: بالضبط.
2: وما تعملوش تيك توك على خاطر اللي فلوس عالو تيك توك باش نجمو تقدمو فيه.
1: ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، ونسلموا على العباد زاده اللي مازالت في الثنيه، اما رايحين لديارهم ان شاء الله. طريق السلامه ليكم، احنا مازلنا معاكم حتى للسبعه نتاع العشاء. بعد شويه عن نظيف في ساعتنا الثالثه يكون معنا طارق الحناشي. شنو هي الاغنيه اللي باش تسمعوها؟ قلت لي سيدي عزيز ترى امي من راجوش. اي يا سماع يا خويا دلال والدنيا وموسيقى. يلا سيدي خليكم مع امي.
2: الله يرحم الامهات الكل خويا، الله يرحم مماتي انا بالبيت
1: رحمه الله يرحمها وينعمها، الله يرحمها وينعمها، وربي يفضل اللي موجودين. يلا سيدي، مازلنا معاكم، هذايا فان تايم حتى للسبعه نتاع العشيه.

زادو من عدد معروفها متغطي بصوفها تخاف عليا خاف من خوفها ديما شبعان بظروفها علمتني نطيح نقف اللي لعبت تتقص بالمواقف حلمت الرجع ما تحملت عليا تعب مني غنية وكان جليدي نكتب عليك اكتب جهة مظريفة والمخزون يغوم الشمس من الحب ايه ومشيت زاد حملة قص زادي فارس وترزيد في جوادي غريب ما كنتش أمي كنت بلادي مسيري جاي حذاك غادي بعد اخبار الموت ولا اخبار عادي متهوني

0: Publicité. الرنتري سكولير لازم تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن في بلاغ فتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، على أن يكون انطلاق النشاط يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. والوزارة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. ويشار إلى أنه عملا بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية المتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر للوزارة، فقد تم تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينارا، ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينارا، ومعلوم التأمين للطفل الواحد ب5 دنانير. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقد السند والأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعالم. المستشار الجبائي محمد صالح العياري يؤكد أن القطاع البنكي شهد في مرحلة سابقة حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بإسناد القروض وتمويلات الصغرى على الشرف، معتبرا أن البنك المركزي وجد نفسه مجبرا على إصدار منشور لتحديد الشروط والإجراءات التنظيمية بدقة، بما يقطع طريق أمام المؤسسات البنكية للتحجج بعدم العلم ويلزمها بتطبيق الأحكام بكل وضوح وجدية، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
3: إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف هذه ولد مسلسل قانون عام 2024 الأمر جويليا 26. الناس تتسائل وتذكر كي قمشينا للبنك اللي قال ما في بالناش، وفي مرحلة ثانية قلنا يريدي كيفاش البنكاج ما في بالوش، وبعد جات المراسلة موجهة للمجلس البنكي والمالي من البنك المركزي قبل المنشور روا هو اللي جات فيه المنصات الإلكترونية، والناس باقي تتسائل باش نوضعوا هالمطالب. كي ولات ثم لخبطة شوية وعديت التساؤلات وفما التأخير في تطبيق أحكام الأمر صادر 23 جويلية 26، ولا البنك المركزي وجد نفسه مجبرا على إصدار هذا المنشور على الأقل باش نضبطوا صفة واضحة وجلية الشروط والإجراءات التنظيمية إلى غير ذلك التي يتعين على البنوك تطبيقها. وعلى أساس هذا تو ما عادش نجم نقول ما في بال. البنك المركزي أصدر منشورا عدد 8 لسنة 2026.
2: ويذكر أن البنك المركزي التونسي أصدر أمس منشورا موجها إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من الأول من أكتوبر 26 2000. حملة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بولاية زغوان تشمل معتمديات الجهة 6، وحسب تأكيد رئيس دائرة الانتاج الحيواني مرجع فورة، موضحا أنه تم تخصيص 6 فرق تلقيح تتولى التنقل بين مختلف العمادات بهدف تلقيح أكثر من 14,000 حيوان ضد داء الكلب.
4: حملة تلقيح ضد داء الكلب هي حملة وطنية وانطلقت في زغوان بداية من أول سبتمبر وتتواصل على مدة شهرين حتى إلى موفى أكتوبر، والحملة هذه هي حملة إجبارية ومجانية لتلقيح الحيوانات المملوكة اللي هي أكثر كلاب وقطط عند المالكين. الحملة هذه على كل المعتمديات، على 6 المعتمديات عندنا 5 فرق تلقيح قاعدين يمشيوا، كل عنادة كل معتمدية مركز الولاية يمشيوا فورتا فورتا يلقحوا الكلاب. احنا مستنيين نلقحوا في حدود 14,000 حيوان ما بين كلاب وقطط. السنة ان شاء الله نتجاوزوا الاعداد هذايا ونعملوا إفور اكثر.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح اليوم إعادة تسمية مضيق هرمز إلى مضيق ترامب بعد أن صار تحت سيطرة الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أن الممر المائي الحيوي لا يزال موضع نزاع في ظل الحرب مع إيران. بيانات حكومية تظهر اليوم أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 3000 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 6186 إصابة. مع استمرار انتشار أسوأ تفشي للمرض تشهده البلاد في مناطق الشمال الشرقي. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
5: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: sport.com. ديوان FM فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعثة النادي الرياضي الصفاقسي وصلت إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة شوستارز النيجيري في إطار ذهاب للدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الفريق وصل اليوم الصباح بكري إلى لاغوس وتحاول عبر الحافلة إلى مدينة أبيوكوتا 130 كيلومتر على لاغوس العاصمة بعد التعطيلات كانت في الأثنية البرية تقريبا 3 ساعات دامت الرحلة. يزلت الإهراق الليلة وفي البرنامج زوز حصص تدريبية قبل المباراة نهار السبت الأربعاء متاع العشية. المدير للترجي الجرجيسي انطلقت اليوم في بيع تذاكر مباراة الفريق أمام نادي ديانبارزا السنغالي في مدينة صفاقس. شبابيك ملعب الطيب المهيري دونك اليوم كان البيع وغدوة كيف كيف من 9 متاع الصباح ل 6 متاع العشية في الطيب المهيري ويوم المباراة من 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق المباراة في شبابيك قاعة الرائد البجاوي سعر التذاكر 10 دينارات و30 دينارة. إدارة النادي الإفريقي تتلقى دعوة من نادي أونجي الفرنسي لخوض مباراة ودية في ملعب ريموند كوبا بمدينة أونجي الفرنسية 3 أكتوبر على القادم. هيئة الإفريقية أعطت موافقتها المبدئية في انتظار الاتفاق بخصوص هذه المباراة، موعد انطلاقها، توقيت انطلاقها وتفاصيل أخرى متعلقة بسفر الفريق. والماتش هذا يتزامن مع ذكرى تأسيس النادي الإفريقي 106 اللي توافق يوم 4 أكتوبر. إدارة التحكيم ترفض طلب نجم رياضي بالمتلوي المقدم منذ 24 ساعة من أجل الاطلاع على تسجيلات الفار خاصة بمباراته أمام النجم الرياضي الساحلي. النجم المتلوي يعتبر أنه رفض استدعاء الحكم للاطلاع أو استدعاء الفريق للاطلاع على تسجيلات الفار دليل على عدم اشتغال تقنية الفار في المباراة هذه. ماتش كان يكمل 2-1 للنجم الرياضي الساحلي. ملعب التونسي عن اليوم تعرض للمدافع وسام الشاويلي لإصابة حادة يغيب بسببها 6 أشهر. الإصابة كانت في مباراة ودية لفريق الأمل ملعب التونسي وجماعية أريانا. ملعب التونسي كان تعاقد مع الشاويلي 19 عام بعقد يمتد لثلاث مواسم. في الهوند النجم الرياضي الساحلي أعلن على تعيين المدرب مرشد المرابط على رأس الفريق فريق الأول لكرة اليد. دونك النجم يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة كرة اليد بجمال نادي كرة بجمال في أول جولة من البطولة. المرابط كان درب إلى المساكن اتحاد غرمدا نادي كرة اليد بقصور السيف وفريق الناشئين في نادي النور السعودية. الاتحاد المصري لكرة القدم على اليوم تمديد عقد المدرب حسام حسن إلى غاية 2030 بعد قيادة منتخب الفراعنة لإنجاز تاريخي في المونديال أمريكا كندا والمكسيك. وحسام حسن كان فاز في 20 مباراة خسر 6 مرات وتعادل في 9 مباريات على رأس المنتخب المصري. الختام بأبرز المباريات ساسولو فروسينيني 1-1 ركلات الترجيح 4-3 في كوبا إيطاليا 46 دقيقة ودينيزي فينيسي هدف مقابل هدف. كأس ألمانيا أوزنبورغ يواجه باير منشن 8-4 وفي الدوري الإنجليزي درجة الأولى شامبيونشيب اللي يهمنا بيرلي يواجه ميدلزبورغ انطلاقا من 8 متاع الليل. بيرلي بطبيعة يلعب في حنبة المجبري مباراة 8 متاع الليل ومنقولة عبر البين سبور هاش ديوانا. فلاسبارو في تام سبور باقي متواصل على ديوانا فهم. أكثر تفاصيل ديوانا فهم بونت.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى
0: بوبليسيتي.
2: فما بوك 5G وفما بوك 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوك 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: صوتكم. فان تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: الستة واربعتاشر دقيقة على ديوان فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من فان تايم. زلنا معكم حتى للسبعة. شكرا على الاستماع وعلى اختياركم للفريكونس متاعنا في الوقاية دي. نسلموا برشا العباد اللي تفرش فينا على الباج يوتيوب متاعنا ديوان فيم. نشكروكم برشا على الكومنتير متاعكم. بعد شوية نعملوا دورة على الكومنتير. كيف كيف نسلموا العباد اللي تسمع فينا فكرة هبة. إن شاء الله طريق سلامة سيسرويحكم دبا دبا في الكياس. وإن شاء الله بالتوفيق للعباد الكل. ضيفنا في ساعتنا الثالثة هو صديق ذي صديق البدايات وصديق النجاحات الباهرة وكذا خونا رضوان. مش يكون بحذانا ولكن طروقة طارق الحنيشي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سيدي. مرحبا بك. مرحبا بكل مستمعي ديوان فام. سلام عليكم. نتفرجوا فينا في اليوتيوب في الفيسبوك. مهم شي اللايف ولا مخصوص؟
1: تسعة والله تسعة.
2: شنو تسعة في اللايف؟
1: تسعة
2: في
1: اللايف لك التسعة
2: في بيلتس على يفيد. قلت ديوان مش تحتكرك. نحن على احتكار.
1: نعم مدام جبنا وجه الخير ربي قدر الخير.
2: ثلاثة سوية عرامي.
1: نعم ثلاثة سوية
2: إن شاء الله.
1: وكانت أربعة اما خاطر السيف طويل شويه دونك
2: نقص شويه
1: خفف عليهم.
2: هذيك النوفيل تكنيك.
1: انت اول مره في ديوان فيم. اول مره في ديوان فيم خونا طارق. وان شاء الله تتواصل
2: في فرع تونس. اول مره في فرع تونس.
1: لا مش نبي نجيبوك في صفاقس. اخر ريسك خذيناه توا الجايه نتاع تونس. شو عملت طارق؟ شو الامور؟
2: الحمد لله شيخ
1: الامور مريقله.
2: والله الحقيقه مستمتع
1: الحمد لله والشكر لله. دونك
2: حاسك تسلم عليه في ساعه باش تعمل حاجه. شنو الحاجه؟ عملها وارجع قبل ما تخمر.
1: لا ولا لا ولا فما شيء. لا بالحق نحكي بسيريوس. شنو الامور؟ شو عاملين كذا؟ واحد غياب خفيفه عندنا من
2: المسلسلات سيفري. اي اخر تجربه كنت انا وكمال تويتي في
1: يا حسرة في بوليس. لا بالحق غياب من بعد التلفزه ما فماش ماريناش.
2: اي بعد انفيلات على التلي لا راديو لا تلفزه بريسك. قعدت في المسرح في العام هذا عام وثلاثه شهور ملي كملنا التلفزه. دونك في مسرح مع غازي زغبيني. هذه الحاجه الاوفيسيال الرسميه غير شويه بعض المسلسلات دوبلاج في نسمة.
1: احكينا على البروجي تاع المسرحيه.
2: مسرحيه النهش قعدنا تقريبا اطول ذي اطول حاجه قعدت نحضر فيها في حياتي. وديما الحاجه اللي تبطى ما تستفايلش بها انا الحقيقه.
1: نفس اللي قالوا عصام قبلك بشوي.
2: عبسي كنت نسمع
1: والله
2: فيه
1: والله نفس الحكايه.
2: يحكي على نوع موسيقى نسيته.
1: اي لا
2: كمرته حبيت نحكي عليه. ذا علي
1: مش مشكله.
2: اوكي بي ربي يوفقهم في العرض نتاع اكتوبر. احنا ان شاء الله نرجع في سبتمبر عندنا عروض جديده. قعدنا يجي تقريبا 10 شهور نحضر في المسرحيه ذي. كان اسمها نهج دمشق. ثم من كثر ما طولنا بدلنا الاسم
1: مش ما فدوش
2: ولا اسمها النهج. علاش نهج دمشق؟
1: فهمت
2: تو المشاهد يحدد النهج كي يتفرج. اخراج غازي زغباني. واحنا ثمانيه ممثلين في المسرحية ذي. أنا صابرين هاجر ياسين بسام رانيا الجيبسي. رانيا الجيبسي معانا يسرى زهور. دونك عملنا تقريبا 10 عروض ونرجعوا في سبتمبر إن شاء الله بقدرة.
1: كيف جات فكرة المشاركة فكرة المسرحية ككل؟ كيف بديت؟
2: بديت مع غازي زغباني. كانت عنده فكره من قصه حقيقيه صارت في نهج دمشق. فالنهج اللي موجود فيه الاسباس اللي عامله هو الفضاء الثقافي اللي عامله هو الارتيستو. فما غادي جريمه صارت في النهج هذاك منذ سنوات. هو عنده مده ديما يحكي لنا يحكي لنا يحكي لنا. فجات الفرصه انه نحولوها الى مسرحيه. وبدينا فما الكريتور سينيك اللي هي نطلع على السين ونبداو شتعتي لامبرو شتعتي ياسين وطارق شتعتي بسام ورانيا زهور وكذا ويسرى. فخرجت المشات لمت كذا ساعتين ساعتين ونص. خرجت ساعه وربع خارجه من حادثه حقيقيه صارت في نهج دمشق. وبعد تحركات واحداث اجتماعيه تاع حبكه دراميه يعني قصه حب كذا.
1: انت شنو اللي جبدك للناس كي قريتو بار اكزومبل للناس نتاع نضال الشخصيه هذا؟ شنو كان اول انطباع ليك انت في كي قريت؟
2: كيفاش عرفت لو نضال؟ ما قلتش انا نضال.
1: يا ودي عندنا خيوط.
2: هذه فرع تونس مالك نمشي فرع صفاقس.
1: يولي الدور المنجي
2: يقول لك الاصل صحيح. نضال اللي هو الشخصيه. انا ديما في المسرح يقول لي تهرب طارق وفي ساعه يبدا حتى كان شخصيه جديه وحدك وحدك تهزها للذمار للكوميديا للكذا. هذه الاصل في الشيء منها فيها كومبوزيشن يعني فيها تركيبه اللي مش هي جبت باجاجك وجيت وحجرت المخله ودخلت تمثل هكاك. لا فما لازمك تركش قبل ما تعرض ولا قبل ما تبرف باش تسترجع شخصيه نضال شويه. عندها تركيبه شويه غزره معينه مشيه معينه بوستور معينه صوت معين كلمه نحبك كي قالها ولا كلمه كي باش يعبر على مشاعره ماهيش نفسها نتاع طارق الشخصيه ولا الشخصيات اللي عملتهم قبل اللي اقرب ليان. هذا هو اللي عجبني فيه.
1: بعيده بعيده برشا على الشخصيه نتاعك معناها بعيده على
2: بعيده برشا
1: في الراديو ولا في التلفزه
2: بعيده
1: ولا
2: برشا على الشخصيه اللي انا نوري فيها للدنيا لكن قريبه الشخصيه لداخل تاع حشمه كان كوفري فيها شويه زعما ميكرو.
1: كيما قلنا نحكيوا على مجموعه كبيره من
2: حسيت روحي ضعفت في الروتور ما فيش بروحي
1: هذاك بدنك خويا ما خبينا لك حاجه من غير فلتروين ولا لك
2: اي هكا اي هكا
1: قالوا شخصيه نضال هذا قالوا نضال. نحكيوا على مجموعه كبيره من الممثلين رانيا الجيبسي كيما قلنا يسرى باسم بوعبيد ياسين البريمي بسام بوعبيد ياسين البريمي وغيرهم وكذا. شكون اكثر ممثل حسيت روحك قريب ليه ممثله؟
2: هو بارتنيري في المشاهد الاكثريه رانيا الجيبسي وبسام بدرجه ثانيه. اما اكثر مشاهد عندي مع رانيا الجيبسي تقريبا فما أربعة كيك مشاهد مع رانيا الجيبسي
1: هذا اقرب معناه
2: اكثر بارتنير نخدم معاه يعني
1: تخدم معاه هذوما هما زوز اللي تخدم معاهم كهو ولا تخدموا كل مع بعضكم معناه فسر لنا دو كويس اجي
2: احنا ثمانية شخصيات دونك فما امي فما اختي فما شكون في النهج فما القهواجي فما سيرفوز زهور فما صابرين اخت اللي نحبها دونك شخصيات هذوما الكلنا نتقابلوا على مدى المسرحية لكن فما الشخصيات اللي انت اكثر لقاءات معاهم وتتقابل معاهم اكثر حكايتك معاهم مثلا انا الشخصية اللي نحبها هي الشخصية اللي تأديها رانيا الجيبسي دونك منطقيا باش تكون هي اكثر شخصية يشاركني المشاهد يعني على 7-8 مشاهد فما 4 مع رانيا الجيبسي.
1: وغازي كمخرج عطاك الحرية انك تزيد اكثر في الشخصية من عندك وكذا من تجاربك السابقة.
2: هو ما يحبش
1: عنده الحق
2: هو يمن بالتكتبة يحب الكتيبة تمثلها
1: اكزيكيوشن معني
2: انا نتهور
1: اي فوالا
2: شوف انا عمري ما نوريه في البروفر اللي قبل الاخرى شنو هي الافكار
1: تقدروا
2: اي
1: يا بابا يا بابا
2: ما نوريهش خاطر نخاف لا يرفضها فهمت انا تبدا عندي شهوه
1: صحيح
2: فنجربها يا تمشي يا يتغش
1: يتغش وكي يتغشش
2: كي يتغش ما نعرفش العرض اللي
1: بالبساطه هذه بي المسرح بالنسبه ليك اليوم هو تجربه جديده ولا تحس روحك لقيت فيه مساحه اكثر كنت محتاجها اكثر من الراديو من البرامج المحدده بار اكزومبل ولا كيما قلنا انفيلات مع الاولاد؟
2: لا ماهوش تجربه جديده اما هذه اكثر احسن اكبر مساحه
1: خديت
2: نتاع دور هي في المسرح هذي خاطرين الراديو أصلا جابوني من المسرح فهمت وقت أنا نسكفي كل شو قبل الستاندأب وكل دونك أما هذي أكبر مساحة وأكثر مسرحية جماعية فرحان بها في حياتي
1: وشي جماعية. تعلمت من التجربة هذي معنى شي خرجت منها خاصة ما تعرف أنك تقابل الجمهور مقابلك مش كيما راديو تلفزة في الأخر معنى شي بينتنا احنا تعرف ذا وكذا الله أعلم شنية العباد قاعدة تقول برا أما كي تبدأ قدامك شنية اللي تبدل
2: هاني قلت لك انا مش اول مره
1: اي بخلاف نحكي لك في هذه في عام
2: لكن في هذه
1: اكثر وقت قدامهم
2: في هذه اكثر وقت واكثر عروض يعني اكثر مسرحيه جماعيه مش شدوا فيها عروض ان شاء الله
1: ان شاء الله.
2: اولا الحقيقه اكثر حاجه فرحان بها هي المخرج اللي معانا في الديريكسيون داكتور معش قبل مع مخرج بدلني كيما مع غازي الزغبين يعني تحس خدمه تغيير تحس روحك فما حاجات جديده خذيتهم وما كنتش نعرفه الحقيقه انا كممثل نعرفه كمخرج اكثر دونك ساعات هو كمخرج كي يتقمص شويه بيرسوناج باش يوريك التكنيك الصغار اي هو المخرج ما يمثلكش باش انت تتبع لا ساعات هكا بتخميره كذا يعمل كي تشوف كيفاش فجاه يتعدى من شخصيتي لشخصيه مختلفه جمله متاع ياسين ولا متاع رانيا تقول
1: قلت تبارك الله
2: نقول غازي زغباني معنا كيفاش ماهوش في الاعمال التلفزيه الكبيره مثلا في تونس في المسرح هو وفي السينما ما شاء الله يعني ماخو ما شاء الله مساحه كبيره لكن كيف ما نعرفش منه ولا من التلفز معنا كيفاش غازي قلت ماهوش موجود في
1: استدعاه ويجز
2: غازي شو سبب غيابك في على الخطيفه
1: خاصه الرمضانيه
2: انا ريت في دور غانم في الخطيفه
1: فيك برشا منه غانم
2: شفيني ما قلتلوش
1: مازال باش نكملوا مع طارق ولكن فما فقر فما فقر شويه اخبار كذا واحد اعطينا راي شنو بسيفتك قاعد لنا خلينا نستغلوا السويعه هذيا كملها بعدين
2: شيء فقره من باب القلق مني ولا هي موجوده
1: معنا ما نسال
2: اوكي يلا
1: نسال بس حكي رايك يا سيدي تابي روج تو سويت مع جيهن
0: تابي روج
3: راديو بونجور طارق بونجور
1: اهلا وسهلا
3: مرحبا سافا
1: الحمد لله شنو احوالك انت
3: تري بيان باش نبداو اخبارنا الفنيه اخبار المشاهير مع عبد المجيد عبد الله اللي عنده برشا غايب على انه يخرج البومات ما نعرفش كنت تفكروه يا
2: طيب القلب وينك الراه طول في الغياب
3: طول
2: يا طيب القلب
3: هو مش من وقتها من وقتها ما عنده مده
2: هيك باش يعرفوا الجمهور
3: قاعد يستعد الفنان عبد المجيد عبد الله باش يطرح البومه الجديد اللي باش يكون فيه 121 أغنية اللي تتنوع بين الألحان والكلمات مع نخبة من الشعراء والملحنين. وكان مؤخرا وعد جمهوره بتقديم ميني ألبوم ليهم، ولكنه بدل فكرته وقام بتجهيز وتسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني اللي بيشطرحها تحت عنوان ألبوم اسمه عبد المجيد عبد الله 2026 من إنتاج شركة روتانا. وكانت مجموعة روتانا للموسيقى أعلنت زادة اللي الألبوم هدايا باش يصدر قريبا من خلال نشر صورة تعد من أحدث جلسات التصوير اللي قام بها عبد المجيد عبد الله للألبوم متاعه. ما نعرفش نورايكم إن الواحد يغيب يغيب يغيب ويرجع ب 21 أغنية فرد ضربة، تتصوروها استراتيجية باهية وإلى
4: على فكرة ساعة. أنا حسب متابعتي لعبد المجيد، أنا عايز لعبد المجيد خطر
1: صديقي مجدة
4: ستون بريمير تو نحكيه على تقريبا 35 سنة، سيد المخرج متاع مسيرة تعملي أي وانتبه
3: تعليش
4: أول مرة يعمل ألبوم في 21 أغنية.
3: أول
4: مرة يعمل ألبوم 21 أغنية
1: بالعقل. أكثر حاجة عملها 19 أثبتوا رأي برا ثبتوا رأي
3: برا حبت أغنية اسمها آسف، هي واحدة من أول الأغنيات اللي
1: ما خطر وخر برش
3: شوالي فقرة سيخرة نمشي أخبر اللي بعده
1: تراح
3: الأخبار اللي بعده باش نهزكم على باش نهزكم نحكي وعلى زوز فنانين عندهم نفس المشكل، والمشكلة هذية وراها دونالد ترامب وإجراءات التأشيرة والفيزا. نحكيه على الفنان المصري ويجز والفنان الفلسطيني سان لوفون.
4: ومش عيتولو ويجز
3: بالمصري خالص.
4: أوكي
1: أما ويجز في الحومة عيتولو ويجز.
4: أوكي أنا أعتذر، أنا ديما نحكي معهم كانوا
3: ويجز ويجز هذيك هو ويجز المصري دونك اللي أعلن تأجيل جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أجل غير مسمى بسبب تأخير إجراءات الاستخراج متاع التأشيرات الخاصة به وبالفريق اللي معاه اللي كان متوقع صدورها قبل ما يبدأ الحفل. مفروض كانت يبدأ الجولة متاعه في أكتوبر، ولكن الكلام هذا يزيد يجي بعد ما كان أعلن سان لوفون تأجيل جولته في الولايات المتحدة الأمريكية لنفس السبب، لكن هو أعطاه دات وقال باش نأجلها 2027. وهذا نرجع مرة أخرى مش كان فنانين عرب المرة الأخرى، زيد حكينا في الشتاء على جوليان دوغي اللي صارت له مشكلة زيد كيف في التأشيرة بالنسبه للفريق العمل نتاعو. دونك قاعدين نراو اللي الحكايه سي فري هي سياسات نتاع دول، ولكن كيف زاد تاثيرها على الساحه الفنيه
1: والرياضيه
3: زاد فما مشاكل في علاقه بالفيزا
1: بالضبط. هذا هو يلا
3: نهزكم نحكي على باتريك برويل اللي تلاحق العديد من القضايا تهم بالاغتصاب والعنف والتحرش الجنسي فضلا عن قضايا أخرى وملفات قضائية أخرى. وهوني يكون مازالك أعلن باتريك برويل البارح الثلاث على إلغاء جولته الفنية اللي كان يفترض أنها تنطلق مع بداية شهر أكتوبر الجاي مع تصاعد الجدل المحيط بالحفلات على خلفية خضوعه لتحقيقات قضائية في 4 قضايا تتعلق بشكايات قد مهنسي، وقالوا اللي هما يتهموه بتهم الاغتصاب والعنف والتحرش الجنسي. وكان قال بغيال اليوم عمره 67 سنة اللي قرار الإلغاء جاء بعد ما أصبحت الجولة متاعه حسب تعبيره مرتبطة بنقاش عام يتجاوز طبيعتها الفنية، وكأنه يطلب بالناس ومن الجمهور متاعه اللي الفكرة سيباري لارتيست دو سون
1: نوف كل حاجة بلاستها خاصة اللي عمره شوية انت
3: ولا دوك نجم ونبو سيباري الارتيست دو سون اوفر في برشا حاجات اخرى في برشا مواقف اخرى، ولكن توا نحكيو على جرائم مش على اراء معناها
4: ميو تار كو جامي زيد
1: اخي حافظ مش لي بيو تار
4: مش تخال توا استنى
3: صوت شنو
1: ميو تار كو جامي يا ودي حافظ وحافظ الغالي
3: حبي
1: حطها حافظها ومش حطها توا من بعد في كل الختام واحنا خارجين
4: عبر على غضب خاطر ما سالتونيش على الفيزا قبيله بتاع ترامب ما علم مني انا
3: عندي مشيت عندك جوله في عندك فيزا ولا عندك جوله
4: عندي ما معرفش عندي
1: عنده فيزا الامريكي حاب يحكي عليها بقبيل وانا سكرت الاخبار خاطر عارف هو عنده كيكا فيزا لازم يحطها
4: باتريك ساعه باتريك برويل
1: اللي بالحق سيريو اسمه الفنان باللي عامله والحياه الشخصيه باللي عملها انفرقوا ولا مربوط ببعض شيء لو انا نحكي سيريو اسمه
4: انفرق
1: شنو انفرق انا كل حاجه بلاصتها
4: ما تصورش كان في حكايه كيف حاجه بلاصتها
3: خلي عبد الله
4: هي الحكايه هذه اصلا الموضوع هذا نتاع التحرش وما الى ذلك الاعوام الاخرى خرج بطريقه ما نعرفش هل كان مخفي وخرج لانه وسائل التواصل ولات كبيره ولا هو ما كانش ولا موجود من سعد وانت جاي ما نعرفش الموجه هذه والمشكله مثلا انا الاكثريه نتبع كوره الحقيقه الكوره غالبا القضايا الكل في الاخر خرجوا بعد ما توقف اللاعب عام وعامين خرجوا بتبرئتهم
1: صحيح
4: كما بنجامين مندي سواء قطط جرينوود مندي درشنو ما نعرفش عاد بعد هل هي هذه تصفيه حسابات
1: ولا شانتاج ولا واحد موضوع
3: ما نعرفش قد تكون
4: نخليو للقضاء
3: نمشي خليو القضاء يحسم الامر
4: فرنسي
1: راه محافظ بلا قضاء شكون فرنسي تحديدا
4: ما نحبوش احنا ديك الدول
3: تاثير على القضاء الشنط ما تعملنيش كريزي شانتاج ديبلوماسي
1: يلا سيدي اهلي بعد
3: فيغفير نارسيسيك تحس اللي قاعدين نقولوا في حاجات
4: نعبيه وحنا هو سبعه شفمه
3: هو باش كلكم توم أردي الفنان توم أردي الممثل البريطاني نجم من نجوم هوليوود توم أردي شنو قرر يعمل أصدر ألبوم غنائي جديد في مجال موسيقى الراب تحت اسم فني مستعار فرانكي بوليدير في خطوة تكشف جانب جديد كليا عند الممثل المعروف بأدواره السينمائية القوية في هوليوود وإشارات ثقافية متنوعة في الغنيات تضمنت أغاني الألبوم إشارات ليفتة اللي تمتد من أعمال الكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير الى عديد الكتاب الاخرين دونك فما دي ريفيرونس في الغنيات نتاعو شنو رايكم في فكره الممثل اللي يمشي واللي يعمل كارير فنيه اخرى رينا العكس رينا زيد دي رابور اللي ولاو يمثلوا في تونس عندنا تجربه محمد علي بن جمعه اللي كان ممثل ومن بعد عمل
1: راب ورجع يمثل
3: تجربه في الـ في الـ في الراب شنو رايكم
1: ما نعرفش شنو
4: حتى لطفي عمل عبدل
3: لطفي عبدل
1: يعمل وليد النهدي كيف كيف
3: من نذكرش غنى راب وليد نهدي
1: مش راب ما يغني تاوى
4: ذولي تراب ذيك
1: راب ذيك اسمه راب وسلموا عليه وصليوا على النبي مع الفكرة ولا هي في تونس نصور اللي ما عندكش برشة معناه توم هاردي بار اكزامبل كي يختار اختيار منه اما هو ينجم يقعد اما في تونس تبالو شوية معناه في الاخر في الاخر مش تبدا عندك تمثل مره لازمك تلقى حلول اخرى باش تعملها راب مش راب تحل قهوه ما نعرفش اي حاجه لازمك تلقى حلول اخرى سينو باش تلقى روحك تتفند في انه تمثل مره في زوز رمضانات على اربع رمضانات ويصير فيك اللي ما يصيرش قلت طارق
3: سيدجور
4: هو انا فيها اساسا الحكايه هذه معناه بتعمل اكثر من حاجه,
1: من حاجة.
4: في نفس الميدان انا كان
3: كيما انت في لي ميديا وفي التمثيل
4: انا كان جيت النجم وتخيرني راني قعدت نمثل في المسرح ونعمل ستاند اب راني عمري ما دخلت للراديو
1: صحيح
4: لكن هالنقص هذايا نتاع الفرص زاد ساعات يعطيك فرصه انك تكتشف نفسك مثلا انا ما كنتش روحي عندي قدره اني ننشط ولا نتحكم في بلاتو ولا
3: بورتون سيتي بيان
4: فهمت بعد يقال انه الناس عجبهم شويه فساعات هالنقصان هذا يولد حاجات تكتشفها الحمد لله
1: ساتومبيا
4: اقدار الله ساعات ربي يوجهك الى اقدار جميله انت عمرك ما تخطط لها معناها انا اكثر حاجه نعتبر نفسي فرحت فيها هي مش اكثر حاجه نحبها انا اكثر حاجه نحبها المسرح لكن اكثر حاجه فرحت فيها وعملت جو وممكن يكونوا الناس اللي حبوني فخورين بها بيا فيها هي الراديو قالوا لكم ومشي اكثر حاجه نحب
3: ما كنتش في بالك اللي هذيك هي اكثر حاجه
4: ما كنتش في بالي اللي ممكن هذيك اكثر حاجه اي ممكن انا اكثر حاجه نحبها مش اكثر حاجه نعرف نعملها
1: صحيح.
4: ممكن انا اكثر حاجه نحبها نمثل ممكن اكثر حاجه نعرف نعملها النشط
3: الفكره هي
4: اقدار الله ما تعرفش كيفاش تفتح لنا الابواب وساعات ربي يغلق باب من اجل انه يفتح لك جزء ابواب اخرين حتى ساعات في الاقدار سامحني طولت عليك حتى كي تدعي انت صحيت صحتي هي كما انا نكملها ونتوكل كملها ونتوكل ساعات حتى في الدعاء كي تدعي يقول لك حتى

0: فاصل صغير راجعين مازلنا مش كملوا مع تروقه وبعد شويه زاد يلتحق رضوان تمشي تفرغ الدنيا من هنا سبعة تلقى روحك وحدك ان شاء الله. يلا سيدي فاصل
1: فن تايم
2: بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات
3: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات عندك اورانج.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فن تايم فن تايم
2: الستة وستة وثلاثين دقيقة على ديوانا فام. انتم تسمعوا في فان تايم, زينا معاكم حتى للسبعة, ومازال بحذنا صديقنا طارق الحناشي. كنا نحكيه
3: للأسف
2: على لا والله بالحق فرحاني برشا
3: كان جيبها مصوصي تراج بوجهك راي خارج.
2: لا والله لا سالي يعني بنتي تعرفي ودي راك توصل في معلومات. كنا نحكيه على مسرحية النهج هكا, هذا هو. كنا نحكيه شوية توا إذاعة وتلفزة, خاصة الغياب اللي بدينا نحكيه عليه من بعد انفلات. انت طارق حكينا زادة توا في الفقرة مع جهة على الإذاعة ونجاح كالكبار, خلينا نقول, ومعنا في الإذاعة خلتك نعرف كش تدخل لي لا وكذا, وإحنا حاولنا واحد واجتهادات واحد, ولكن يعتبر نجاح بالنسبة لي كلام الناس. البرنامج تاع كلام الناس برنامج ناجح بالكده علي ما توصلش.
3: تحكي علي أنا كلام القلب,
2: كلام القلب, سمحني كلام القلب علي ما توصلش,
3: ولا كلام القلب عملنا عامين, عام عادي وعام بهي برش. عام عادي
2: نورمال, ايه والعام الثاني به,
3: عام الاولاني عادي, فهمت,
2: العام الثاني توندونس في تيك توك,
3: والثاني يهبطوا هما
2: بالضبط, اي هما يهبطوا,
3: والثاني به برش اللي هو اللي تحكي عليه انت. هو شنو الفرق راه هو فماش فرق كبير, اوكي انا تمكنت منه اكثر. الفرق انه انا وليت نهبط عندي فالناس وليت تهز,
2: صحيح
3: فهمت, وهي عدوى. انا ما كنتش في بالي, معناها في بالي الراديو نشط ونروح, وقت اصحابي عاملين حسها في انفيلات في مسك اسمها انفيلات,
2: وانت غايزتك لحكي
3: وبداوا يهبطوا في الريل زويت, وما خرجوا من معايا من يفام وريدوا مليون مليون شنو الحكايه يا سيدي, حتى انا خلنا نهبط, طلعت تمشي الحكايه
2: وي
3: فهمت. فبديت نهبط وليهم يهزوا, ف نوعا ما كما قلت انت نجح,
2: يعتبر نجاح. اما بلوز او موان خلينا نقولوا طارق, والله نحكي سيريوس مو السيكري, يقول لك كيما قلت انت, قلت عام الاول نقولوا احنا باهي متوسط الاخر نجح البيك العام, ما فماش عام ثالث, معناها ما نورمال مو السيكري يقول لك عام بلوز او موان ناقص شويه, فقلنا خليته في التجربه لهنا. اما في البيك, البيك شنو اللي خلى البرنامج ما يكملش ولا يكمل في بلاصه اخرى؟ نعرف المشاكل في علاقه بي اف اف في وقتها,
3: تعبت نفسيا
2: بالحق, قررت انه
3: تعبت نفسيا
2: من ايش؟
3: من الحسه
2: بالله,
3: اي بالحق بجد, يعني ولا بغيت تسيل بجد
2: علل اجابتك.
3: نفسيا قويت علي القصص والحكايات مرارا وتكرارا, هو انا الاكثريه نهبط القصص الطريفه في الديجيتال, القصص العاطفيه والعميقه
2: صحيح. اللي ما تدورش برشا
3: يدوروا يهبطوهم زي كذا, اما تعبوني شوي
2: دونك اخترت انه يزي
3: وانا نعيش معاها القصه, معناها كيحكيوها لي فهمت, نسهر لها ونعاودها, وبعد يكلموني ولا نحكيو بعض ولا ميسنجر ولا طارق انصحنا وحكايتك وفهمت, فتعبت شويه فقلت ايه
2: اكا. من بعدها طول مشيت مع الولاد الانفيلات العام اللي بعده,
3: العام اي العام هذاك
2: انفيلات, العام هذاك
3: هو قدوم انفيلات زاد شجعني على فكره ايزي تعبت
2: صحيح, خل نمشي الواحد التجربه نتاع التلفزه العام هذاك احكي لي عليه.
3: العام في الحوار التونسي 2024 2025 عملنا تقريبا 7 شهور ونص, بدينا اخر نوفمبر كملنا في جوان, فما ناس نالت اعجابهم الحصه, فما ناس نلت اعجبهم لكن مش كيما تصوروها, مش كيما كانوا يحبوها في الراديو. وقت انا كنت نمشي ضيف بحضر الاولاد برشا مرات, فما ناس ما عجبتهمش.
2: انت بالنسبه لك انت التجربه, تقييمك للتجربه هذه
3: تاخذ عدد محترم لانه فيها محاوله, فيها تجديد, فيها محاوله تجديد على الاقل باش من نجزمش على التجديد, فما محاوله نتاع تجديد نتاع افكار تجارب فقرات من الاول كانت

0: حاول تجديد كبيره كيف فهمنا انه
1: ما تنجمش تعمل لك القلب الكل فرض ضربه لازمك بسيس
0: لا لا ما تنجمش اصلا فخففنا قلنا نخليه الشهوه الكبيره اللي عندنا ونحاولوا نتكونفيرتي ونتأقلموا مع اللي يتعطاه في التلفزة ومن حقه المشاهد لأنه في الراديو كانت وقت شبابي ويعاودوه في اليوتيوب وكذا ودي جون يدخلوا اليوتيوب يتفرجوا في فيسبوك في التلفزة ناس كبار وصغار وأمي وبابا وخالتي وجارنا وكذا
1: الجمهور أكبر ومنوع أكثر
0: ونحكيه على فوق 3 ملايين مشاهد في الحوار التونسي يعني من سترضي ومن
1: مش بشترضي
0: صحيح بالضبط
1: أما تو كان تقولي على حاجتين أكثر حاجة يمكن حسيتها ما مشيتش ويمكن كاركم ما عملتوهاش وشي أكثر حاجة كنت نجمو تبنيو عليها دوزيام سيزون بار اكزومبل حاجة كانت ماشية وباهية ومريقلة وكنا نجمو نبنيو عليها دوزيام سيزون أكثر وأكثر
0: هو نهاية الحلقات الأخيرة كنا نجمو نبنيو عليها ديجا فهمت الحاجة اللي كنا نجمو نغيروها أنه كنا كارنا نبدأ وكيما كملنا وكملنا كيما بدينا كارنا بدينا تغيير صغير على العادي معناها كنا نجمو نعملو البلاتو كلاسيك الدائري اللي الناس تتقبلو صحيح. يشوفونا احنا يفهمونا احنا ما تقبلوش برشا الديكور نتاعنا
1: القاعدة
0: فهمت
1: القاعدة.
0: انا متأكد لو كان ديكور مدور معناها انا مقابلني العجيمي
1: تهضمت اكثر
0: ايه. ونور وياسمين وضياء ومروان يعطي الصحة اللي هو جاب الفكرة وهو تواصل مع الحوار التونسي فلو كان مشينا كما كملنا خاطر كملنا رجعنا شويه اقرب للمعتاد فهمت وتقبلت اكثر كان بدينا كيكا شافونا هما شويه الناس اللي ما يعرفوناش من الراديو فما اللي يكتشفوا فينا وبعد دخلنا لهم بافكار جديده صحيح. مش ناس جديده وافكار جديده ممكن راهي مشيت اكثر
1: وي.
0: معناه المخطط كان تقلب كانت ممكن تتميز
1: نهايه الموسم كانت في اوله وواحد وهو ذاك الوقت هو شونجمون كان كبير باهي خلينا نعملوا شويه هكا شله ما شاء الله هي مروان وكذا واحمد ونور
0: في سخر الرضوان عنده فقر
1: رضوان عنده فقر ديما يخرج درج هو يحبك هكا
0: ما باش ما نخسروهش
1: لا مع جينجول هو يحب مع جينيريك تاع البرنامج
0: عنده التصفيقه الاخرى وقت بلا غير بوع
1: غير درجين بالضبط 51 دقيقه حاضر جمله باهي من المجموعه الكل طروقه اكثر واحد كان اصحاب معاه كنت صحاب معاه في الجروب وعليش
0: عادة من ينا نعرفهم من قبل حس عاد
1: أكثر واحد قلت لك
0: أكثر واحد أصحاب معاه هو أقدم واحد هو العجيمي
1: أحمد
0: سيد أحمد
1: وعلي
0: خطر أقدم واحد
1: خطر بالأقدمي
0: نمن
1: بصعب شكون أكثر واحد يضحك كاي
0: لا العجيمي ذاك سيد أحمد
1: العجيمي سيد أحمد
0: هذيك الكل مش يقول لك سيد أحمد
1: بالله خطروا القديم قبلهم 6 اشهر
0: خاطر اكثر واحد اذمر واحد فيه
1: اوي ابو حميد ضامر برشا باش يكون اكثر واحد تفهمه ما غير ما يحكي معنا حتى في التورناج في البلاتو كذا
0: سيد احمد
1: زيد كل شكون اكثر واحد نجم تختلف معاه
0: نجم نختلف معاه ممكن ياسمين نتصور
1: عليه ديما عندك مشكله مع جنس اللطيف ديما عندك
0: نتصور زاويه نظر الطفله والبنات
1: مروان ليه
0: ماهيش نفس الاختلاف
1: في الواحد راه نحكي لك في السيرونه الواحد خاطر
0: مروان
1: عنده منشط ومروان منشط
0: اي مروان عنده قدره انه في الاختلاف يحسك اللي هو كيفك
1: اما هو يعمل في راسه
0: فمش لقش اللي احنا مختلفين فهمت عنده طريقه يحسك اللي احنا كيف اكثر احسن قلم فينا هو نور يعني يحط ويكتب
1: وي
0: فهمت
1: لا معروف نور ما
0: نور سعيد
1: اكثر واحد جدي وبروفيسيونيل
0: نور سعيدي
1: اكثر واحد يوخر
0: نور سعيدي ومثال في ديال جندوبي اما نور اكثر
1: لا ذي ما نعرفش كان يتحط في نفس الكومباريزون في علاقه بالسيريو وال
0: على فكره هو ذي لازم نحييه برشا خاطر هو انقذنا في الحلقات الاولى ما احنا بدينا بالتبديل ودرشنا
1: كان روبريك ومشيت يدور
0: هو سيريو قلنا يا خويا اسمعني كيجا سي ذي خذ راحتك واحنا تنقولوا حاجات خفيفه معاك ويرحم والدي ومشيت
1: مشيت
0: وقت الارتكاز على هو ما شاء الله
1: وخدمته بها برشا زاد هذه شكون اكثر واحد يواخر في تورناجات وجو هذاك
0: يجي ماخر يجي ماخر خاطر هما يجيبونا دونك لا يستقيم القول ما يقولوا في التحذير في التحذير يذولي انا
1: وشكون اكثر واحد يجي محضر
0: نور
1: خدمته مخدومه باش شكون اكثر واحد يعمل مشاكل في الكوليس
0: مشاكل
1: يعطل دي مشاكل معناه
0: يعطل
1: ما عجبوش الفطور ما عجبوش العشاء
0: زعما يحط سلبي كل عند ياسمين خاطر سافرت
1: وما عندك كيف تحاسبني
0: برا نقولوا سيد احمد اي
1: سيد احمد
0: ما يحب فطور جازوزه قهوه
1: ما يظهرش احمد الساعه
0: اي فمش ماء فمش جازوزه فمش قهوه
1: يحب يتشكى ساعه ساعه شكون اكثر واحد ينجم يخرج على الناس ويقلب الحلقه بيده في الامبرو ولا الكل

0: نجم نحط روحي
1: اي نجم يا
0: سيد احمد
1: سيد هي والله هذا السؤال كان مكتوب كله اول حلقه الاخر ولا الاغلبيه امبرو معناها دي سوجي تحطوا ويجا نمشي في الواحد
0: فقرات وفما فما فما حاجات بتبيع لازم يكونوا فما حاجات لا والحقيقه كما تقول انت 30% اللي كانت تتكتب في وقت ما انا رديتها حتى 4%
1: نقصت بالقد
0: اي حسب ما فهمت شويه لقيت روحي في كنقارن توا اللي عملتهم وين 4% محضر خير من اللي بال15 كل واحد وين بالضبط تكنيكو
1: كل واحد وكيفاش
0: اي انا طلعت في الاربعه خير
1: بالضبط هو عندنا شكون محضر وكذا حويج ايش خلينا نسمعوه وبعد مازلنا باش نحكي
0: قلت لي درجه الاخيره
1: لا لا لا قلنا قدموه وكذا خاطر بعد خلوه ستاند اب هذيك هي الساعه نتاعك مقسمه فقرات وكذا والتايمينغ 45 دقيقه خونا رضوان حاضرين ترى تصفيقه مازال شويه هاي خونا رضوان توت سويت يلا
2: زوم فن
1: ما اسمع شفت الرعب زوم في وذنك
0: أول شي نقول ما سابوش سياري
1: هذا واحد مغروم بالسيارة هاي أخوي زوم فن
3: مرحبا يا طارق أهلا وسهلا أنا وعدتك أنه أحزين مش تكونوا جمال
1: لا ما شاء الله عليك
0: هاي مش تحكينا على 20 ألبوم
3: مش نحكي لكم على 21 ألبوم دونك مش تحكيوا على شخص أضحك الملايين حتى لين ولا اسمه متسمي فعلا على الكوميديا المصرية أبو ضحكة جنان كيف ما يقولوا المصريين الرجل اللي أضحك الناس نهايته ما كانتش سعيدة كيف البداية متاعه نحكيوا على الممثل إسماعيل ياسين إسماعيل اللي تولد في سويس نهار 15 سبتمبر 1912 بدأ مسيرته الفنية مع فرقة علي كسار ودخل السينما عام 1939 حسيتك مركز ياسر عن طريق فيلم خلف الحبايب في الأربعينيات والخمسينيات تحول لواحد من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي شاركته مع كاتب سيناريوهات أبو سعود كانت من أهم التجارب وأسباب نجاحه كتب له عدد كبير من الأعمال خدموا مع بعضهم يعني عديد من المسرحيات والأعمال السينمائية حتى كشلين ولا إسماعيل ياسين واحد من الوجوه الكوميدية البارزة في الخمسينيات وصل إسماعيل ياسين لقمة نجاحه وكان عنده سلسلة من الأفلام اللي تسميت على اسمه هذا وهذه أول تجربة في مصر كانت أنه ممثل تكون عنده سلسلة من الأفلام باسمه نحكيه على إسماعيل ياسين في الجيش إسماعيل ياسين في البوليس إسماعيل ياسين في الطيران إسماعيل ياسين في الأسطول وغيره من الأفلام لكن اللي صار في التسعينات تقلب كل الموازين الكوميدي المشهور اللي أصبح في مرحلة من المراحل وجه الكوميديا عاش نهاية قاسية شوية في 1961 مرض بالقلب وهو اللي أثر على قدرته في الخدمة الشيء هذا صار بالتزامن مع تغيرات شهدتها الساحة الكوميدية في مصر وقت اللي الجيل القديم متاع الكوميديا انسحب وإطلع جيل جديد بعد هذا زجته أزمة اقتصادية عكرت الأمور أكثر تراكمت عليه الضرائب وباع كل ممتلكاته واضطر في 1966 أنه يحل الفرقة المسرحية متاعه السيد اللي كان يملك كل شيء الشهرة الفلوس الفرحة ولا في لحظة من اللحظات في الشارع بدون حد شيء اضطر أنه يسافر لبنان للبحث عن عمل وعن أدوار عن ظهور لكن الأعمال اللي لقاها في لبنان ما كانتش يعني بقيمته الفنية بعد بسنوات عام 1992 عرض عليه دور صغير جدا في فيلم الرغبة وضياع للمخرج أحمد ضياء الدين مشى للموقع التصوير وفاجئوه الفنانين والعاملين غادي بأنه استقبلوه استقبال حار بالتصفيق وبكل عبارات الاحترام ياسين اللي تأثر جدا بالشيء هذية وحس أنه اعتباره رجع له بعد فترة قصيرة يعني من غيابه على الساحة الفنية يعني أصيب باكتئاب ودهورت حالته الصحية بعد رجوعه للقاهرة توفي سنة 1972 بأزمة قلبية حادة في عمر يعني 59 سنة إسماعيل ياسين اللي ضحك الناس مات حزينا الفنان اللي أعطاه للناس من عمره وضحكته كان يستحق منهم وفاء وما يوفيش فقط بانتفاء أضواء الشهرة لأنه رغم الرحيل مازال يستحق أنه يتذكر
1: بالضبط هذا هو
3: سني ما تبكيش بالله
1: إن شاء الله تتعذب
3: لحى اللونات
1: عملنا القصة مش تتعذب منها
3: حابين نخرجوك فرحان
1: اوه على السيرجو والاوفر روعة الدور
0: روعة العوض
1: انا نعرف عنده فازات يحب يعملهم يجيب لهم ناحي اليونات ونعمل لك اللي تأثر
0: ديما نعملها كنت بكلم القلب
1: اون بلوس كي تخسر في الوقت يولي يحط في اي بلاصة معلش مع الجي جول يعني لحظة يقول لك
0: بيساعة لحظة ملا صوت ما شاء الله على ابوي
1: شفت بارك
0: الله مريتنيش مصدوم
1: بالعكس
0: اقسم بالله ساعة انا كان جيت مازلت في كلام القلب نهزه معاي
1: واعطيني في الاحزان ما بعرف
0: والله مش ما شاء الله
1: لا والله تبارك الله
0: هو جنقول انت صوتك اللي تعدى
3: لا لا لا
0: ما شاء الله يا اخوي مش نورمال الصوت مانيش مصدق راه
1: ان شاء الله ربي يبقى لي ستر خويا
0: كلمني هو ما هو كلمني
3: انت انا كلمت
0: اقنعني من وقتها هو فهمت هذا صوت اللي اقنعني انا كلمني رقت انا ما اقومش نرقد انا عكس فهمت نرقد بالنهار
1: ضمير يحكي معاه
0: يا ولدي ايجا بعدك رجعت خاطر نسمع في ايجا ايجا فراتي رامي ديوان افهم فرس فاقس تونس ناظر
1: بزر له البره قالوا كنت بالمطي هذا مش نبدا
0: يودي اقنع كل جيمة في نفس اسمه للساعة متاع عبسي
1: عيسى ميرسي بوكو رضوين عطيك الف صحة
0: تو ترجع
1: نرجع معك انت بشي كم ضربات خفيفة على الستاند اب وكذا نحكيه على التجربة متاع تيار قمرت نهار 6 جوان وكذا مع مهدي وسامح سانكاري ونذير دخلت العالم هذا متاع الستاند اب وكذا ما نشوفوك في حاجة واحدة كتروقة ولا ايه
0: ان شاء الله قدرت ليه وما دخلتوش اول حاجه عملتها في حياتي هي ستاند اب
1: بديت بيه نحكي لك اما حاجه وحدك
0: نمشي ونجي نمشي ونجي نمشي ونجي العرض الاخراني ذي محلي برشا 6 جوان عملناه في قمرت معايا باشتيرزي سامح سانكري
1: ونذير الويتي
0: ونذير اي دونك العرض ذاك هو برنسيب كل واحد يعمل فينا درجين ربع ساعه هو اطول عرض عملته في حياتي عملت ساعة ودرج
1: تعشق
0: انا ديما نطلع الاخر باش كان زدت شويه نقعد
1: زدت برشا
0: صحيت خذيت راحتي كان عرض ما شاء الله هو العرض اللي سيبون يعني حطني في فكرة انه سي
1: النجم نعمل سويعة سويعة ونص وحدي
0: هي مش النجم على قد ما هي نحي البخل معناها القدرة فكرة القدرة زارحها فيها ربي عنده برشا
1: الحمد لله
0: فهمت يعني الإيمان بالقدرة اللي قعد عندي تقصير مني معناها مش معناها ربي ما زرعهاش فيا هو البخل والتقاعس هذايا فبعد العرض هذاك فكرت في انه نمر الى
1: المرحله اللي بعد
0: التنفيذ ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: وبقدره الله على قريب خرجوا حاجه
1: ان شاء الله والله ان شاء الله بالحق تروقه تكون في حاجه الكتيبه تخمم تكون وحدك ولا معاك شكون من الاولاد ولا فما شكون خممت فيه
0: لا ما نكونش وحدي خاطر انا اقوى روحي يعني روحي ديما اني احسن على السين اكثر من اني على الورقه فهمت يعني لازمني واحد احسن في الورقه من على السين باش نعملوا خلطه وعندي واحد من الاولاد في مخي
1: بالضبط وواحد من العباد اللي تفهمك وتفهم انت ثنيتك وي
0: واحد من واحد ماك اللي نجم ماك البلاتو اللي بالطول صح
1: المرسفين اللي قاعدين نغزو
0: ارجعوا للبلاتو تلقاو اقرب واحد قاعد بحذي
1: اكثر واحد تجبد في الكويز قبيله
0: ما نعرفش
1: هذاك هو هذاك هو نورمال مو
0: سينو هذاك اللي تحكي عليه سيد احمد على قريب باش نرجعوا المسرحيه نتاعو اول ما نشو
1: ان شاء الله
0: كون انا وياه في الكتابه مسرحيه احمد العجيمي على قريب ان شاء الله تلقاوها
1: ان شاء الله وكي كان في ساعه سعيده هذيك البلاصه اللي كان يقعد فيها شو سبحان الله
0: احكيها
1: هاي اللي احكيها قال برشا وكذا وان شاء الله بالتوفيق الديوان فين بعد جايتك الحلوه ذي احنا فرحانين برشا
0: ما نعرفش الحقيقه عندي موهبه رامي خويا المؤسسه اللي نمشي لها بالحق تبرك مدفع عليكم بالحق اي قناه تدخل لها يقولوا لي حصل عليها ما تقبل بالحق يا فهمي حصل على ايمت جعفر حوار يا حصل على ايمت رشكون نسمة يا حصل على ايمت نبيل اي مؤسسة الوطنية قالوا يا حصل على ايمت بن علي فهمت
1: لا بس على وجه خير وكذا واحد بلا هذا ما عنده حتى علاقه نشكرك برشا طروقه كلمه الختام ليك انت
0: علاش مازال 7 دقائق
1: لا انا ما نعمل واي تفضل خويا
0: انت ولا الراديو لا
1: الراديو الكل عندنا روبريك تتعدى همشي
0: شكون باش يعملها وينه
1: مسجل مش مصدق انا ورا ويجي ما يروحش مسير
0: ما يحط لك طولها
1: احنا الاخبار في ديوان عادي وغير
0: راس الساعه مستحيل
1: لا مش نغلب الغريب مش لازم نقول غريب
0: هذيك ما تاع السبور
1: احنا فاهمين سبق صحفي بالغالط نسب قدك في
0: الوقت الاخبار الجديده تعمل هذيك الاخبار ما نسمع
1: لا ما تعطينيش اخبار اعطيك الختام
0: كلمة الختام بيت العملة طويلة مرسي رامي مرسي الفريق محليهم الفقرات
1: فضلك
0: محليهم الفقرات محليه صوت رضوان يعطيكم الصحة ديوان فهم أول مرة يذولي مش علاش يذولي زعم ما نعرفش نعرف أنا وديما في مخي لأن عمري ما جيت ما نعرفش علاش نستبدل يعني دوك إن شاء الله ربي معكم ربي ينجحكم إن شاء الله عودة موفقة في الأسابيع القادمة البرمجة الشتوية إن شاء الله نسمع كرامي فيها بالك بتعرفش على الأقدار زادة
1: نكون جميع
0: قد أكون زادة موجود فيها
1: إن شاء الله
0: تحية للفريق المسرحية بتاعنا النهج غازي الزغباني وثمانية ممثلين اللي معايا تحية للولاد الكل أحمد نور مروان ضياء ياسمين اللي سميناهم عمر ترفيه معد الحصة باللي نسيناه قد تشوفوني في تجارب إذاعية قريبة
1: إن شاء الله
0: ممكن من قبيل بلاتو اللي فيه دي كرونيكور معايا ولا قد يكون من قبيل برنامج اجتماعي اللي تعبني نفسيا في وقت ما لكن تاو سي بون اقلمت مع مع الجو هذاك
1: مع الكرونيكور المنشط شكون
0: انا
1: انت المنشط نسخيل معاه شكون
0: لا يصعب شويه نعاود
1: يصعب انك تكون كرونيكور مع شكون خاطر نعرف شكون فما امكانيه انه يرجع للاذاعه اسم انت تعرفه
0: طبعا طبعا مالاش انا فهمت
1: لازم تكون معاها نشط انت وياه باركانزير
0: حسب احنا والاجواء دونك سيدي ربي يوفقكم
1: شكرا
0: ان شاء الله ربي سيدي يفتحها في وجوهكم
1: ربي يبارك وراي بحذاك وراي نوروي عند
0: قلت هذايا قلت هذايا مولدكم مبارك
1: كل عام حي بخير
0: عوده مدرسيه ميمونه وان شاء الله توانسه واحده واحده في هالضو الماء والمعدني وكذا وسكوب
1: ايه
0: المال معدني باش يرجع ولا رجع
1: رجع رجع امور امريك قاعد يرجع
0: ومعنا ان شاء الله ساعه تحيه المنتخب الوطني
1: يا ولدي باش ترجع من الجوا يا ولدي صالي
0: علي الالعاب المتوسطيه
1: شو لعبت
0: سي تي اون بون كومبيتيسيون هاوس سبور بحذايا معناها
1: سي تي كوا
0: اون بون ايشيونس فما ايشيونس دابا نقولها سامي السلامي كي حير مع هايدر ليشيونس يا حيدر فهمت ان شاء الله
1: حلو
0: بلي عندي راي على الفورماسيون تاع ريكي كامب العب شنو اللي دوزاكسيون
1: عطيني ترى احكي لي عالم كشخ شبيه سيفتك مكشخ
0: لا لا بسيفتي متابع للكوره عمري ما ريت فورماسيون كيما لعب تاع رجب العمره
1: هبطت باثنين سبعه
0: شنية ديك
1: شنية شنية ديك خطة جديدة أبروش جديدة
0: خطة جديدة وبالله نحب نحيي زادة ذي خلية أنا موجود فيها خلية أحباء اليوفي في تونس خاطر عملنا ميركاتو باهي سنة إن شاء الله ربي يوفقنا ونرجع إن شاء الله للشامبيونز ليج
1: والناس كل ماذا بينا تستدعوا طارق خاطر شفت كيما يتستدعوش برشا يجي لهنا
0: لا ويعبي لك ويعبي لك وبالله تحية تقدير لعبد الله رويشد هو اللي عمل عبد الله شكون؟
1: عبد الله جمال عبد الله شعيب
0: يا طيب القلبي وينك نحب وتحيه مازالوا دقيقتين ما عادش تعدي الجروبي
1: سيبو سيبو هذاك هو
0: والده خالتي شر ربي يشفيها نقول لها وخالي زيد ربي يشفيه
1: امين وانتي الحبيبه كذا الخطيبه احكي لنا هذا موضوع نعرفه يوفك انت تسعه ميرسي بوكو
0: انا اقول ربي ان شاء الله اللهم حنن قلوبا قد قست
1: امين امين يا ربي نشكرك برشا طاروخه ميرسي بوكو
0: خذوا الدواء فرحان توحشته
1: ميرسي بوكو طاروخه شكرا يا ربي يبارك لك
0: صدق توحشته
1: يا ودي يزي خل نسلموا على العباد نشكرك برشا ونشكر العباد اللي
0: تسمعوا رضوان
1: رضوان عزيز نشكره في الاخراج حسين في الاخراج الرقمي ورام رضوان جهين جهين كل يوم خويا الراف مال اي
0: ريم
1: بحذانا
0: وشريم
1: وريم والإدارة اللي تسمع فينا وشكرا لكم شنو الاسم هو جيجي ذكرني ادم ادم والجهين والجهين
0: اي ماشي حفله ادم لوكات كنت تحبوا الناس تشوفوني
1: ما نحبوش نحبوا نروحوا نحبوا نروحوا ميرسي بوكو ان شاء الله نتقابلوا الحلقه الجايه كنت ذا فان تايم
2: فان تايم على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 الموسيقى نون ستوب على ديوان FM

0: ديوانافام. تسمع ديوانافام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوانافام
1: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام.
0: ديوانا فام صوتكم. تسمعوا ديوانا فام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوانا فام
1: صوتكم على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز هو السابعة. ديوان فهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والساعة 1 صباحا وعلى فترات متقطعة بالمناطق التالية: جهة تونس الكبرى وجهة الشمال وجهة الوطن القبلي وزغوان وبنزرت وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط وصفاقس. لافتة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء على أن يكون انطلاق النشاط يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. والوزارة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. إلى الشأن الدولي، وزير داخلية ليبيا عماد طرابلسي يغلق حوالي 490 محطة وقود لمنع التهريب وضبط توزيع المحروقات وإنهاء الأزمة. ويؤكد خلال لقائه مع ممثل الشركات النفطية بشأن عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز أن إغلاق المحطات جاء بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان توفير الوقود للمواطنين، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي تدخلات أو ضغوط تؤثر في عمل اللجنة. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن القوات الإسرائيلية تسيطر على حوالي 60% من مساحة قطاع غزة، متعهدا بمواصلة العمليات العسكرية. بدوره أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لدى تل أبيب خطة جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن حكومته تنتظر موافقة الولايات المتحدة لتحديد جهة نقلهم. الإمارات تدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق. الرئيس الأمريكي يقترح إعادة تسمية مضيق هرمز باسمه، مستندا إلى دعائه بأن الممر المائي الاستراتيجي بات تحت السيطرة الأمريكية في أحدث تصريحاته بشأن المضيق الذي ترفض طهران الإقرار بسيطرة واشنطن عليه. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة خلال بداية الليل قبل أن تتكثف السحب العابرة بأغلب الجهات، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة. أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
3: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان افهم عسلمة. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تدعو في بيان أصدرته اليوم لاتخاذ تدابير وصفتها بالعاجلة والمناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. ودعت أيضا إلى إطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 وعلى معنى مجلة الاتصالات وإلى تفعيل اعتماد العقوبات البديلة كالعمل لفائدة المصلحة العامة والخطايا المالية والسوار الإلكترونية. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يدعو إلى مزيد تحسين الإحاطة بباعثي المشاريع الفلاحية والإنصات لمشاغلهم والتسريع في دراسة ملفات الاستثمار ومعالجة الإشكاليات العالقة وإعطاء أهمية أكبر لمتابعة المشاريع المصادق عليها إلى حين دخولها النشاط الفعلي وذلك خلال إشرافه اليوم على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. كما شدد الوزير على ضرورة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتوجات الفلاحية والمشاريع القادرة على التكييف مع التغيرات المناخية ومزيد تطوير آليات الإحاطة بالشباب ونساء البعثات خاصة في الجهاد بما يساعدهم على الانتقال من فكرة المشروع إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ والاستدامة. سفارة اليابان في تونس تعلن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات رسميا خلال شهر جويلية 2026 للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية وذلك في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. ومن المنتظر أن تساهم المنشآت المقرر إقامتها في الفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحوالي 88,367 طنا من مكافأة ثاني أكسيد الكربون سنويا وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن الاستعداد لشن هجوم آخر على إيران والحملة المتجددة على إيران يقول إنها لن تستمر طويلا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: تستنى في المارج بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحدث.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام، ديوان
2: افام، صوتكم
0: ديوان افام. فلاش سبور،
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعثة النادي الرياضي الصفاقسي وصلت اليوم إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة شوتينغ ستار في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الفريق وصل اليوم الصباح بكري إلى لاغوس، ثم تحول عبر الحافلة إلى مدينة أبيوكوتا 130 كيلومتر على لاغوس العاصمة. تعطيلات في الطريق البري تقريبا رحلة دائمة 3 ساعات بسبب الأشغال في الطريق وإزالة الإرهاق الليلة في البرنامج. زوز حصص تدريبية قبل المباراة السبت 4 PM بتوقيت تونس. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي تنطلق اليوم في بيع تذاكر مباراة الفريق ضد نادي ديامبارز السنغالي في مدينة صفاقس ببيك ملعب الطيب الميري. اليوم كان عملية البيع غدوة كيف من 9 PM ل 6 PM في الميري، ويوم المباراة بعد غدوة انطلاقا من 9 PM لغاية انطلاق المباراة في قاعة الرائد البجاوي. أسعار التذاكر 10 و30 دينار، والمباراة كما نعرفوا بعد غدوة جمعة انطلاقا من 3:30 PM بتوقيت تونس. إدارة النادي الإفريقي تتلقى دعوة من نادي أونجيل الفرنسي لخوض مباراة ودية في ملعب ريموند كوبا بمدينة أونجيل الفرنسية 3 أكتوبر القادم. هيئة الإفريقي تعطي الموافقة متاعها المبدئية في انتظار الاتفاق الرسمي ولا التوقيع على عقد هذه المباراة. والماتش يتزامن مع ذكرى تأسيس النادي الإفريقي 106، مش يكون ليلة المباراة لأنه عيد ميلاد الإفريقي سيكون يوم 4 أكتوبر. الإدارة الوطنية للتحكيم ترفض طلب نجم المتلاوي المقدم منذ 24 ساعة من أجل الاطلاع على تسجيلات تقنية الفار الخاصة بمباراة وأمام النجم الرياضي الساحلي. النجم المتلاوي يعتبر أنه رفض استدعاء فريق نجم المتلوي للاطلاع على التسجيلات دليل على عدم اشتغال الفار في المباراة هذه. ماتش كان كمل 2-1 للإتوالة. ملعب التونسي أعلن اليوم على إصابة تعرضلها المدافع وسام الشوالي، إصابة حادة يغيب بسببها 6 أشهر. الإصابة كانت في مباراة ودية لفريق الأمال ملعب التونسي مع جمعية ريانا. البقلاوة كان تعاقد مع الشوالي 19 عام بعقد يمتد 3 مواسم في الصيف الماضية. أيمن الباشا الرابع التونسي يضيف ميدالية فضية جديدة لرصيد تونس في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 في إيطاليا بعد ما تألق في منافسات رفع الأثقال في وزن 110 كيلوغرام. دونك أيمن الباشا رفع 176 كيلوغرام في حركة الخطف ويحتل المركز الثاني ويتوج بالميدالية الفضية. دونك تونس إلى حد الآن جي منزع على نهاية ألعاب تارانتو، تحتل المركز 12 في ترتيب الميداليات برصيد 20 ميدالية 3 ذهبية 10 فضية و13 برونزية. إلى أبرز المباريات في الأوروب، نحكي على كأس إيطاليا. ساسولو 1-1 مع فروسينيوني و4-3 تتأهل ساسولو إلى الدور القادم في كأس إيطاليا دور الثمن النهائي. ودينيزي 2-1 يتأهل على حساب فينيزيا كأس ألمانيا. أوزنباورك يواجه باير منشن 1-1 في 18 دقيقة لعب. وفي الشامبيونشيب بيرلي مباراة مازال كيف انطلقت مع ميدلزبور 0-0 دقيقة لعب، وحنبع المجبري أساسي مع فريق بيرلي الإنجليزية. لاسبورو في تامسبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
4: ديوان فام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لمتطلبات التنمية، وذلك خلال إشرافه اليوم على اجتماع مجلس الجامعات. وخصصت أشغال المجلس للنظر في جملة من المحاور من أبرزها العودة الجامعية الجديدة، حيث تم استعراض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية في أفضل الظروف، إلى جانب عرض نتائج عملية التوجيه الجامعي وتقديم المعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف مسالك واختصاصات التعليم العالي. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن فتح باب التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. والمكلف بالإعلام بالشركة محمد علي برجي يؤكد أن عملية التسجيل لاقتناء الاشتراكات تتم إلكترونيا لتبسيط الإجراءات وتجنب الاكتظاظ.
4: في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027، الشركة الجهوية نقل بصفاقس كل عام تفتح يعني باب التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية عبر موقع الويب الخاص بالشركة اللي نذكر به www.turatras.com.tn. التسجيل بتاعه بدأ من أمس من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. يحب ما تبدأ حاب شقني الاشتراك يدخل على الموقع، فما استمارة يتم تعميرها، فما دليل إجراءات هذا موجود بالموقع، يتبع الإجراءات ويسجل فتح البيانات بتاعه ويطلب نوعية الابونمون أو الاشتراك بتاعه سواء سنوي أو سداسي، ويختار سواء خط واحد وإلا كامل الشبكة. بتبيع هنا يحط رقم الهاتف لأنه باش بعد فما SMS باش يجيه يقول رو فما بالضبط وقتاش توقيت واليوم اللي باش يتم فيه الاشتراك.
3: الهلال الأحمر التونسي يقوم بتوزيع مياه الشرب المعدنية على المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، وفق ما أفاد به نزار أفهمية مساعد أمين مال الهيئة الوطنية ونائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بسيدي بوزيد لمراسل ديوان اف ام بالجهة، مبينا أن عملية توزيع المياه شملت مختلف أقسام المستشفى بما في ذلك قسم الاستعجالي. إلى الشأن الدولي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي لهيئة البث العبرية إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. والقيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن البحرية الأمريكية تواصل التطبيق الصارم للحصار الأمريكي على إيران وتعيد توجيه 86 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجازة العشرة ديوان افهم عسلمة. افتتاح مركز الصحة الأساسية فتح الله بمعتمدية جبل الجلود من ولاية تونس، وذلك إثر الانتهاء من أشغال مشروع تهيئته وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بتونس. وبينت أن هذا المشروع يمثل مكسبا هاما لأهل المنطقة، من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المزداد لفائدتهم وتوفير ظروف عمل أفضل للإطار الطبي وشبه الطبي. وزير السياحة سفيان الدقية يتابع سير النشاط السياحي بولاية توزر والوقوف على تقدم المشاريع والتدخلات المبرمجة، إلى جانب متابعة أبرز التظاهرات والتأكيد على التسريع في استكمال برنامج الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والوحية بتوزر ومكوناته، باعتباره موعدا دوليا للتعريف بمقاومات الوجهات الصحراوية والوحية التونسية، والعمل على مزيد تعزيز الربط الجوي بين مطار توزر نفطة وعدد من المطارات الأوروبية، وفتح آفاق جديدة للترويج والتسويق والشراكات والاستثمار. انطلاق أشغال بناء سياج المدرسة الابتدائية هدج 2 بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، وذلك بعد سنوات من الانتظار إثر تسوية الإشكال العقاري الذي عطل إنجاز المشروع وفق ما نقله مراسل ديوان فم بالجهة. وقد تم رسميا إسناد الصفقة إلى أحدى شركات المقاولات بكلفة جملية تقدر بحوالي 305,000 دينار، فيما حددت مدة الإنجاز ب 120 يوما. وتأتي هذه الأشغال بهدف تحسين ظروف السلامة المؤسسة التربوية وحماية التلاميذ والإطار التربوي. إلى الشأن الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني، بحث خلالها عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني للعاصمة المصرية القاهرة. باكستان تؤكد استمرار انخراطها في جهود السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. السودان يطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف أكثر من 900,000 شخص في دارفور وكردفان. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزبر
0: الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم
0: ديوانا فان فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعثت النادي الرياضي الصفاقسي وصلت اليوم الصباح الى نيجيريا استعدادا لمواجهه شوتينغ ستارز النيجيري في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. الفريق كما قلنا وصل الصباح بكري الى لاغوس، ثم تحول عبر الحافله الى مدينه ابيوكوتا 130 كيلومتر على لاغوس العاصمه لزيت الارهاق. تم اليوم العشيه في البرنامج جوز حصص تدريبيه غدوه بعد غدوه قبل المباراه، بعد غدوتين نهار السبت انطلاقا من الاربعه متاع العشيه. نواصل مع كاس الكاف. الهيئه المديره للترجي الجرجيسي انطلقت اليوم في بيع التذاكر لمباراتها امام نادي ديامبارز السنغالي في مدينه صفاقس ملعب الطيب المهيري بعد غدوه الجمعه 3:30 متاع العشيه. دونك عمليه البيع بدات اليوم في ملعب الطيب المهيري، تتواصل غدوه من 9 متاع الصباح ل 6 متاع العشيه في المهيري، ويوم المباراه بعد غدوه من 9 متاع الصباح لغايه انطلاق المقابله في شبابيك قاعه الرايد البجاوي. اسعار التذاكر 10.30 دينار. اداره النادي الافريقي تتلقى دعوه من نادي اونجي الفرنسي لخوض مباراه وديه في ملعب ريموند كوبا بمدينه اونجي الفرنسيه 3 اكتوبر القادم. هيئه الافريقي تعطي موافقتها المبدئيه في انتظار الاتفاق بشكل نهائي على موعد المباراة وتفاصيل أخرى متعلقة بسفر الفريق. الماتش هذا يتزامن مع ذكرى تأسيس النادي الإفريقي 106 ويتوافق يوم 4 أكتوبر. الإدارة الوطنية للتحكيم ترفض طلب نجم المتلاوي المقدم من 24 ساعة الماضية من أجل الاطلاع على تسجيلات غرفة الفار بمباراة أمام النجم الرياضي الساحلي. نجم المتلاوي يعتبر أنه رفض استدعاء الفريق للاطلاع على التسجيلات دليل على عدم اشتغال الفار في المباراة هذه. ماتش كان يكمل 2-1 للإتوالة. ملعب التونسي على اليوم على تعرض المدافع وسام الشوادي لإصابة حادة يغيب بسببها 6 أشهر. الإصابة كانت في مباراة ودية لفريق الأمال الملعب التونسي وجمعية ريان. الملعب التونسي كان تعاقد مع الشوادي 19 عام بعقد مدة 3 مواسم في الميركاتو الحالية. فلاش سكور أبرز المباريات في أوروبا. نحكيه على محترفنا الدولي في بيرلي حنبع المجبري، لعب ميتون فقط في مباراة بيرلي وميدلزبور والتعادل هدف مقابل هدف. بيرلي في مركز متأخر في الشامبيونشيب الإنجليزية. كيف نحكيه على زوز مباريات بتعادل وزوز مباريات كذلك انتهت بالخسارة، وبالتالي نقطتين فقط من 12 ممكنة بالنسبة لبيرلي. بيرلي اللي في الترتيب حاليا كما قلنا يقبع في أسفل الترتيب بنقطتين فقط. كيف بقية المباريات، بيرلي يحتل مركز 23 أربع نقاط، 23 كاملين من 24 منتخب من 24 فريق. الحقيقة نجم نقوله حصيلة مخيبة لفريق نازل من الدوري الدرجة الأولى. نحكي على الإنجليش بريمير ليج الموسم الماضي. كأس إيطاليا ساسولو 1-1 مع فروسينيني، 4-3 لساسونو ركلات الترجيح ويتأهل لثمن النهائي. ودينيزي 2-1 على فينيسيا يتأهل كيف. البايرن 4-1 يتأهل على أوزنابروك الألماني في كأس ألمانيا. وكذلك في الدوري الإنجليزي البريمنشيب ميلوال 0 وريكسهام 3. كيف كوينك بارك رانجرز 2-1 على كارديف سيتي، وويست بروميتش ألبيول 1-1 مع تشارلتون أتلتيكا. تم سبور بقي متواصل على ديوانا فهم. أكثر تفاصيل ديوانا فهم بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فهم.
2: ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم
4: تبع الموسيقى.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحديث عشرة ديوان اف ام. عسلمة. البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد وكاتب الدولة للشؤون الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية الصربية يؤكدان ضرورة تعزيز تبادل الزيارات وتعميق الحوار السياسي من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشددين على أهمية تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي مع التأكيد على إمكانية التعاون المتاحة لا سيما في القطاع الاقتصادي وفي مجالات الفلاحة والأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي وغيرها، على وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يدعو إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتوجات الفلاحية فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك خلال إشرافه على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. إلى الشأن الدولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يؤكد دعم دولة قطر للجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة للتوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.

0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وجبس
1: توجور نيميرو 1 سور لي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تدعو في منشور صادر عنها وممضى بتاريخ 28 من أوت المنقضي، وجهته إلى الوزراء وكتب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وتضمن المنشور 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية يتعين اعتمادها، تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل وأحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية وغيرها من النقاط. البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يفيد بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 2026. أوضح الصندوق أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي. افتتاح مركز الصحة الأساسية فتح الله بمعتمدية جبل الجلود من ولاية تونس، وذلك إثر الانتهاء من أشغال مشروع تهيئته وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بتونس، وبينت أن هذا المشروع يمثل مكسبا هاما لأهل المنطقة من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المزداة لفائدتهم وتوفير ظروف عمل أفضل للإطار الطبي وشبه الطبي. إلى الشأن الدولي، السلطات الجزائرية تقرر تحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها، إضافة إلى إنشاء هيئة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.